قائمة بحق المدنيين والأعيان المدنية. مؤتمر صحفي بالخوخة يكشف حصيلة جرائم العدو السعودي ومرتزقته في الساحل الغربي خلال 8 سنوات. عقد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في مديرية الخوخة محافظة الحديدة مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن حصيلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها التشكيلات التابعة للعدو السعودي بحق المدنيين والأعيان المدنية في مديريتي الخوخة وحيص خلال الفترة من 2018 وحتى 2026. استعرض المركز خلال المؤتمر تقريرا ميدانيا وإحصائيا وثق 687 ضحية مدنية وأضرار واسعة طالت المنازل والمزارع والمنشآت ومصادر رزق الصيادين والمعالم الدينية. محافظ الحديدة عبد الله عطيفي أكد أن الجرائم التي ارتكبتها التشكيلات التابعة للعدوان السعودي في مديرية الساحل الغربي طالت حياة المدنيين ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم واستهدفت المنشآت والمساجد والمعالم الدينية في انتهاكات خلفت آثارا إنسانية واقتصادية واجتماعية واسعة في أوساط أبناء الخوخة وحيص.

وقفة في مديرية العرش بالبيضاء احتفاء بعيد ثورة 21 من سبتمبر ومباركة لانتصارات القوات المسلحة.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:06 صحرا بتوقيت المجاهد مع الله.

قبل أن أضعكم في كل الأخبار وأيضا في جديد المواقع وفي التسريبات، تميزنا في عهد الحرار باقي الشاعرة صمود اليمن. حامت على بقعة حطوف المنايا مسومة بمر القوي واقتداره، حامت على بقعة حطوف المنايا مسومة بمر القوي واقتداره، متخصصة في سبر سوء النوايا، مخولة بالنزع دون استشارة، تحكم على قبضة جميع الزوايا، تبرم لأمر الله تمضي قراره. قل للسعودي بعد دس الخلايا والقصف والغارات قرح ضماره، النفط ناره تشتعل والبقايا تحت الحصار، اليوم يرفع حصاره، منظومة الإنذار تصبح شظايا، والرصد والرادار ما له إشارة، والدبن سلمان الغوي والغوايا دي تحشدوهم والقوى المستعارة، نأسف عليهم كيف صاروا ضحايا، ببخس ثمن باعوا الوطن يا خسارة. أبناء سعود الله خلقهم مطايا، عبيد لأمريكا ولمر السفارة، جيش النواعم لعن أبوكم ولايا، لا هاجة الهيجة يولي دباره، خوض الوغى الحامي يبي له قوايا، ورجال شدة تلتحم في غماره، مكة مكة ترى منتو عليها وصايا، أطهر بقاع الأرض حج وزيارة، لا تكحموها في ملف القضايا وتسيسوها تحسبوها تجارة، أنتم فتحتوا أرضها للبغايا والفسق والبارات وأهل الدعارة، غطتكم أمريكا وصرتوا عرايا، تستنجدوا من كل دولة وقارة، بانت مساويكم وبانت خفايا، تطبيعكم مكشوف تحت ستارة، يا جيشنا من شعبنا لك تحايا، ترفع مع كل انتصار وبشارة، ترفع مع كل انتصار وبشارة، يبطلنا القدس جينا سرايا، للموعد القادم فتيل الشرارة، الله جعل القدس فينا مزايا، من مخنق المندب لبشرى انتصارة، يشهد علينا الله رب البرايا، إن الهدف لقصى ونحمي جواره. الشاعرة المجاهدة صمود اليمن.

تسريبات. قبل أن نغادركم من كل البداية بالتسريبات. في التسريبات، صور جوية تظهر اضطرابات بأجواء العاصمة السعودية عشية احتفالها بالعيد الوطني. أظهرت صور جوية اضطرابات في الأجواء السعودية، تحديدا العاصمة الرياض. تظهر الصور التي التقطها موقع فلايت رادار المختص بتتبع الملاحة الجوية حالة ارتباك في مطار الملك خالد بالرياض، حيث

إصلاحه. رفعت السعودية الحظر عن الصور المتعلقة بتداعيات العمليات اليمنية في أرضها لأول مرة. وتداولت وسائل إعلام دولية صورا لأثار دمار جديد بأهم خطوط تصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر. تظهر اللقطات بوضوح حجم الدمار الذي لحق بالخط الرابط بين حقول النفط السعودية بالشرق وميناء التصدير في ينبع غربا. هذه المرة الأولى التي تنشر فيها صور لأثار الدمار في الأنبوب الذي تعرض خلال الأسابيع الأخيرة لعدة ضربات بعضها تبنتها اليمن رسميا. وجاء نشر الصور تقول التسريبات مع إعلان السعودية بدء عمليات إصلاح الأنبوب المتضرر، مع حديثها عن قرب استئناف تصدير النفط عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتحظر اليمن عمليات التصدير السعودي عبر البحر الأحمر منذ 20 يوليو الماضي، ولم يتضح بعد على ماذا تعول السعودية في حديثها عن استئناف النفط، لكن تزامن الحديث مع تقارير تتحدث عن ذلك. تسريبات. أمريكا تنصح السعودية باعتبارها أمها، مش قالوا ماما أمريكا؟ أيوة، يمهم وخالتهم وجدتهم ميضام. أمريكا تنصح السعودية بحل الصراع مع على قولتها الحوثيين وتقر بخطورتها. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بخطورة العمليات اليمنية في السعودية، يتزامن ذلك مع ارتباك أمريكي للتعامل مع التطورات في الملف اليمني. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريح صحفي إلى دعم بلاده حل الصراع بين من وصفهم بالحوثيين والسعودية. عاد يقولوا شو سعودي، يقولوا والسعودية، واصفا إياه بالخطير. كما ألمح وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده لم تملك أوراقا لتغيير خارطة الحرب رغم التعهد بالوقوف مع الرياض. الحين مع من يواجه أمريكا؟ مع مصالحها أمريكا، حيث مصلحتها تجدها هناك. ما تعرف شمها. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي روبيو وسط تخبط أمريكي في التعامل مع الملف اليمني، وسط مناشدة متكررة من ولي العهد السعودي لإنقاذه. تسريبات. في التسريبات يا سادة يا كرام، يقول لك حالة طوارئ في جيزان. ليش ما معهم هذا أخي خميس؟ لا معهم عرس ولا شيء. أنا هيلك أمنت لنا التسريبات هذه؟ لا، ما هذا التسريبات واحد يتيها ومغمض سعما يسبحوا يجي ما يضحكنا كلنا. حال الطوارئ في جيزان تقول التسريبات، أخي لا بنأكدها ولا بننفيها. ما نقل عن المصدر العسكري واتينا لكم في بداية الحلقة الساعة 12. أنه تم بحمد الله استهداف تحشيدات العدو في معسكر الطوال، وكان من نتائج العملية بفضل من الله قتلى وجرحى من جنود سعوديين وسودانيين ومرتزقة يمنيين، وتم بفضل من الله إحراق مخازن الأسلحة في معسكرات الطوال.

وهنا تسريبات بس لا يخرج شا بنتي هلا الحبايب عندي بسمعونها هذا الساعة. أين احنا؟ يقول لك أفادت مصادر عسكرية في قوات الطوارئ المدعومة من السعودية عن مصرع وإصابة نحو ميوشل شل يا بيشل. يقول لك أكثر من 100 وشل جندي وضابط بهجوم نفذته قوات صنعاء مساء يوم الأربعاء. التسريبات تقول أنه تم استهداف معسكر تدريبي للواء الأول في الفرقة الماسية حق أم كلثوم. لا لا لا مش الفرقة حق أم كلثوم، في الفرقة السادسة طوارئ وتجمعات أخرى في معسكر يخص اللواء الثاني في نفس الفرقة إلى جانب مراكز قيادية سعودية، مراكز قيادية سعودية وتجمعات للقوات السودانية التي تستأجرها الرياض للقتال في الحدود. يجي لك وبينهم باكستانيين ولا شيء ولا ما بلا إن التسريبات وضحنا بنتي التسريبات. كمل يقول لك من بين القتلى تقول التسريبات لا بنأكدها ولا بننفيها، من بين القتلى والمصابين تقول التسريبات نحو 20 ضابط سعودي. يا حلاوتك و12 سوداني يا حلاوة. وفقا للمصادر فإن السعودية فرضت طوقا أو طوقت فرضت طوقا على المواقع المستهدفة ومنعت الجنود من الاقتراب منها للما ما به خشية أن تتأثر معنوياتهم بالأعداد الكبيرة للقتلى والجرحى. تسريبات.

ما زلنا في إطار التسريبات. انتقادات بريطانية لحكومتها مع كشف مشاركة بالحرب السعودية على اليمن، اكشفوا حالهم. صعدت الصحافة البريطانية الربوع، نكتبوه في الصحافة البريطانية الربوع، يعني هم بيقولوا الأربعاء، الربوع على الأربعاء، ما نختلفش مع البريطانيين، شكلنا هنختلف يا ولد. صعدت الصحافة البريطانية الأربعاء من وتيرة انتقاداتها للحكومة البريطانية مع إعلانها المشاركة بالحرب السعودية على اليمن، ونشرت وسائل إعلام بريطانية تفاصيل جديدة حول العملية البريطانية في اليمن. إن لو ما يقولوا اليمن مقبرة الغزاة ما قد عرفنا هذا الحين إحنا. هذا الجيل، بريطانيا، السودان، إيطاليا، أمريكا، السعودية، حشدت علينا العالم بنت الكلب. ونشرت وسائل إعلام بريطانية تفاصيل جديدة حول العملية البريطانية في اليمن. نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصادر قولها إن نطاق العمليات في اليمن أوسع مما أعلن عنه وزير الدفاع البريطاني، مستعرضة شن القوات السعودية هجمات على اليابسة والمناطق الساحلية في اليمن. إن ذكروا اليابسة في تسريبات، ذكروا اليابسة. وانتقدت الصحف البريطانية ما وصفته بكذب الحكومة بحديثها عن إرسال طائرة تزويد بالوقود للسعودية. وكانت الحكومة البريطانية اعترفت على لسان رئيس حكومتها ووزير دفاعها بالمشاركة في حرب السعودية على اليمن، لكنها حاولت التقليل من الدعم بالحديث عن إرسال طائرة تزويد بالوقود. وتنشر بريطانيا مقاتلات بالفعل في مناطق عدة بالشرق الأوسط. تقول التسريبات، أعلنت القوات اليمنية في وقت سابق عن صد سرب مقاتلات بين هاتيفون البريطانية خلال محاولة إنقاذ طيار مقاتلة من نوع F-15 تم إسقاطها في مأرب قبل أيام. وتتعرض المدن اليمنية لأكبر موجة قصف جوي تجاوزت 900 غارة وفق تصريحات رسمية. خلفت تلك الغارات ضحايا مدنيين في عموم اليمن، أبرزها مجزرة الإصلاحية المركزية في الجوف، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى بغارات جوية. تسريبات أو أول خبر، السعودية تكشف أسباب فرض الإقامة الجبرية على العليمي. أقاموا عليها الإقامة الجبرية، هنيات له. من هو يا أخي العليمي اللي قطع غيار الخوان والمرتزقة؟ دافعت السعودية الأربعاء عن قرارها إخضاع رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي للإقامة الجبرية. قالوا له اجلس هنا، اجلس هنا قر. ونشر العميد في الجيش السعودي تغريد جديد يتحدث فيه عن اختراق استخباراتي للعليمي، ان اخترقوا العليمي نفسه، مشيرا الى ان مسؤولا يمنيا لم يسمه كان يحضر مع العليمي خلال تمثيل لليمن في المحافل الدولية. تقول منو؟ واشار الفيفي إلى اختفاء المسؤول من الوفد الأخير الذي سافر إلى اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة عبد الله العليمي. جاءت تغريدة الفيفي وسط تصاعد التكهنات بشأن سبب غياب رشاد العليمي رئيس الرئاسي. على هذا الرئيس الرئاسي ما تقول رئيس المجاني. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت.
رئيس الرئاسي عن اجتماعات الأمم غياب رشاد العليمي رئيس الرئاسي عن اجتماعات الأمم المتحدة هذا العام، مع أنه يشارك بأي فعاليات حتى لو كانت دورات تدريبية. العليمي الله يقلع، قال لك حتى دورات تدريبية يشارك. ساروا يطلبوا. وتغريدة الفيفي فسرت من قبل خبراء بمثابة إشارة لوضع العليمي تحت الإقامة الجبرية بحجة أنه مخترق. عدم قد اخترقوا، ما عاد يصحش الصلاة معه ولا به ولا فيه، سعمنوا جامع. وتحاول السعودية من خلال هذه التسريبات تبرير حجزها للعليمي. حجزوا لو ما يغيروا لها الرقم والله يجمركوا يجي ما يضحكنا كلنا. وكانت علاقة السعودية باللجنة الخاصة توترت مؤخرا مع ضغوط أمريكية لإعادة التصالح مع الإمارات. لا تصالح وإن توجوك بتاج الإمارة كليب قال لك كليب لا، هذا اليومتين في قناة اليمن اليوم والله أنهم بيتوا الزير سالم، ما بعد المخاء إلا الزير سالم ما عبه يجي ما يضحكني

في الأخبار العاجلة المتداولة، نشر مشاهد جديدة للسفينة الإماراتية وهي تحترق. فضل من الله، بعد أن استهدفها مجاهدو القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية. هكذا الذي يصدق الأمريكي يرجع يحرق. كاد بيقولها الإيراني من هنا من هنا من هنا عما وضما، ترجع تصدق الأمريكي ما بالله بعدها يصنجوك ويا صنجة. بالعودة إلى التسريبات، أين العليمي؟ قالك احتجزوا، أين احتجزوا؟ هذا الراني يا أخي هو يركم يا أخي ركم. محاولات أوروبية بريطانية لتجاوز ابتزاز سعودية بمساعدات خجولة في اليمن. لا بتساعدنا السعودية بتكسفوا المدنيين، هذا جزء من المساعدات، تنكروا المساعدات يا أنصار الله. هيا ماو يقول لك بنستهدف مكة، هو بيقتلوا المدنيين، بيستهدف المدنيين من الأطفال من النساء، بيستهدف الإصلاحيات المركزية وزوار الإصلاحية اللي بيزوروا السجناء.

الدعم السعودي لا موجود. لا لا تكون زيد يا أنصار الله. باهم التمروا مدرسة في تعز. استهدفوا إذاعة باجل. هذا الدعم السعودي لليمن. لا نكونش ننكر. سعودي بالدعمنا ضرب الضرب. استهدفوا الصيادين ومحطة لتزويد قوارب الصيادين. استهدفوا أبراج الاتصالات في كمران. قصف في تعز في حجة. قصف الجوف. قصف البيضاء. قصف في صعدة. هذا الدعم السعودي يومه وإحنا بنستهدف مكة. آخر دعم سعودي وصلنا دعموا المقبرة. استهدفوا مقبرة في تعز. استهدفوا مقبنة وبعدها مقبرة. دعم سعودي ضخم قوي عيال الكلب. ما عندهم حجة يعني يحتجزوا العليمي ويدعمونا بالقصف والغارات. احنا الذي بنستهدف مكة. ايا ازيد اسمع واحد بيقول ان السعودي بتدعمنا. قسما لدعمه وهو مشتق.

أين التسريبات؟ أمريكا تبدأ إجراءات عزل العليمي بطلب إماراتي. الحب عباء إن عزلوا العليمي خلاص ما عاد يخلفش. يجي ماي يضحك الطارف. بدأت الولايات المتحدة إجراءات عزل رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي الموالي للسعودية جنوبي اليمن. يأتي ذلك ضمن محاولات لإعادة ترميمه أي رممه ترميم العلاقات بين الرياض وأبوظبي وسط خلافات عميقة باليمن. مختلفين اختلفوا السركة. يقول لك أنه مصادر في حكومة عدن تقول التسريبات كشفت رفض الخارجية الأمريكية منح العليمي تأشيرة دخول للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ما اضطره لإرسال نائب عبدالله العليمي. كما كشفت عن طلب إدارة ترامب من السعودية ترتيب سلطة جديدة في اليمن بديلة لسلطة العليمي. إلا سلطة، أنا قصدي إني سلطة طلعت سلطة. وكان ترامب أجرى الاثنين الماضي محمد بن سلمان بتصل بترامب، وترامب أنتو داري من تصل اتصل بالعليمي قال له ألو، قال له أهلا، قال له معك ترامب يا هرتوع. نزلهم بطونة العليمي. قال لكم ترامب اتصل بالعليمي. ولم تذكر وسائل إعلام تابعة للعليمي تفاصيل الاتصال، قالوا له حاول مرة أخرى. كما رفض وزير إعلام العليمي حق المرتزقة وفق وكالة رويترز التعليق عليها مع أنها كانت تعد هامة في الحالات العادية. كان إذا ترامب اتصل بالعليمي ما لك تسطر الأخبار والعليمي أجر اتصال مع واتصل بترامب وقال له أين أنت يا هرتوع ما بتسوي هيا اقضب صلى السعودية أدرحك تحت القيامة الجبرية أبسرك أزيد أبسرك في اليمن أكسر رجلك. ما يقول لك طلتك الله أنا داري. وسربت الإدارة الأمريكية تفاصيل المكالمة عبر الوكالة البريطانية، ونقلت رويترز عن مصادر أمريكية قولها إن ترامب رفض التعهد بأي دعم عسكري للعليمي. أصلاً ترامب بسر كيف فحط طارق عفاش، قال له كيف عدو أي فحط العليمي لأنهم كلهم نفس السلك التضحيتي.

شوفوا هذا تسريبات تكشف ما قلنا لكم من زمان. قلنا لكم هو مجند أمريكيا العليمي رشاد العليمي مجند أمريكيا ولا الممسك في أيام عفاش وزارة الداخلية ويخرجوا الدواعش ويدخلوا الدواعش ويدخلوا القاعدة يدخلوهم قاعد وبعدها يخرجوهم دواعش وبعدها من هذا يعني يتصل الترم ضابط كون الضابط بيخدم الولايات المتحدة الأمريكية يقولوا له تجيك هذا سربحين جي شرك أي حين ما اشتيت جيت ما بيقولوش أي حين ما اشتيت جيت على بالله بيخطوا على ما يشتوا ويقول لهم حاضر مرحبا

شوف ما دام قد دخل قالوا تحت الإقامة الجبرية وأمريكا ما عاد تشيش العليمي عيرجع عيد روس الزبيدي وعليها بعدها تستدعيها الإمارات ويدخلوا تحت الإقامة الجبرية وبعدها أمريكا تصلوا طارق عفاش وين أنت؟ ما بيجي من أين أنت؟

طبعا دالحين الامريكي يشتي الامارات تقاتل مع السعودية وهم متصايحين ظهر لكام اتقول الامارات انا ما شرجع اقاتل مع السعودية الا ابعدوا رشاد العليمي غيروا وزير الدفاع اطرحوا لاني تتشرد وتخور الامارات سعال تيك الذي تتخور ارجع مع السعودية قاتل لكن ابعدوا كذا فعلوا كذا ردوا كذا وبعدها يرجعين يختلفين ما يزدتنش هكذا الطبعين دائما مثل السعودية والامارات قال فك وانا فك انت كذا وانا جي كذاك وعليها وكل خدمة المصالح الامريكية الصهيونية ما قصتكم من بيخدموا من بيخدموا جولة السينة هما بيخدموا قوة الطغيان والاستكبار العالمي الصهيونية العالمي من بيخدموا طبعا الإدارة الأمريكية سربت تفاصيل المكالمة ترامب مع عبر الوكالة البريطانية وجاءت مكالمة ترامب عقب اتصال من محمد بن سلمان بترامب لإسناد فصائل في اليمن عيب سرتو ورغم تحمس ترامب لدعم بن سلمان إلا أنه قرر في اللحظات الأخيرة التراجع وفق إعلام أمريكي ويقول للإمارات يجي وعليها وهكذا بيلعبوا بهم لعب الشطرنج مجرد أدوات يقول لك التسريبات تقول التسريبات حسب مصادر الإمارات تضغط بقوة على إدارة ترامب عيب سرتو لتغيير سلطتها العليمي التي تتهمها بالتسبب بتوتر العلاقات مع السعودية وتضغط الإمارات حاليا لإعادة تمكين فصائلها في اليمن أياها أيرت والزبيدي وعليها بينما تدفع إدارة ترامب لإعادة ترميم علاقتها مع السعودية ويقول لك ويشكل الملف اليمني محل خلافات بين الرياض وأبوظبي منذ بدء تحالفهما في الحرب أيه في الحرب في مارس 2015 التاريخ انتبه لا قد تكتبش ان احنا واجهنا اخص الناس يا منع راعي راعي لو ما نكون السم من مرة راعي التاريخ انا يا فدال قلبك راعي شوية لا تستعجلش هياها تسريبات العليمي يسلم ملف عدن عسكريا للإخوان ما تقول لا لي ولا لك ولا أبضاط مع ضغوط أمريكي لإعادتها ويغرقها بداعش أسامح الله يا عدن من باعش وجه رشاد العليمي رئيس السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن ضرب استباقي للإمارات مع محاولات أمريكية لإعادتها للمشهد في اليمن العليمي أقر تسليم الملف العسكري لعدن المعقل السابق لفصائل أبوظبي للإصلاح جناح الإخوان في اليمن واللدود الخصم اللدود للإمارات عليها الذي مع السعودية حانك الإمارات و يسلمها للإصلاح والذي يشتي حانك الإمارات يسلمها لدرع وطن عليها ما في أثيوبيا قالوا انتعثت ما الذي انتعثت الجمنة الجمنة حق القهوة انتعثت في أثيوبيا ولن بيقولوا انتعثت فرصة السيسي يرد ست النهضة ما عاد يرد ست النهضة بيني وبينكم أثيوبيا هي قديمة على العدو الصهيوني من زمان من زمان خليها تنتعف لكن تصمتهم صميت الله يسمعنا خير ويقول لك انه
العليمي أصدر قرار بتشكيل لجنة إسناد الجبهات برئاسة قائد ما كانت تعرف مقاومة عدن، وأبرز قادة الإصلاح نايف البكري وأسند للبكري وفق مصادر حكومية في عدن مهمة استقبال مجندي الجماعة المتطرفة في سوريا. هذا العليمي، اسمعوا كيف أنعذوا البلاد وإعادة توطينهم في عدن. أيا ماهو وقرار العليمي من حيث التوقيت عد بمثابة تسليم عدن للإخوان بعد ما كانت الفصائل الإماراتية قد طردتهم منها في حرب أغسطس 2019. قرار العليمي جاء في وقت تضغط فيه أمريكا لإعادة الإمارات للمشهد في اليمن. الله يلعنكم من يعني أدوات. طبعا السعودي والإماراتي أحذية للأمريكي والصهيوني، والمرتزقة حقنا أحذية الأحذية، حذاء للسعودي والإماراتي الذي هم أحذية في رجل الأمريكي واليهودي. قدمت الإمارات مقترحات جديدة في سياق التقارب مع السعودي، من ضمنها عودة قادة فصائلها بمن فيهم الانتقالي الذي تعد عدن معقلة، وتسليم الملف العسكري بالمدينة للإخوان مع تعزيز وجودهم هناك بداعش، محاولة مسبقة لتفخيخ المدينة، وضع الانتقالي مستقبلا أمام أمر واقع. أنت قلتوا أتخلوا عدن أفضل من أبو ظبي والرياض وأفضل من بعض العواصم الأوروبية، ما تشتموا مننا يا عيال الكلب.

تسريبات، مطالب بالصبيحة لتجارب قبلي مع عقبة خسارة ريف تعز. الله يسمعنا خير.

طبعا في موقع الخوانه والمرتزقي يقول وسطينا تسللا حوثيا قبل شوي ونقد بغارات من قبل طائرات العدو السعودي. كيف سطيتوا وطائرات العدو السعودي بدك صف؟ ظهر لك انهم لا سطوا ولا صدوا. ظهر لك انه رجال ربي بيكموا دعوا لهم جاهدين. ما عاد به بين فكي المندب والقرن الأفريقي البحر الأحمر يعمق المأزق السعودي. لا قدوا بين وعمقوا نعمقوا الله صلاه.

بين دول الخبر حق اثيوبيا قالوا انتعثت. تقول مشو دارك وصل؟ لانه اول ما يوصل انعث. ما هي البلطة يوصل ينعث البلطة يقول لك تنتعث. فرنسا تعلن عدم مشاركتها في عملية عسكرية ضد قوات صنعاء. يعني ما بلا إيطاليا وبريطانيا وفرنسا معقول ما أتشاركش؟ كلهم بمعضوة السعودي محمد بن سلمان مع العيد بيعصبهم. كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أن فرنسا لن تشارك في أي عمليات عسكرية ضد القوات اليمنية بخواف غليم متغيبة، مشيرا إلى استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودي. هذا وما يشاركوش يأمنوا منشآت الطاقة السعودي وما يشاركوش ضد قوات صنعاء. وأوضحت الوكالة الفرنسية أن فرنسا أبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات. كيف يأمنوها وقد تعرضت لهجمات؟ ما عثاودتها الفرنسي أيضا بمعضوة السعودية كذا. حتف حتف لحظة. الرئيس البرازيلي ينتقد القوى الغربية. الأمم المتحدة تشهد تراجعا في مصداقيتها. تحية للرئيس البرازيلي بدي كلمة حق، وتحية للمنتخب البرازيلي الذي ما شلش كأس العالم هذا السنة. ما عنده حجة، تآمروا عليه وطول الأرجنتي. استهداف قوات تابعة للسعودية في حضرموت. ليش ما به؟ الله يسمع لها خير. هروب اضطراري للشرق. كيف عمقت موانئ الجبيل والدمام أزمة السعودية اللوجستية. أراني أزمة في السعودية من كان ما لهم محتفلين. يقول لك قد قسم عيد. إهانة ناشط سعودي لقيادات الإصلاح أهين من كذا ما عبش. بردلاك أين تسريبات يا أخ عبد الله؟ مو صدق مدري أين تسريبات الليلة.

عملية جديدة وصنعاء تدمر مخازن أسلحة وتكبد الجيش السعودي والسوداني عشرات القتلى والجرحى. فضل من الله ربك كريم. نفذت قوات صنعاء عملية استهداف طال تحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للسعودية في معسكرات الطوال، محققة إصابة مباشرة ودقيقة في صفوف القوات المستهدفة وتجمعاتها في عملية تعكس حجم التفوق العسكري والاستخباري العالي لصنعاء.

في التسريبات، السعودية ترتكب محرقة جديدة بحق مجنديها وسقوط 90 قتيلا وجريحا. أين هذا؟ سكاه يقول لك ارتكبت السعودية مجزرة جديدة بحق من جندتهم ضمن تحشيداتها العسكرية ومن يقاتلون نيابة عن جيشها، حيث أفاد الناشط السياسي عادل الحسني بسقوط نحو 90 قتيلا وجريحا من منتسبي ما يسمى بالفرقة السادسة طوارئ التي يقودها المدعو عبد الكريم السدعي، إثر ضربة استهدفت تجمعاتهم في قطاع صامدة بمحور جيزان. ذا الحين الذي استهدفوهم في أن صمدوهم في الطوال والله في صامدة قصتك من جيزان. ما أنفعل شهادة وفاة يعني المذيع مزاق.

المعهد الملكي البريطاني مكاسب صنعاء في الساحل وباب المندب. المعهد الملكي البريطاني مكاسب صنعاء في الساحل وباب المندب أثبتت عجز المنظومات الأمنية التقليدية وتحالفات الوصاية. أكد تقرير تحليلي حديث صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة البريطاني أن المكاسب العسكرية والاستراتيجية الخاطفة التي حققتها قوات صنعاء على طول ساحل البحر الأحمر ومحيط مضيق باب المندب أحدثت تحولا دراماتيكيا أعاد صياغة معادلات النفوذ وموازين القوة في المنطقة، وكرست عجز المنظومات الأمنية التقليدية وتحالفات الوصاية الإقليمية والدولية عن مواجهة الفعل اليمني. هو الله يا خبير. أخبار الأربع. أخبار الآن في العاجل. إعلام العدو الصهيوني هارتس الصهيونية، صحيفة هارتس الصهيونية: النرويج والدنمارك وفرنسا رفضت تزويد أحواض بناء السفن الألمانية التي تنتج الغواصات والسفن الهجومية الإسرائيلية بمكونات دفاعية. نشوف انت الخبر ده، انا قريته قبل واحد يحفظه، هذا ما ينفهمش. يقول لك اعلام العدو الصهيوني هارتس الصهيوني: النرويج والدنمارك وفرنسا رفضت تزويد احواض بناء السفن الالمانيه التي تنتج الغواصات والسفن الهجوميه الاسرائيليه بمكونات دفاعيه. يعني من صمج صمج ظهر لكم. أخبار الأربع: واشنطن تعيد 36 قطعة أثرية مهربة تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار إلى سوريا. كذابين. نايرتش الأمريكي شي ما قاس غير هيت الآثار ما بلار توشر التاعجي. بس موسكو تحذر أوتاوا من عسكرة القطب الشمالي، يهددوا كندا. ترامب والرئيس الصيني شي ويشي جين بينغ يتفاعلان مع تحليق قاذفة بي واحد فوقهما. حلقت وضربت. استعراض قوة أم صدفة بروتوكولية. والله ما أقول لك إلا أقول لغير، ما قدرش أتوقع فيها كذا أبدا. أقول لك هاتف الشرع التاعجي الجولاني، هاتف الشرع في الأمم المتحدة يثير جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. الله الله. مندوب روسيا: فرنسا وبريطانيا تعززان ترسانتهما النووية بشكل سري. ما لهم بتفاضحوا في الأمم المتحدة. أخبار الأربع: عمليا باغتم جبهة حيفان جنوب شرقية عند رقم تباب الأكبوت مكانوا من السيطرة على حكومة تابع عندي رد من أتخدي خدير. يا أخي ما يمكنش أستعجل، ما قد أعلان رسمي يتاولوا أخبار، مش مستعجلين، ما تأخر فيها الغير. أخبار الأربع. أخبار الربع: رئيس الوزراء الإسباني نتنياهو يواصل ارتكاب مجزرة جماعية في غزة. أنا مراعي يعني رئيس الوزراء المصري، رئيس الوزراء الجزائري، رئيس الوزراء المغربي، ورئيس الوزراء التونسي، رئيس الوزراء السعودي. من هو رئيس الوزراء السعودي؟ هو محمد بن سلمان. من هو رئيس الوزراء؟
يعني هكذا تصريح يقول نتنياهو يواصل ارتكاب مجزرة جماعية في غزة. والله انك تشك ان هؤلاء عرب، ورئيس الوزراء الاسباني يعني ما بش عنده، يعني عندهم آدمية، عندهم اخلاق. قال نتنياهو يواصل ارتكاب مجزرة جماعية في غزة. اين هو رئيس الوزراء المصري؟ بيدينه يقول لك استهدف مكة. من بالكلام يخرج وبالكلام ما يخرج. ما عاد شارع اجله ما تقع الساعة 4 انجا الخبر واحنا هنا احنا موجودين. ما جاش الخبر ما بدا عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. اي تحركات مشبوهة للمزغنين والمزغنات بلغ على رقم 100 او 199، والوش من الوش ابيض.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. النصر دائما بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد للمؤمنين أن يبذلوا الأسباب التي تجلب النصر من الله سبحانه وتعالى وتجعلهم في حالة تمكن وتمكين في هذه الحياة، لأن النصر خاصية من خواص الباري سبحانه وتعالى، ليست بيد المؤمنين ولا بيد الملائكة ولا بيد أي طرف آخر. اليوم كم نشاهد من التحليلات، لماذا ينتصر اليمنيون وكيف ينتصرون بهذه السرعة وكيف وصلوا إلى هذه الدرجة من القوة، ولماذا حتى أمريكا تحاول أن لا تدخل في مواجهة معهم. وينسى الناس هذا التحليل القرآني، ينسى الناس أن الله سبحانه وتعالى لا زال هو الملك والملك وهو المالك وهو القادر وهو القاهر. ينسى الناس أن هذه الأرض وهذه الحياة من ملك الله، جزء من مملكته، أن هذا الكون جزء من ملكه ومملكته سبحانه وتعالى، وليس لأحد التصرف خارج إرادته. كل الأمر والنهي لله سبحانه وتعالى. وقد وعد الله عباده المؤمنين بالنصر إذا ما استقاموا، إذا ما التزموا، إذا ما عادوا إليه. نحن نعود إلى الله، إلى كتابه، إلى منهجيته، إلى هداه، لكي ينصرنا، لأنه الناصر وهو القوي العزيز والقاهر والجبار. هو قاهر فوق عباده، قاهر فوق أمريكا، قاهر فوق طائراتها، قاهر فوق حاملات طائراتها، قاهر على أسلحتها، قاهر على ما لديها من إمكانيات وسلاح نووي وتكنولوجيا واقتصاد قوي. قاهر، هو القاهر وهو الجبار، وهو الذي يضرب الطواغيت إذا ما أراد. يعني يتأمل في واقع أمريكا وهي تتخبط في حالة تخبط، وخاصة في الجانب الاقتصادي. لم يعد الأمريكيون كيف يعرفون كيف يخرجون من أزماتهم المالية المتلاحقة، ديون بالتريليونات، أكثر من 40 تريليون دولار على أمريكا. حتى كل من ابتعد عن منهجية الله يعيش متخبط. يوم من يتأمل حال النظام السعودي، حال رهيب جدا، لا يحاول أن يخرج من أزماته، بل يحاول أن يورط نفسه في أزمات أكثر وأكثر. كم أنفق من أموال من خلال أو منذ أن بدأ الشعب اليمني وبدأ الجيش اليمني يعلن معادلة الحصار بالحصار، ينفق المليارات على أنظمة تندد وتشجب وتستنكر وتقوم معه وتصدق أكاذيبه، أو على الأقل تحاول أن تصدق أكاذيبه أن الشعب اليمني يستهدف مكة، ويبذل للمرتزقة ويبذل هنا وهناك مليارات. ربما استطاع أن يخرج من هذه الإشكاليات ويسلم نفطه ومواقعه الهامة واقتصادياته وشركة أرامكو وغيرها بمبالغ أقل، لو أسلم الشعب اليمني من تدخلاته وسلم المرتبات وأعاد الإعمار وترك التدخل في شؤون اليمن، لما كان هكذا حاله. لكن يلاحظ الإنسان تخبط رهيب جدا، عمى، لما كان حال فرعون. فرعون أصبح في تخبط من بطر إلى بطر ومن تجبر إلى تجبر، وصل والبحر منفلق، فقد دخل موسى وبني إسرائيل في البحر. لم يفكر أنه ربما هذا خطر، لم يفكر مثلا أنه قد يكون كمين، لم يستشير حتى وزراءه الذي كان لا يتخذ أي قرار إلا باستشارة، يجمع الملأ ويستشيرهم. حتى على مستوى عندما أراد أن يجادل موسى، قالوا له أرجه وأرسل في المدائن حاشرين، اجمع السحرة وافعل وافعل. عندما وصل والبحر منفلق لم يستشير أحد، قبى، لأن الله سبحانه وتعالى يسوق الظالم إلى حتفه سوقا. فنلاحظ تخبط عجيب، ونجد أن وعود الله سبحانه وتعالى نراها بيانا عيانا في أرض الواقع، كما يقول المولى تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. حتى لا يعتقد الناس أنه لا ينصر إلا الرسل، يقولوا لم يعد لدينا رسل ولا أنبياء، محمد صلوات الله عليه وعلى آله خاتم الأنبياء. لا، الله يقول والذين آمنوا، معنى ننصر الأنبياء وننصر الذين آمنوا. متى؟ ليس في اليوم الآخر فقط، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أصبح أبناء الأمة الإسلامية ينظرون وكأنها كأن النصر مثلا على أمريكا، على إسرائيل، على المجرمين، على كبار المستكبرين، كأنه من سابع المستحيلات، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقولها في كتابه العزيز. إذن ما معناها؟ لم يعتنك ثقاب الله ولا في كلام الله ولا في وعود الله. لكن نحن حينما نتثقف بثقافة القرآن ونتحرك مع قرين القرآن، مع عالم هدى من آل بيت رسول الله يشدنا دائما إلى القرآن ويعيدنا إلى الله وإلى كتابه، نثق بالله ونعرف أنه فعلا النصر من الله، أننا سنغلب، سننتصر مهما كانت المؤامرات والمكائد والإمكانيات والعدد والعتاد. جربنا ذلك في حروب سابقة، جربنا كل شيء ورأينا النصر، فصدقنا الله سبحانه وتعالى وكذبنا كل المحللين وكل المفكرين وكل المتفلسفين، لأن الله هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعود، وعود من جبار السماوات والأرض الذي لا يخلف الميعاد، فالنصر من الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك آيات كثيرة جدا تتحدث عن النصر. قد يأتي صعوبات، أتت صعوبات حتى للأنبياء قبل النصر، نحن عانينا صعوبات كثيرة جدا، لكن هذه الصعوبات لا تستمر، يسهل الله ويمكن الله وينصر الله. الله تعالى قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. تشتد الأزمات، تشتد المضايقات، يأتي النصر. كم ظلمنا وكم قهرنا وكم غلبنا من قبل السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل، وعانينا سنوات. إذن أذن الله بالنصر، بعد أن يصبر الناس ويثبتوا ولاءهم لله ويثبتوا صبرهم مع الله ويثبتوا استقامتهم مع الله، يأتي الله بالنصر، يأتي بالعزة ويأتي بالكرامة ويأتي بالتمكين. الله تعالى يقول: وما جعله الله إلا بشرى لكم، معنى نزول الملائكة. الله يقول هكذا: لا تركنوا حتى أن النصر بيد الملائكة، النصر من الله، الملائكة ما هم إلا بشرى، وأيضا تثبيت وربط على القلوب، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن النصر من الله، على الناس أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لينصرهم، لأنه هو الناصر. أيضا في آية أخرى يقول بهذا الشكل، بهذه الطريقة، الله سبحانه وتعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. القضية أننا عندما نثق بالله سبحانه وتعالى ونتحرك كما أمرنا سيتحقق لنا ما وعدنا سبحانه وتعالى. نتأمل في هذه الآية عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، هذه الكلمة الذي يقول الإنسان، قد يقولها الإنسان آخر: حقك علي، تحرك وأنا سندك وأنا ظهرك وأنا رزحك وأنا الذي لا يمكن أن أفرط فيك ولا يمكن أن أتركك، سأقف معك. الإنسان قد يقولها الإنسان آخر. الله الجبار المنتقم الذي بيده الأرواح، بيده الحياة، بيده الأرزاق، بيده الموت، وبيده الجنة والنار، يقول: وكان حقا علينا. كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن نصر المؤمنين حق واجب عليه، لا يمكن أن يترك هذه القضية، نصرة المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكأنه حق من حقوقهم. الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات ماذا تفعل؟ ترسخ الثقة في قلوبنا، تحركنا بكل قوة في مواجهة الطواغيت، وعندنا الثقة الكاملة أن النصر من الله وبيد الله، ولا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يتبدل، إنه القاهر وأنه الذي لا يخلف الميعاد. وهذا هو ما يتحقق لنا في الميدان، ما يتحقق لنا عبارة عن مصادق وعد الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم

فاقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إلى

يستبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم

دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت

من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا.

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن

تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

الناس وفيه يعصرون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.

قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا

سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت

نغير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما

متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا

لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إن

يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله

استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المسلمين

البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأسوا

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الخامس من ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس السابع. وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تكرير عبارة هو الله له أثره المهم في خلق التفاتة لدى الإنسان ليتوجه بانقطاع إلى الله، لتتذكر دائما من هو، لتتذكر دائما من هو كلما ذكر اسمه أو تليت عليك آياته. ثانيا أكد أن الملك يعني أنه هو وحده من له ملك السماوات والأرض وما فيهما، إذن فهو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه ونخاف منه. ثالثا أكد أن ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين، ملك تسلط، ملك جبروت، ملك طغيان، أوامر جافة ونواهي جافة لا تكريم فيها ولا كرامة معها. الله عز وجل ملكه ملك رحمة وهداية وتكريم ورعاية. رابعا أكد أن القدوس يعني المنزه المعظم، هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفتخر بقربك منه لأنه قدوس منزه معظم. خامسا وهو يتحدث عن قول الله السلام المؤمن، قال سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكن من أوليائه ليرعاك ويحيطك بالسلامة وبالأمن من الضلال من الذل في الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة. سادسا المهيمن، أكد أنه هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترهب ممن هم تحت هيمنته. سابعا أكد أن عبارة هو في هو الله هي تناجيك في كل لحظة، وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة تقول لك هو وحده الله. ثامنا أكد أنك متى ما سرت على نهج هذا الدين، متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت بالله المشرع والهادي بهذا الدين ستكون قويا، ستكون عزيزا، ستكون الأعلى، حتى وإن كنتم ترون أنفسكم في وضعية لا تملكون ما يملك العدو من قدرات وإمكانيات مادية. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أليس في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله سبحانه وتعالى، أليس فيها ما يصنع الثقة في نفوس أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل؟ لماذا يعرضون عن الله وهم يعترفون ويشهدون بأنفسهم بأنهم مسلمون وأنهم مؤمنون بهذا القرآن الكريم وبرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هنا نقطة أولى، أن قول الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله ما يصنع الثقة في نفوس أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل. لكن ليش وهم مؤمنين بالقرآن وبيقرأوا هذه الآية ويعرفون أن الله هو الملك هو القدوس هو السلام هو المهيمن هو العزيز هو الجبار وفي نفس الوقت يرتمون في أحضان أمريكا وإسرائيل؟ ما هو السبب؟ هنا يقول لك هذه هي التي ضربت المسلمين كبارا وصغارا، عدم الثقة بالله، عدم الثقة بالله حتى فينا نحن الصغار نخاف من شخص هو مسكين بالنسبة للآخرين، فهناك من هو مهيمن عليه، والذي هو مهيمن عليه مسكين بالنسبة لذلك الأمريكي الذي في واشنطن الذي هو مهيمن عليه، والكل مساكين ومقهورون تحت جبروت الله وقهره. ارتبط بالله رأسا وتجاوز كل هذه الأصنام في هذه الدنيا، وارتبط بالله رأسا وثق به، وهو من سيجعلك قويا أقوى مما يملكه هؤلاء من وسائل القوة في هذه الدنيا. وهنا نقطة ثانية أن التي ضربت المسلمين كبارا وصغارا هي هذا عدم الثقة بالله، يعرفون ولا يثقون، يقرأ هذه الآية ولا يتعامل معها بثقة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر هذه الآيات. هو أيضا العزيز الجبار المتكبر. طبعا في درس أمس كان الحديث حول قول الله السلام المؤمن المهيمن، واليوم العزيز الجبار المتكبر. هو أيضا العزيز الجبار المتكبر بما في هذه الأسماء من معاني العزة والجبروت والقهر للأعداء. فأنت عندما تلتجئ إليه لا يمكن أن تقول عنه الله طيب لكن نفسه سمحة، فإذا كان كذلك فلن يحرك ساكنا مع أعدائنا ونحن عارفين له، فهو يريدنا أن نمسح أكتافهم ونحاول أن نحسن أخلاقنا معهم لأنه مسكين سالك لطريقه لا يريد أن يتدخل في شيء. هل الله هكذا؟ حاشا الله أن يكون كذلك، حاشا الله أن يكون كذلك. الله في الوقت الذي يقول لنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هذه الأسماء تبدو رقيقة، ولكنه يقول لنا أيضا إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك وأعدائه من يريدون ظلمك وجمعك واستذلالك، هو عزيز يمكنك أن تمتنع به، هو جبار متكبر سيقهرهم وسيجعلك أنت من تقهرهم. ألم يقول الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين؟ هو يقول سأجعلكم جبارين على أعدائكم ومتكبرين على أعدائكم، لكن عندما تثق بي، عندما تثق بالله ستثق بمن هو سلام لك وأمن لك في مقامات السلام معه، وهو عزيز جبار متكبر سيمنحك من عزته وكبريائه وجبروته ما تقهر به أعداءك وأعداءه. ليس هناك نقص إطلاقا في جانب الله عندما تثق به وتلتجئ إليه. عندما تشعر بعظمته ليس فيه صفة واحدة كما هي في الناس، والتي نسمعها كثيرا من بعضنا بعض تقول فعلا أن فلانا رجل جيد ولا يقصر في شيء، لكن ليس من أهل هذه المواقف التي تحتاج إلى القوة ولا قدرة له في مثل هذه المواقف. أما الله فهو من يكون لك في كل المواقف ولك بأكثر مما يمكن أن تدرك، ويرعاك من حيث لا تحتسب، ويملأ قلوب الآخرين رعبا بالشكل الذي لا يمكن أن تصنعه وسائل إعلامك، ولا يمكن أن تصنعه أيضا آليتك العسكرية. هو من نصر نبيه بالرعب بمسافة شهر، وكم كان الجيش الذي معه؟ هم أولئك الذين حوصروا في المدينة عدد قليل، ونصره الله بالرعب. فكان بعض أعدائه من اليهود يخربون بيوتهم ويقطعون نخيلهم أحيانا ويرحلون خوفا ورعبا من قبل أن يجيش الجيوش عليهم. هذه نقطة ثالثة، أن الله هو العزيز الجبار المتكبر. إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك من يريدون ظلمك وقهرك، هو عزيز يمكنك أن تمتنع به، هو جبار متكبر سيقهرهم ويجعلك أنت من تقهرهم. الله إذا ما وثقت به هو من سيكون لك سلام وأمن في مقامات السلام معه، وهو عزيز جبار سيمنحك من عزته وكبريائه وجبروته ما تقهر به أعداءك وأعداءه. العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. بعد هذه الأسماء الحسنى ترى غريبا جدا جدا أولئك الذين يلتجئون إلى غير الله سبحانه وتعالى. ما أسوأ حالهم، ما أحط مكانتهم، وما أتعسهم وما ألأمهم عندما يلتجئون إلى غير الله، إلى صنم من الأخشاب أو صنم من الحجر أو صنم من البشر، لأنهم يخافون ويرجون منه أشياء. والله قال لهم في هذه الآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. من يمكن أن ترجوه؟ من يمكن أن تعتمدوا عليه؟ من يجب أن تخافوه؟ ولأنه ليس هناك في هذا العالم، ليس هناك في الوجود من يمكن أن يكون متصفا بكمال الله سبحانه وتعالى، ولا بجزء من كمال الله سبحانه وتعالى إن صح التعبير. فإن من الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من الإساءة البالغة إليه أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. سبحان الله عما يشركون، تنزيه لله عن أن يكون له شريك، تنزيه له وتقديس له عن أن يكون له شريك في ملكه، شريك في ألوهيته، تنزيه له عن أن يسوى به غيره، أن يسوى به غيره فيجعل ندا له أو شريكا له، تنزيه له عن أي قصور أو تقصير في تدابيره لشؤون خلقه. هنا نقطة خامسة، أن من الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من الإساءة البالغة إليه أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق، هو من قال لبني إسرائيل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. عندما يقول الناس نحن قليلون، الآخرون قد يستذلون، قد يقتل منا كذا ونحن قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا، الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين. ألم يقول نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا ما قتل ابني هذا وابني هذا، هو من سيمدني بأبناء آخرين؟ يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هو الخالق، هو البارئ. كلمة بارئ تشبه معنى كلمة خالق فيما تعنيه من الإبداع أو الابتداع أو أنه فاطر ما خلقه. البارئ المصور، أن يخلق الشيء على كيفية معينة على نحو معين، الذي برأ النسمة كما كان في قسم الإمام علي عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. خلقها على كيفية معينة، فطرها هو وابتدعها هو بدون مثال سابق. وهنا نقطة سادسة، أن الله عندما يقول الناس نحن قليل، الآخرون قد يستذلون، قد يقتل منا كذا ونحن قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا، أن الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين كما قال نوح عليه السلام لقومه: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. له الأسماء الحسنى، فهو ذكر لنا مجموعة من أسمائه الحسنى. ماذا تعني؟ تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أسماء، ألفاظ لا تعني شيئا. الآن لو وضعنا لشخص منا عدة أسماء، هل يمكن أن تزيد في معانيه شيئا؟ فنسميه أحمد ومحمد وقاسم وصالح ومصفر وجابر، هل لهذا زيادة فيك؟ لا. هل تغير هذه الكلمات عن كمال بالنسبة لك أو تعطي شهادة بكمالك؟ الله هنا عرض لنا مجموعة من أسمائه الحسنى التي هي حديث عن كماله، كماله المطلق في كل شيء: عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم قال لك أيضا له الأسماء الحسنى، عد إليها في بقية الآيات والسور في القرآن الكريم واجمعها وستجد كم هي أشبه شيء بإحالة لنا إلى ما ذكره من أسمائه في بقية السور والآيات الأخرى. ارجع إليها، هناك حكيم، حليم، سميع، بصير، إلى آخر أسمائه الحسنى. تلك الأسماء التي تشهد بكماله، لترى نفسك بأنه يمكن لك، بل يجب عليك، بل لا يجوز لك غير هذا، أن تتوكل عليه وأن تثق به وأن تستشعر عظمته سبحانه وتعالى. استشعار عظمته في نفوسنا، أن تملأ عظمته نفوسنا، هذه قضية مهمة، ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة سادسة أو نقطة سابعة، أن الأسماء الحسنى تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أسماء ألفاظ لا تعني شيئا، وأن استشعار عظمة الله في نفوسنا قضية مهمة، ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد، السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، إلى آخر السورة. والسورة كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالقسم من الله العظيم بالعاديات، وهي الخيل في أجمل وأروع حالاتها وعاداتها وكامل أهبتها، وهو حال عدوها السريع الجامح كالنجم الساطع، ولأنفاسها أصوات تتوالى ضبحا كأنها تكاد تنفجر من العزم، فتوري بوقع حوافرها الحازمة شررا يخرج ما بينها وبين الأرض منقدحا لماعا. وهي مغيرة مع الصباح، تظهر على الربوات كطلوع الفجر، وتهبط في جحفل زاحف إلى الهدف المشرئبة إليه، فيثار الغبار نقعا يبرقع الجو ويغشي الطريق وهي منقضة تحته كالنجوم أو كالشهب لتفاجئ الجمع المقصود بالغارة وتصابحه على حين غرة وتتوسطه في جلبة وهرج لا يستطيع معها إلا الفرار. إنها صور تتوالى في سرعة وتتابع وفي اندفاع وكأننا نرى الخيل تعدو فتقدح فتغير فتثير فتفاجئ. إنها صور سبحان الذي أبدعها وسبحان الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وبعد، فإن القسم بتلك الصور المتوالية والحالات المتعددة المشاهد للخيل العاديات إنما هو قسم على حالات ثلاث للإنسان متشابكة مترابطة يفضي بعضها إلى بعض. تلك هي قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ثلاث حالات للإنسان أقسم عليها الله وأكدها بأقوى أدوات التأكيد، وهي إن واللام والجملة الإسمية المشتملة على اسم الفاعل المفيد للاستمرار والتلبس. فيا للعجب من هذا الإنسان، إنه لربه لكنود، مجاف غافل، مغرور منشغل عن ربه العظيم الكريم الذي خلقه فسواه فعدله، والذي صوره في أحسن صورة وجمله، والذي هداه وكرمه وفضله، والذي رزقه من الطيبات، وفي البر والبحر والجو حمله. هذا الإنسان وهو في هذا الفضل الكبير والعطاء الغزير كنود لربه، جاحد متناس له، معاند مع أنه لربه محتاج فقير. فما أتعسه حين يكند ويجافي ربه الكبير وهو مخلوق صغير ضعيف فقير، وما أغباه حين يرتزق من فضل الله ذي الجلال فإذا استغنى طغى ومال وتبختر واختال وكأنه ما له من زوال. وهو بهذا الغرور يقترف أعمالا تؤكد على كنوده ويرتكب خطايا وسيئات تنطق بأنه كنود وإنه على ذلك لشهيد، ورغم ذلك يستمر غافلا ويحسب أنه يحسن صنعا ويظن أن ما أوتيه من رزق وعطاء إنما هو بعلم منه وخبرة لديه لا بفضل الله وكرمه عليه، بل ويواصل مسيرة الغرور والخيلاء واهما أنه لن يقدر عليه أحد ولن يزول إلى الأبد. وفي هذا الوهم الكاذب ينطلق في دنياه ترفا وبغيا وإسرافا وغيا وفسادا في الأرض وطغيانا وظلما وعدوانا، يبخس الناس ويهضم ويسخر منهم ويذم ويسيء الظن وينم ويهمز ويلمز ويلؤم، مدعيا أنه الكامل الأوفى والنموذج الأعلى والناس دونه وأدنى. وحين نبحث عن سبب لذلك لا نجد مبررا إلا غروره بأنه أكثر مالا وأعز نفرا، وبكونه بالمال على الناس مسودا. كلا ليس هذا بإكرام ولا تفضيل، بل هو ابتلاء ومتاع قليل. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. إنها مصير كل إنسان بربه كند وأحب المال وعبد وعليه دون الله اعتمد، وإنه لحب الخير لشديد. إن حب المال أيها الإخوة هو الذي يجرئ الإنسان على استضعاف أخيه الإنسان وعلى الاستكبار والبغي والطغيان في كل زمان، وبهذا اشتعلت الحروب، ومن أجل المال سالت الدماء، وفي سبيله تمزقت روابط الإخاء، وأغارت على الناس الكروب والأهوال، وفجعت القلوب، وتحطمت الآمال. إن حب المال هو الذي يوري الأحقاد قدحا، ويثير الحسد مساء وصبحا، ويفرق مزقا ما كان جمعا، فلا تسمع إلا صراعا يدور، وخصاما يثور، وعداوات تشتعل، وجماعات تقتتل، ومدنا تدمر، ومساكن على أهلها تبعثر، وأمما تفقر، وشعوبا تقبر. وبين هذا النقع المثار والبعثرة والغبار والخطوب العاديات على الناس والديار، يزيد الهرج والمرج على الدرهم والدينار. وهكذا وعلى وقع حوافر الأطماع العاديات ضبحة، انقسم الناس بين خزائن مضخمة وبطون خاوية ونفوس مترفة وأخرى خائفة. إنه تناقض رهيب وتفاوت غريب يعيشه الإنسان، ويجهل أن عقباه لا تبقي ولا تذر، بل إنه في كنوده لله يستمر، وفي حبه للمال متهور، وفي وسائل الفتك في نهبه مبتكر، ولأقسى أساليب تحصيله مبادر، وفي التكاثر من كنوزه يفاخر، وفي إعداد العاديات المغيرات لجمعه يواصل مستكثر. ومن هنا ندرك سر القسم بالعاديات المغيرات، فإن لها صلة بمطامح ومطامع الإنسان، وهي رمز للقوة والغلب وقرينة الحرب والرهب. ولكن الله أقسم بها لتكون معدة لإرهاب أعداء الله وصد الطغاة، ولكن الإنسان استخدمها في ماذا؟ في نصر الطغاة وقهر عباد الله، ليتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإن العاديات ضبحا والمغيرات صبحا لتنطبق اليوم على الطائرات العاديات صبحا ومساء، المغيرة على الأقطار، وعلى القنابل الموريات للنار، وعلى المدرعات المثيرات للغبار، وعلى الصواريخ المبعثرة للدمار، وعلى سواها من وسائل البعثرة والقتل والاستكبار، التي تحول الناس إلى جثث والديار إلى قبور مبعثرة. أفلا يعلم هذا الإنسان؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا علم الإنسان بهذا المصير، فإن الحرب ستتحول سلاما، وإن الحقد سيتحول حبا وأمنا ووئاما. فيا أيها الناس، اعلموا أن دنياكم قليلة، وأنكم إلى الله راجعون، وأنه يعلم ما في صدوركم ويحاسبكم على الصغير والكبير. فكونوا لله وإلى لقائه مستعدين، والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

سوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة التاسعة.
2: لا أعرف كيف يستحمل أهلها ذاك البرد، أم أنهم قد ألفوا على ذلك؟
3: بلى يا حسن، أهل البلاد أشد من البلاد، ويبدو أنهم قد ألفوا ذاك الطقس. ولكن قل لي يا حسن، ألم يريد الأمير أحمد أن تبقى معه؟
2: بلى أراد وأصر على ذلك، ولكنني اعتذرت إليه.
3: يا حسن
2: كفاك يا أحمد، إنني متعب.
3: شفاك الله يا حسن.

0: ولكن لماذا لم يواصل معنا صديقك الشاعر الحسن الهبل؟
1: لأن لدي صديق آخر اسمه محمد المؤيد.
0: أنا بالتأكيد أشكرك يا سيدي، أشكرك.
2: مولاي الأمير، مولاي.
1: نعم.
2: السلام عليكم يا مولاي.
1: وعليك السلام، أهلا بك يا أبا الغيث، أجئت من صنعاء؟
2: نعم يا مولاي، جئت لتوي منها.
1: خيرا إن شاء الله، ولعلك جئت لنا بأخبار سارة هذه المرة.
2: مولاي، أنت تعرفني، فأنا من أهل العلم ومن شيعتكم.
1: فماذا وراءك؟
2: ما يقوم به الهبل أمر لا يحتمل ولا يمكن السكوت عنه.
1: ها؟ الهبل؟ وما الذي تخبئه لصديقنا العزيز؟
2: لقد اجتمع الهبل مع بعض زملائه ليحذفوا أبوابا من مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام يا مولاي.
1: الهبل؟ لا لا، لولا أني أعرفك لاتهمتك بالافتراء على شاعرنا العزيز.
2: أنا متأكد من هذه المعلومة يا سيدي، وقد علم بهذه الحادثة أهل صنعاء كلهم.
1: حسنا حسنا، فلتبعث يا صديقي محمد إلى الهبل مستفسرا عن هذه الحادثة.
0: حسنا يا مولاي الأمير.

0: ترى من يكون الذي يطرق باب منزلنا بهذه الطريقة الهادئة غير المزعجة؟ نعم سأرى. من الطارق؟
1: أنا يا حسن، أنا عمك مطهر.
0: عمي مطهر، أهلا أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بعمي مطهر.
2: حياك حياك يا حسن، حياك ربي يا حسن.
0: وبياكم الله يا عم مطهر.
2: جئت أزورك بعد أن بلغني أنك عدت من سفرك، فقد اشتقت إليك.
0: يا لسعادتي، شوقي إليك أكثر بكثير يا عم مطهر.
2: اشتقت إلي أم اشتقت إلى مكتبتي؟
0: اشتقت إليك كثيرا يا عم مطهر، ولمكتبتك أيضا. تفضل تفضل، ادخل ادخل. قل لي يا عمي مطهر، ما أخبارك؟ وماذا عن جديد ما كتبت؟
2: الحمد لله الحمد لله، أنا بخير، وأتقصى أخبار الإمام المتوكل لأدونها.
0: أمر عظيم يا عمي مطهر، وما آخر الأخبار؟
2: حسنا، لقد وصل مؤخرا إلى صنعاء عدد من العلماء ومن طلاب العلم من الهند ومن مصر لتلقي العلم في اليمن.
0: الله الله، وكأني أرى صنعاء خلال عهد الإمام المتوكل، قد أصبحت من أهم المراكز العلمية الإسلامية البارزة، أليس كذلك يا عمي مطهر؟
2: نعم، فالإمام المتوكل يهتم بطلاب العلم بمن فيهم أولئك الذين يفيدون من خارج اليمن.
0: ولا شك أن الإمام أمن لأولئك العلماء والطلاب مكان إقامتهم، أليس كذلك؟ بل هيأ لهم سائر جوانب المعيشة. أخاله كذلك؟
2: هو ذاك يا حسن. الآن أنا على عجلة من أمري، وإنما جئت فقط لرؤيتك، أستأذنك.
0: أشكرك لزيارتك الكريمة لي يا عمي مطهر.
2: لا شكر على واجب يا بني، لا شكر على واجب. أستودعك الله.

0: والأمير ينتظر جوابك.
1: هذا بهتان، هذا بهتان، لكن الأمير أحمد يثق بك كثيرا يا صديقي.
2: أعرف هذا يا أحمد، ولكن ذلك لا يعفيني عن الرد، دعني أرد.
1: وما أنت صانع؟
2: رسول سيدي أحمد سيحل ضيفا علي الليلة حتى أكتب الجواب، أو تعارض أيها الرسول؟
0: لا،

0: ألا تطاوعني وتأتي معي أيها المحدث عبد الرحيم اللاهوري؟
1: والله يا شيخنا العزيز، أنا لا زلت حديث المقدم على اليمن، ولا تزال الأيام واسعة أمامنا.
0: كنت أريد أن أعرفك على أحد طلابي وأبرزهم في الشعر.
1: أتقصد الحسن الهبل؟
0: وهل تعرفه؟
1: سمعت عن شعره، ولكني لست من محب الشعر، وما جئت إلى اليمن إلا لطلب العلم.
0: تطلب العلم في اليمن وأنت أحد المحدثين المعروفين؟ هذا تواضع منك.
1: اليمن منبع العلم، وعلماء اليمن لا يضاهون. والآن ألا تأخذني إلى الدار؟
0: أتقصد الدار التي أعدها الإمام المتوكل للعلماء المهاجرين من خارج اليمن؟
1: نعم، فلم أتمكن بعد من حفظ الطريق إليها.
0: لا لا، أنت ضيف الليلة.
2: أنا غيظ كل مناصبي، وأنا السبيل إلى الجنان، وأنا الصحيح عن النبي المبعوث بالسبع المثاني. أنا عن علي ذي العلا، لا عن فلان أو فلاني. أنا دين آل محمد، سفن النجا، شهوب الأمان، وأنا القرين برغم آناف النواصب للقرآن. يا لها من قصيدة في مدح مجموع الإمام زيد عليه السلام.
3: إن قصيدة الهبل هذه تدحر التهمة عنه، أليس كذلك سيدي؟
2: بلى، أفصح الله لسانه، فلتأتني بأبي الغيث إذن.
3: لقد عاد توا إلى صنعاء وطلب مني الاستئذان منك سيدي.
4: أنا آسف.
5: حرير قماش، الحرير الطبيعي، اقتربوا.
6: أنت هو الحسن، من يقال إنه شاعر؟
7: ولم تسخر؟ وهل يبدو غير ذلك؟
6: أيها الناس، أيكون صاحب هذه الثياب الرثة والوجه العابس شاعرا؟
7: ومن أنت حتى تتكلم عني هكذا؟
6: لا يهم من أكون، ولكن العجيب أن يقال إنك شاعر صنعاء وهناك من هو أكبر منك سنا. ألا تستحي من أن تكن بشاعر صنعاء وأنت دونه؟
8: هيا يا صديقي، هيا يا صديقي حسن، لا تستمع إليه، لا تستمع إليه. هيا
7: دعني، دعني يا أحمد، دعني يا أحمد، انتظر حتى نعرف من هذا وماذا يريد. اسمع يا هذا، أنا الحسن بن علي بن جابر الهبل، من قبيلة بني هبل من خولان الطيال. فإن لم تحترم نفسك بالكف عن هذا الهراء، لأجعلن كل الناس يسخرون منك.
8: حسن، حسن هيا دعه يا حسن.
7: دعني يا أحمد.
8: هيا حسن دعه.
0: رمنا الفخار فنلنا منه ماشينا، لما مشى في طريق المجد ماشينا. نحن الكرام، نحن الكرام وأبناء الكرام، فإن تجهل مكارمنا فاسأل أعادينا.
9: قدمنا لكم

أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعنا الكرام، سيظل اليمن مرفوع الرأس عالي المقام الكريم، كريم المكانة، صاحب الزمان والمكان والبطولة، من كتب التاريخ عنه أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة. هذا لأن أبناء اليمن رجال عظماء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيى اليمن الكبير كبيرا دائما، بعزة، كرامة وصمود وإباء، قدموا الغالي والنفيس وأشعلوا أيامهم حبا وكرامة لهذا البلد الكبير، وساروا في سبيل الله يجاهدون ويرفعون راية الحق عالية، وينتصرون لدماء الأبرياء، يزرعون من دمائهم ألق الحاضر ونور المستقبل. هؤلاء هم رجالات اليمن، نوره الذي لا ينطفئ، مجده الذي لا يغيب، وكبرياؤه الذي لا ينحني مهما تكالبت عليه المصاعب والأزمات، آية في الصبر والثبات. فسلام الله عليهم، ألف تحية وألف سلام.

للأخلاق معنا أسمى من كل المعاني، وللحياة الكريمة شمس لا تغيب، خاصة إن تزينت بصفات الخلق الكريم والقيم العظيمة التي لا يستقيها الرجال إلا من سيرة المصطفى وآل بيته الكرام. فمن مضى على دربهم نجا، وشهد حلقتنا تميز بالخلق الكريم وطيبة القلب والشجاعة والبأس الشديد، محبا لبلده وشعبه، وترجمها بذهابه إلى أعظم الجبهات، إلى أطهر البقاع، إلى المعركة، إلى من ستشهد لهم يوم القيامة بأنهم أبلوا بلاء حسنا، فكتبوا المجد بدمائهم الزكية، وصاغوا من ضوء الشمس أغنية الانتصار المعمد بالدم الأحمر القاني. إن الأخلاق شجرة تنبت ثمرا طيب ونبل وصفات جميلة التي يتحلى بها الكرماء. سامعين الأكارم، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي أبو مران.

التحق الشهيد البطل خالد الوشلي إلى الجبهات حين رأى اجتماع الكفر والخيانة والارتزاق على وطن الحضارات والقيم النبيلة التي كانت محط أطماع العديد من الدول، ليس فقط في عصرنا الحديث وإنما منذ القدم

تمثل شهيدنا البطل البطولة كلها والشجاعة المنقطعة نظير، حين كان فارسا شجاعا مقداما يهب لنجدة المظلوم، يمضي بأقوى قوته إلى العدو ليرده عن أرضه ويدافع عن عرضه، ليطهر الوطن من رجس الخونة والعملاء المجرمين.

الشهداء عالم من القيم النبيلة وطوفان من المعاني الجليلة الكريمة. الشهادة الصفقة الرابحة من رب العالمين إلى من اصطفاهم شهداء أبلوا بلاء حسنا فكان لهم من الجنة ما أحبوا. الشهداء فرسان السماء والكلمة والوطن ورجال الأرض اليادة الحب لهذا البلد الكبير.

الشهادة شهادة من الله أن عباده قدموا إليه بقلوب مؤمنة، مؤمنة به سبحانه وتعالى، راجين رضاه وطامعين في كرمه. الشهداء هديات الله لليمن، خلقوا من أجل أن يكونوا شهداء، ونحتت على قلوبهم اسم اليمن الكبير، فتيمموه طريقا لا يميل عنه قيد أنمله.

الشهادة سر من أسرار السماء ومرتبة عظيمة لا ينالها إلا من يستحقها ولا يأخذها إلا فارسها باقتدار وقوة وصدق وإيمان. الشهداء رجال اليمن وتاريخها مجدها مسكها وعطرها وأريجها وشمسها التي لا تخيب.

لشهادة البطل الوشالي مواقف عدة تدل على رجولته وبطولته وشهامته ومرؤته. مواقف الشهيد والشهداء كتاب مفتوح به عوالم شتى، وفيه ما فيه من القيم والحكايات التي تشع نورا نور على نور، مواقف لا يقوم بها إلا من تربى على درب الرجولة الموسومة بخلق كريم طيب، مواقف العزة والإقدام، مواقف معنونة بالرجولة لليمن بما فيه وكل ما فيه، مواقف يمانية إيمانية ناطقة بمبدأ الحب لليمن.

حلق الشهيد البطل الوشلي إلى السماوات بعد رحلة من الجهاد اختتمها بالشهادة في عرس سماوي يليق به وبما أعطى، فحق له أن يكون في ضيافة الكريم عند الشهداء والأنبياء والصديقين في المكان الذي لا يبلى نهاية مشواره المشرف النابع من روحه المفعمة بالخير والصلاح والفلاح. فسلام ربي على الشهيد البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لو كان الاستسلام أو كانت ثقافة التدجين هي المجدية في دفع بأس الكافرين لكان الله هدى نبيه والمسلمين إليها، ولكان هناك عبارات أخرى غير عبارة فقاتل في سبيل الله.

سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي في مراحل حياته العطرة.

0: معكم أخت الشهيدين خالد ومحمد عبد الله محمد شمس الدين وشلي. نتحدث عن شخصية من شخصيات الشهداء العظماء. نتحدث عن شخصية الشهيد خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي الذي كانت طفولته مليئة بالمرح، مليئة بالسعادة، على الرغم ما كانت تعاني الأسرة وعيشتهم في ريف من زراعة من شحة في الإمكانات، لكنه كان مريحا جدا وسعيدا ويحب إضفاء المرح والسعادة لآخرين. فكانت شخصيته متميزة عن غيره من الأطفال، فكان طفل شجاع تتميز طفولته بالبطولة بالفداء. كان من الأطفال المحسنين، كان يحب أن يقدم الإحسان باستمرار لمن حوله، وبالأخص في من صغار السن وأيضا كبار السن الذين لا يقدرون على حمل بعض الأشياء. حتى أنه لما استشهد كانت الأمهات من حولنا يبكوا عليه أكثر منا، أكثر من أهله. كان شجاعا كما كان يحب الاختلاط والتعرف على جميع من حوله كبار وصغار، وهذا ما ميزه أو ما ساعده على اكتباس شخصية قوية جدا تعرف على جميع من حوله. كان أيضا كانت في ظهورته كان يمتاز أو يحتوي كمية كبيرة من الشهامة والعفة والبطولة. كان لا يسمح لنا أن نجلب نحن حاجتنا أو نأتي بحاجتنا من السوق، نحن يحاول أن يوفر لنا كل ما يستطيع، يذهب هو لشراء حاجتنا لأنه كان ينظر أن هذا عار عليه، وهذا الشيء ما أهله يعني من المؤهلات التي أهلته للدفاع أو للذود عن الوطن. كونه حمل هذه الروحية في ظهورته مع أهله وأسرته أيضا حملها مع المجتمع بشكل عام. كان ينظر إلى دين الله سبحانه وتعالى أنه مسؤوليته، وكان ينظر إلى عباد الله أنهم في ذمته، وأنه هو من يجب عليه أن يدفع عنهم أو يدافع عنهم، وهذه من المميزات التي ميزت الشهيد عليه سلام الله. أما عن أبرز اهتماماته فكانت اهتماماته كبيرة جدا، فكان يهتم مثلا على سبيل المثال في الأسرة وفي المجتمع، كان يهتم بتوفير كل ما يستطيع توفيره لنا كأسرة رغم صغر سنه، فاهتم بالزراعة من حوله، اهتم بجلب بعض المال كالذهاب أو بحث عن عمل في ذات القرية أو ذات المديرية لمساعدة الوالد في صرفة البيت ونفقته. وصل في دراسته إلى المرحلة الثانوية لكنه لم يكملها بسبب العدوان. كانت الانطلاقة والثبات والمسارعة والسبق في الميدان هذه هي. استشهد في الحدود جبهة جيزان منطقة ما تسمى الحثيرة، كان في زحف مباشر لمداهمة العدو. وصل إلينا خبر من أحد زملائه أو رفاقه أنه كان من ضمن التعزيزات، فجرح أحد المجاهدين عليهم سلام الله، فما كان منه إلا أن ذهب لإنقاذه ومجارحته وتسليمه إلى المجاهدين لكي يسعفه إلى المستشفى، ورابط في مترسه حتى نال الشهادة العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: وفي الختام رسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخ المجاهد خالد عبد الله محمد محمد شمس الدين الوشري، الاسم الجهادي مران الوشري، محافظة حجة مديرية مبين. وأقدم وصيتي للأهل والأصدقاء ولكل من لم يلتحق بالمسيرة القرآنية أن يلتحقوا بهذه المسيرة القرآنية، وأن يلتحقوا بدرب الشهداء العظماء، وأن يعلموا علم اليقين أن هذا الدرب هو درب الحق، هو الدرب الذي يريد الله أن نسير عليه، درب الأولياء الصالحين علي بن أبي طالب والحسن والحسين. وأقدم رسالتي لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقول له: حفظك الله ورعاك، ونحن لك جنودا، ونحن في كفك سيفا كذي الفقار في كف علي. وأقدم رسالتي للأعداء أننا سندمركم، سنزلزلكم، ولن يبقى لكم أثرا، ولن نقف ولن نتراجع عما قلناه، أننا رجال ثابتون في مبادئها. وأقدم نصيحتي لهم أن يكفوا عدوانهم، فإننا سوف نزلزل عرشهم وإن فعلوا ما فعلوا.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
18: لن أهاب الردى، لن يمر العيدة، لن أهاب الردى، لن يمر العيدة.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
13: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
19: هنا صنعاء.
20: وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
21: وصايا
22: من عيون التراث.
23: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سامعينا، ومرحبا بكم في رحاب التراث، ومع بعد جديد من أبعاد الوصايا ومكانتها في حياتنا الفكرية والثقافية، متمنين لكم قضاء أشمل وأسعد الأوقات.

0: إلى جانب البعد الموضوعي للوصايا في التراث، فهناك البعد الفني، وهو الذي جعل منها إطارا لترسيخ الكثير من القيم والمفاهيم، وأساسا لكثير من الإبداعات الأدبية والأعمال الروائية التاريخية وغيرها.
1: لقد تناول الرواة والقاصون والشعراء الوصية كأساس لعملهم، ومنها ما كان الهدف منه هو غرس قيم الإيمان بالله والتوحيد كالوصايا في التاريخ والأدب اليمني، ومنها وصية الملك زهير لابنه الوحيد عريب، وفيها يقول:
0: يا بني، أوصيك بتقوى الله فآثره على ما سواه، وأعظك مع جميع حمير بمصارع يهود، فاجعلوها نصب عيونكم وسماع آذانكم، فما أجيب لها نداء ولا قبل منها فداء ولا ملك قبلها حذرا.
1: ويسترسل زهير في وصيته بسرد الكثير من المواضيع مع لفتة مهمة لبعد هذه الوصية تاريخيا ورسمها لمعالم يوصي بها للمستقبل، حيث يقول:
0: ثم أوصيك أن تعمل لدنياك بسنة آبائك، ولقد انتهى إليك ما كان من وصية آبائك ووصية جدك سبا بن يشجب، وما افترق عليه يوم الوصية والقسمة، وهما جدك كهلان وحمير، فلا تجري الأمور إلا على ما جرت به الرسوم من عصرهما.
1: وهكذا سامعين الأعزاء، نجد من هذه الوصية التركيز على القيم والأخلاق إلى جانب اعتبارها وثيقة مستندة إلى الماضي، ويحث الموصي فيها على إبلاغ الوصي لها من بعده، حيث يقول:
0: ووصي بذلك من صلح لذلك الأمر من ولدك أو بني عمك، وأوصيك بالاستقامة على ما وجدتني عليه من العدل في الرعية، والتجاوز عن المسيء، والكف عن أذى العشيرة، والنحيب إليها، فما المرء إلا بقومه.
1: ولم يكتف الرواة بسرد تلك الوصية نثرا، ولكنهم أوردوا من الشعر المنسوب إلى زهير موجزا لها، يقول في مطلعها:
0: عريب، لا تنسى ما وصى أبوك به، إن الوصية لما يفدها الرشد.
1: ذلك النموذج لوصايا ترتبط بالتوحيد وتحث على قيم جاء بها الإسلام، وهي وصايا مباشرة وتمثل لونا من ألوان الوصايا، وهناك وصايا غير مباشرة خاصة بوحدانية الخالق عز وجل.
0: الشاعر العباسي الشهير بأبي نواس، والذي اتسم بالنجون وبلغ في وصف الخمر في شعره مبلغا لم يجاريه فيه سواه، هذا الشاعر أوصى ببيتين من الشعر توضع على قبره.
1: إنهما البيتان الشهيران في الأدب والتراث، والتي فيها الإقرار بوحدانية الخالق عز وجل والاستغفار والتوبة، وهذان البيتان اللذان حسد النواس عليهما هما قوله:
0: يا رب، إن كثرت ذنوبي جهلة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.

وما دمنا قد طرحنا البعد الموضوعي للوصايا وبعدها في التراث من موضوع يتعلق بالعقيدة السامية وهي التوحيد والإيمان، ففي المحطة التالية والأخيرة صورة من صور وأساليب الوصايا في التراث.

0: وصية سيب بن ديازن يفتح لنا أبوابا واسعة لرحلتنا مع الوصايا، من حيث أسلوبها ومكانتها في حياتنا ماديا أو معنويا.
1: هذه حقيقة، ولا غرابة إذن أن يجمع العرب في تراثهم الوصية مع الموعظة، مع النصيحة، ومنها ما يعلن حينه، ومنها ما يكون سرا لوقته.
0: ولذلك فقد كان الخطاب المعلن والموجه وصية عامة ومباشرة، كما في الوصايا الخاصة بالتوحيد، ومنها ما ينسب إلى حكماء عاشوا العصر الجاهلي، أمثال قيس بن سعد الأيدي القائل في خطبة له كوصية معلنة تحمل التبشير بالرسول محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام:
1: إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا. يقسم قيس بن ساعدة أن لله دينا هو أفضل من دينكم الذي أنتم عليه، وأن نبيا قد آن أوانه.
0: تلك الوصية الهامة والمذاعة كخطاب تناقلته الأجيال منذ الجاهلية وحتى اليوم، توضح إلى جانب البعد الموضوعي الأسلوب الأدبي الفني، ممثلا في إيقاع من السجع الموجز لفلسفة ورؤية صاحبه.
1: مستمعينا الكرام، لقد أدركنا الوقت، ولنا وقفة في بعد آخر مع الوصايا.

0: وصايا
1: وصايا
0: من عيون
1: من عيون التراث. الإعداد
0: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
1: محمد باحمران
0: وزينب عبد الرحمن.
2: من الأرشيف
3: يقول خبراء الإعلام إن الكلمة الإذاعية هي نصف الإعلام إن لم تكن الإعلام كله، وتعد الإذاعة لسان حال المواطن كونها تترجم مشاعر الجماهير. وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة.
4: القلوب تأتلف على أبسط الأشياء وترضى بأقل القليل من العطاء المجدد.
5: لا تحسدوا، الزين وافق الزين، ما حدنا القرص يكفي اثنين، ونصطبح لجعين ونكتسي دين، وتنجلي ما بين غمضة العين.
4: هكذا هي الحياة في أعينهم، الرضا بما تيسر من أسباب العيش، والتمسك بالحب والخشي عليه، ونظرة إيمان بالفرج.
5: ترى هل بإمكان الحب أن يعيش؟

0: الموقف قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأمينة؟
1: هذا هو عمرو بن كلثوم التغلبي، سيد تغلب وشاعرها وفارسها الأول، عاش في العصر الجاهلي ومات فيه، وهو أيضا صاحب المعلقة الخامسة في الشعر العربي.
2: هل تعلمون أحدا في العرب يأنف من خدمتي؟
1: أما هذا فهو عمرو بن هند ملك الحيرة وأحد ملوك العرب في العصر الجاهلي، وكما سمعتم فهو يسأل عما إذا كان هناك أحد في العرب يأنف من خدمته.

0: ما بالكما صامتين؟ هل تعرفون أحد؟
1: دعك يا مولاي، دعك منهم، فليس هناك أحد إلا ويتمنى أن يكون خادما لتراب أرضكم.
0: لا تتكلمي أنت، أريد أن أسمع هذا من وزرائي.
1: لن يتكلموا، بل لن يجرؤوا يا مولاي.
0: ولماذا؟ هل على رؤوسهم الطير؟
1: بل لأنهم يعرفون ولا يستطيعون أن يتكلموا خشية منك.
0: ويحك، أو تعرفين أنت؟ تكلمي.
1: نعم يا مولاي أعرف، إنه عمرو بن هند سيد قبيلة تغلب، ذلك الأرعن الذي تطاول مرة بين أيديكم، هل تذكرونه؟
0: نعم أذكره. حسنا، ليذهب من يأتني به وبسرعة.
1: لا أظنه سيأتي منقادا، وأرى أن تدعونه ليكون ضيفا عليكم، فهذا أفضل وأضمن لقدومه.
0: أرى أن عقل المرأة أرشد، ليكن الأمر كذلك.
1: وإمعانا في التسلط والجبروت وقهر الآخرين، توجه الدعوة إلى ابن كلثوم وأمه ليتسنى للملك إذلال أكبر جزء من كرامة الإنسان حتى في أقرب الناس إليه.
2: هيهات، إني ما زلت أذكر يوم التراضي وكيف حكم ابن هند لقبيلته بكر علينا، وقد كان الحق لنا ومعنا، وإني وإن ذهبت إليه سأذهب محتاطا يقظا.

0: أشد ما تعجبني صفاتك يا ابن كلثوم.
1: نور نقتبسه من وهجك أيها الملك.
0: وحديثك أيضا ممتع، لا شك أن أمي ستسعد كثيرا بأمك. إنكم ضيوف أعزاء علينا، أعزاء جدا،
1: وعلى أنفسنا أيضا يا ملك.
2: وأذ الله، وأذ الله.
1: ما هذا؟ ماذا أسمع؟
0: هذه أمك تناغيك أيها المدام.
1: ويحك، أجئت بنا لهذا؟ تبا لك، خذ.

0: قبل أن يضع الجائر يديه بالوسيط، وقبل أن ينشر قوائم طغيانه تحت كل سقف وعلى كل حبة رمل في أرض السعيدة، كانت الحياة ترتدي ثوب الحب.
1: نعم، كانت ترتدي ثوب الحب المنسوج في أعين الناس من خيوط آمالهم ونبض قلوبهم الدافئة.
2: ورغم بساطة الحياة وبدائية العيش وبراءة الناس في أفكارهم وسذاجة تصرفاتهم، إلا أنها كانت في عيونهم جميلة ورائعة إلى أبعد بعد.
1: القلوب تأتلف على أبسط الأشياء وترضى بأقل القليل من العطاء المجدب.
0: لا تحسدوا، الزين وافق الزين، ما حدنا القرص يكفي اثنين، ونصطبح لجعين ونكتسي دين، وتنجلي ما بين غمضة العين.
1: هكذا هي الحياة في أعينهم، الرضا بما تيسر من أسباب العيش، والتمسك بالحب والخشية عليه، ونظرة إيمان بالفرج.
0: ترى هل بإمكان الحب أن يعيش؟

0: يوه يا فعلته، كيف عن عيش؟ ما بش ما أنا أكل.
1: لا تطلبي مني عسل ولا سمن، ما عندي إلا الماء من دن للتن.
0: اجلس لك شعرر، قد قلت لك ما بش ما أنا أكل، بصير كيف أتعمل بنا؟
1: وأنا مفعل ما بش غير إن إحنا نعذب.
2: الهجرة الداخلية، الانتقال من مسقط الرأس إلى حيث توجد أبسط أسباب البقاء، حبة قمح وقطرة ماء.
1: سلام، جينا نعذب يا أهل وادي سحول، احنا محليين لا بارق ولا بقيول، والخير جلاب والمرعى بلاد السيول، وبيننا العهد والذمة وحضرة عدول.
3: كنتم مع قلائد الأيام، صور الشخصيات حسب سماع الأصوات:
2: علي أحمد السيامي، مديحة الحيدري، وعبد الباسط محمد.
3: قلائد الأيام مع تحيات جمال عبد الله الرميم وطاهر الحرزي.
4: من الأرشيف،
5: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
4: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
4: من الإرشيف،
7: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
8: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. في هذه الحلقة سنتناول كيفية التحام الحركة الثورية الجهادية التي انطلقت من مران من صعدة بالشعب. ما هي الظروف التي صنعت هذا الالتحام؟ كيف تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية بالإرادة الشعبية العامة للقيام بثورة أصيلة وعظيمة هي ثورة 21 من سبتمبر، مع استكناء أهداف الثورة من سياقها التاريخي؟ أولا، وثوق الشعب بأنصار الله كحامل ثوري وسياسي وفكري وعسكري لهذه الثورة، كيف حدث هذا ولماذا؟ من المعروف ومن البين أن الشعب اليمني يتميز بالذكاء الفطري. الشعب اليمني دائما يتميز على كثير من الآخرين أن لديه ذكاء فطري ومتابع فاحص في الجوانب المختلفة، لا سيما في الجانب السياسي وفي الأخبار وفي الإثدادات وفي كل هذه، وهو قارئ سياسي جيد إلى حد كبير. ارتدادات حرب صعدة وفشل السلطة في القضاء على الحركة الثورية الفكرية المسلحة هناك ممثلة بأنصار الله، بل وتحقيق تلك الحركة الانتصارات في الحرب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم التعامل الأخلاقي الراقي من قبل المجاهدين لخصومهم الآخرين، والصمود الأسطوري في الجبهات والسجون، صمود أبناء الحركة الذين اعتقلوا على خلفية هتافهم بالشعار في الجامع الكبير بصنعاء وفي جامع الإمام الهادي بصعدة، والذين اعتقلوا أيضا في الجبهات وأسروا. هؤلاء كان لهم صمود أسطوري كانت يتناقله الناس، فلان أو يعني شخص كذا، يعني أثار قضية عجيبة حتى في أوساط السجانين الضباط والإداريين والمسؤولين. ما هي القوة التي تدفع هؤلاء الشباب إلى هذا المستوى من الصلابة والقوة؟ على كل حال، كل هذه العوامل خلقت مزاجا واضحا في معظم أبناء القبائل اليمنية بالتعرف على هذه الحركة، بل وزيارة معاقلها الأساسية في صعدة والدخول في دورات ثقافية. ولهذا كان المنخرطون الأوائل في مسيرة الجهاد من أبناء هذه القبائل هم السفراء الأولين إلى قبائلهم. عندما عادوا إلى قبائلهم وقبائلهم تعرفهم بالأخلاق بالقيم بالعلم بالثقافة، عندما عادوا دحضوا كل ما بثته مطابخ التوجيه المعنوي وبثه الدعاء الوهابيون في المجتمع من أكاذيب ومبالغات وأضغام فكرية وعقائدية، بل هذا أدى إلى نتيجة عكسية. لم يقتنع المجتمع بفكر هذه الحركة الفتية فقط بعد أن اتضح له المسألة وتبين الصبح ذي عينين، بل اتخذ أيضا موقفا عدائيا من هذه الأدوات والآلات والشخصيات والمكونات. ثم لما يأس الثوار والمجتمع من أي عملية تغيير بعد المبادرة الخليجية التي هي مبادرة أمريكية أصلها وإن حملت عنوانا خليجيا، بدأت الأفكار الثورية والبرآنية تنتشر في أوساط المجتمع بشكل واسع، بالإضافة أيضا إلى الاستمرار في الخروج الثوري الذي استمر رغم أن محاولات شباب حزب الإصلاح وغيرهم من اللقاء المشترك حاولوا رفع خيامهم وتقويض الاعتصامات، إلا أن شباب الصمود ومن معهم من الثوار استمروا في الساحات واستمرت مسيراتهم تجوب شوارع صنعاء قبل أن تستيقظ في أحداث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. كل هذا أدى إلى الاحتفاظ بجذوة روحية ثورية وجعل المجتمع في مرحلة جهوزية نفسية وروحية وفكرية لأي عمل ثوري قادم. ما كانت بعد ذلك استعادة جثمان الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، عندما أطلق جثمانه بعد أن حبس طويلا في فناء السجن المركزي في صنعاء، عندما أطلق جثمانه وتم فحصه وأطلق جثمانه واستعيد جثمانه، كان هذا بمثابة استعادة الفكر والثقافة التي جاء بها على نحو جماهيري. وكان التشيع لجثمانه الطاهر يوم 5 يونيو 2013 ميلادية بذلك الحضور الجماهيري الكبير وبذلك الزخم الواسع، كان هذا مفاجأة للسلطة،
بل إن هذه الحادثة أمدت أنصار الله بما يشبه الاستفتاء على مشروعهم الذي ينادون به لاستعادة سيادة اليمن وكرامة الأمة بالتصدي للهيمنة الصهيونية الأمريكية التي بدأها الشهيد القائد رضوان الله عليه في محاضراته وفي ملازمه وفي توجيهاته. وهذه العبارة عبارة يعني محفوظة للكاتب علي المحطري في كتابه 21 سبتمبر ثورة أصغر تساية. هذه النتيجة أمكن فهمها من الحضور الجماهيري الكبير والمتزايد عاما بعد عام. كنا نلاحظ في مناسبات المولد النبوي ويوم الولاية وغيرهما الجموع والوفود الكبيرة التي كانت تذهب إلى صعدة للمشاركة كانت تزيد عاما بعد عام بمستوى متسارع جدا، على أنه من المفيد القول بأن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو شخصية عظيمة وقيادية من الطراز الرفيع بما أتاه الله من حكمة وحنكة، حرص منذ تسلمه زمام قيادة المسيح القرآنية أن يكون نشاطه أنصار الله متجها إلى الناس مباشرة، وأن يكون هذا النشاط قريبا من الناس ومن تجمعاتهم الحضرية. وما فتئ يردد هو ومن قبله أخوه الشهيد القائد رضوان الله عليه أن ميدان جهادنا هم الناس، أن ميدان عملنا الصالح هم الناس، الناس، وأن الهدى يتوجه إلى الناس، وأن العمل الصالح يجب أن يتوجه إلى الناس. ولهذا الشهيد القائد من وحي هذا المبدئية أن يكون نشاطنا متجه إلى الناس حرص أن لا يكون أنصار الله وهم في المنفى الإجباري الذي أجبروا عليه في تلك فيما بعد الحرب الأولى، حرص أن لا يكونوا بعيدين عن الناس وعن المجتمع حتى في أيام الاستضعاف عندما لجأ المجاهدون إلى نقعة ومطرة بعد الحرب الثانية. السيد القائد رضوان الله عليه ابن أكبر الدين الحوثي يحفظه الله آثر أن ينزل منطقة مطرة التي هي قريبة من المجتمع على من نقعة التي هي بعيدة منه، لم يذهب إلى نقعة بل جاء في مطرة لأنها قريبة واستطاع أن يكون فيها مجتمعا جهاديا في بداياته، وأن يكون من هذا المجتمع نواة للمجتمع الجهادي الكبير الذي نعيشه اليوم. على أن أدبيات المسيرة تتحدث كثيرا عن أن ميدان التحرك والنشاط هو الناس وقلوبهم، بعد هذا كله بات المجتمع اليمني بما أثر فيه من عوامل ومتغيرات من جهة، وأنصار الله كمشروع قرآني له رؤية كاملة وشاملة للحياة من جهة أخرى، كان هذا المجتمع مع هذه الحركة على موعد للالتقاء في أي عمل مستقبلي يقتضي أن يتوحد الناس إزاءه. وهنا تلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية الجهادية الثورية ممثلة في السيد القائد والنواة الجهادية الأولى في صعدة وفي بعض المحافظات مع الشعب الثائر، تلاقوا على ضرورة وجود ثورة وعلى أهدافها التي كانت أهدافا معلنة وأهدافا متواطئا عليها. نحن لا نستطيع الفصل بين أدبيات الثورة وأهدافها، ثورة 21 سبتمبر وأهدافها، عن أدبيات المسيرة القرآنية التي أطلقها الشهيد القائد في محاضراته والتي يشرحها ويقدمها دائما السيد القائد بأشكال مختلفة وفي مناسبات عديدة. فأهداف ثورة 21 سبتمبر تعتبر جزءا من أهداف المسيرة القرآنية، وإن ركزت بشكل أخص على الشأن المحلي وذكرت لا سيما في الأهداف المعلنة أيام الثورة، ثلاث الأهداف المشهورة التي أعلنت في أيام الثورة. لقد وجد المجتمع نفسه مهيئا لحمل مشروع التغيير الذي تمضي فيه المسيرة القرآنية، وعندما توفرت الأسباب الموضوعية للالتقاء تلاقت إرادة الحركة الجهادية الثورية مع إرادة الشعب اليمني الثائر تحت سقف أهداف ثورة 21 من سبتمبر، ومن ثم عمل الجميع في التحرك تحت هذه الأهداف الوطنية وتحت تلك الإرادة الثورية الوثابة. ومنذ ذلك الالتقاء تحولت الحركة الجهادية الثورية في صعدة وفي بعض المحافظات الشمالية وأفراد موجودين في مناطق عديدة من اليمن، تحولت إلى ثورة شعبية جهادية وازنت بين الحاجة الوطنية الملحة والضرورية التي يحتاجها اليمن كبلد وبين واجب الانتماء الديني والإسلامي والعربي، فهي التي تسعى في تحقيق الدولة اليمنية القوية ببعدها الوطني وحاجاتها المحلية، في نفس الوقت تلتزم بواجباتها على البعد العربي والإسلامي وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة وهي قضية فلسطين وغيرها. وبهذا اكتسبت هذه الحركة التي بدأت كنواة في الحروب الأولى
الست الأولى اكتسبت البعد الشعبية والجماهيرية الثورية الذي يتحرك كسيل ليجرف كل ما يقف أمامه من عقبات وكوابه، فصارت عند ذلك ثورة بكل المقاييس. صعب على سلطة العمالة في صنعاء أن تفكر بمواجهتها بأي نوع من أنواع المواجهة، لأن هناك شعب يتعرك، ولم تعد المسألة مسألة حركة أو مسألة فئة أو جماعة، بل أصبح شعب الآن يتحرك. إذن ما هي أهداف الثورة من سياق الأحداث التاريخية؟ ونحن نتكلم في هذه الحلقات عن الأهداف، قراءة في الأهداف. هل هي مجرد الثلاث الأهداف الأولى؟ الثلاث الأهداف التي أعلنت: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة الوصاية، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. لا، هناك أهداف أكبر من هذا. بل تقدم القول بأن أهداف ثورة 21 سبتمبر لا تختلف في مجملها عن أهداف المسيرة القرآنية. إذن كل أهداف المسيرة القرآنية حملتها سياسيا ثورة 21 من سبتمبر، وعسكريا وبكل المستويات والمجالات. وإن تم في هذه الثورة التركيز على القضايا الملحة التي كان الشعب اليمني بحاجة إليها، إذ يتضح من خلال الأدبيات التي أطلقت عشية الثورة وأثناءها أن من أهدافها تحقيق الحرية لهذا الشعب، تحقيق الحرية لهذا الشعب. وليس فقط المسألة لم تكن مرتبطة بهذه العناوين فقط الثلاثة أو هذه الأهداف الثلاثة، بل كان في مقدمة الأهداف تحقيق الحرية لهذا الشعب ومنع البلد من الوصول إلى حالة الانهيار الشامل التي خطط لها الأمريكان وأوليائهم وهيئوا لها حتى يكون هناك احتلال مباشر بعدها. أيضا من الأهداف التي يمكن يعني استلهامها أو تبينها من خلال السياق التاريخي لهذه الثورة استعادة قرار اليمن السيادي والسياسي والثقافي والتربوي والفكري والاقتصادي والعسكري والاجتماعي من الأيدي الأجنبية العابثة التي عبثت به واستلبت فترة طويلة، بحيث لم يبقى القرار الوطني قرارا وطنيا، بل أصبح القرار بيد السعودية التي هي أيضا مسيرة من قبل الأمريكان فيما بعد خلف فيما وراء ذلك. كان أيضا من أهداف هذه الثورة من سياق الأحداث التاريخية الاستقلال التام والكامل واتخاذ القرارات الوطنية في كافة المستويات على أساس الاستقلال التام ومن وحي المصلحة الوطنية العليا. أيضا من أهداف الثورة التي تتضح لنا ونحن نتبين ونقرأ ونتفحص سياق الثورة التاريخي أنها أرادت تحقيق الكرامة والعزة لهذا الشعب ورفع مستوى حالته المعيشية والاقتصادية واستنهاضه في مختلف المجالات في كل المجالات والتحرك به إلى الوصول إلى ما دأب على تسميته السيد القائد بالحالة الحضارية. يريد أن نصل إلى النهضة الحضارية. إذن أين موقع الثلاثة الأهداف المعلنة أثناء الثورة من هذه الأهداف الثلاثة؟ هذه الأهداف الثلاثة المعلنة أثناء الثورة وهي إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لم تكن سوى القشرة الرقيقة العليا المعبرة عن كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة التي حفلت بها هذه الثورة. هي مجرد إعلان، مجرد عنوان. هذه الثلاثة الأهداف تعبر عن ما تحتها من كنز الأهداف العظيمة والغايات الكبيرة. وقد أرادت الثورة بتلك المطالب الثلاثة أن تضعها كمؤشرات على مطالبها المحقة والعادلة، وكانت أيضا بمثابة اختبار حقيقي لمدى جدية واستعداد تلك الحكومة التي تزعم أنها جاءت من بوابة ثورة فبراير في إحداث عملية التغيير المطلوبة. كانت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، جادة في استصلاح الحكومة أو بعض أعضائها، ولهذا لم تأتي بمطالب تعجيزية، مطالب بسيطة جدا: إلغاء الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. فأتت بأهداف ومطالب مقبولة وسهلة التنفيذ. لكنها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، تعلم وقيادتها طبعا والثوار كانوا يعلمون أن استماع الحكومة لمطالب الشعب هذه ولو كانت محقة وعادلة وسهلة سهلة في التنفيذ يعني أن مرحلة جديدة بدأت للتو على يد الشعب الذي بدأ يفرض على حكومته مطالبه، وأنها كانت تعلم الحكومة العميلة منذ تلك اللحظة يجب أن تعلم وأن يعلم معها أوليائها الأمريكان والسعوديون وغيرهم أن الشعب والإرادة الثورية هي صاحبة القرار وهي صاحبة السلطة العليا، وهذا يعني كف يد الوصاية والهيمنة الأجنبية على البلد ومصيره. إذن
مطلب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كان مطلبا شاملا وعادلا. والحوار الوطني كما ذكره السيد القائد أنه أكبر عملية سياسية كانت مثمرة في الواقع الوطني. مطلب تنفيذ مخرجات الحوار كان مطلبا شاملا وعادلا، ويمكن أن يندرج تحته عدد كبير من الأهداف التي سعت إليها الثورة، ثورة 21 سبتمبر، والغايات العظيمة الثقافية والفكرية والسياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية. لم يكن طرح هذا المطلب للمزايدة على الحكومة، بل لأن حكومة المبادرة بما حملته من أعباء الانحناء الأمريكي ودول العشر كانت قد حاولت الالتفاف على كثير من مخرجات هذا الحوار الوطني، بل على كثير من هذه المخرجات، وأرادت تنفيذ المخرجات التي ترى فيها مصلحة للقوى السياسية المحلية التي تدين بالولاء للدول الأجنبية المهيمنة على القرار اليمني في حينه، ومثلة في الدول العشر التي كانت ترأسها أمريكا. أمريكا كانت صاحبة القرار والآخرون مجرد مساعدين. وقد أشار إلى ذلك السيد القائد في خطابه بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، وأضاف في هذا الخطاب بما يشير إلى أن وضع هذا الهدف والمطلب كان مطلبا واقعيا وليس مطلب مزايدة وتسجيل نقاط، لا، كان مطلبا واقعيا، عندما قال رضوان الله عليه إن أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد كانت هي عملية الحوار الوطني، والتي خرجت بجملة من المخرجات المتفق عليها. تلك المخرجات المتفق عليها كان هناك سعي دؤوب عقب ذلك لتلك القوى ذاتها في الخارج والداخل للانقلاب عليها وتضيع كل ما هو مهم داخل تلك المخرجات، كل ما يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشعب أو يحقق شيئا من هدافه. فهم يريدون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكن بالشكل الذي يخدم سياساتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية، والتي أيضا فيها مصلحة لدول العشر ولا سيما أمريكا السعودية وغيرها. ما هي أهم الموضوعات التي طرقتها مسألة المخرجات الحوار الوطني، والتي كانت الثورة تطرح ضرورة تطبيق هذه المخرجات كاملة، تقدم معالجات وإجراءات مهمة لعدد من القضايا الملحة، منها القضية الجنوبية والمطالب الشعبية الجنوبية التي كان يخرج فيها الحراك السلمي الجنوبي الذي كان يتحرك في تلك الأيام وما قبل ثورة أيضا 11 من فبراير وفي الأحداث السابقة، قضية صعدة وحروب صعدة ومظالم المظالم التي حصلت على أبناء صعدة والمعالجات، وقدم الحوار الوطني يعني معالجات كثيرة في هذا الصعيد، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية، بناء الدولة، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن يعني ودورهما الجيش والأمن، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية، الحقوق، الحريات، التنمية الشاملة المتكاملة والمستدامة. هذه القضايا بما فيها من مقترحات قدمت في مخرجات الحوار الوطني هي عين ما تطلبه ثورة 21 سبتمبر وثوارها. ولهذا كان ينبغي على تلك الحكومة التي كان يقودها باسندوا أن تستجيب، لأن هؤلاء إذا أرادت سحب البساط على هذه الثورة كان عليهم أن يستجيبوا، والذي وقدم لهم ثلاث مخرجات أو ثلاث أهداف الكل نظريا يريدون تطبيقها، الكل نظريا يريدون تطبيقها، ولكنهم يريدون أن يتحايلوا عليها. إسقاط الجرعة، لم تكن هناك ضرورة لأي جرعة، إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية وليس حكومة محاصصة، وهذه مسألة أيضا سهلة ويعني هناك إمكانية لتنفيذها، مخرجات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والكل ينادي بهذا. إذا لماذا لجأ أولئك إلى العنف؟ لماذا لجأوا إلى العنف؟ لأنهم يدركون أن تنفيذ هذه الأهداف التي سعت إليها ثورة 21 سبتمبر سيأتي بعدها واقع كبير جدا، واقع يهمشهم، واقع لا يسمح لهم بالاستمرار في التلاعب بقضايا الوطن وفي الاستثمار فيها لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية، ويمنع أيضا التدخل الأجنبي، تدخل أمريكا، تدخل السعودية في القرار السيادي والسياسي والثقافي، لا سيما وهناك قوى وطنية دخلت على الساحة ممثلة في أنصار الله وفي غيرهم من القوى الجديدة التي انبثقت عن الثورة. لا يمكن أن تسمح باستمرار التدخلات والوصايا الأجنبية في البلد. لهذا رفضوا ولم يقبلوا بتنفيذ هذه المخرجات، ووصل الحال إلى ما وصل إليه، وصل الحال إلى ما وصل إليه، وبدأت أيدي أولئك
بدأت بتنفيذ اغتيالات بيّنت أنهم غير جادين. اغتيال دكتور أحمد شرف الدين، دكتور يعني محمد عبد الملك متوكل، دكتور عبد الكريم جدبان فيما بعد وغيرهم. وهذا إن شاء الله ما سنتناوله في الحلقة المقبلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

كنتم مع قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة. يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. نظرا لقرب العهد النسبي والذي لا يتجاوز العقد من السنين إلا قليلا لثورة 21 من سبتمبر المباركة ومفعولها التحولي الجذري الميمون في حياة شعبنا العزيز، شعب اليمن المسلم المجاهد والحر. جميعنا يتذكر ما كان عليه اليمن قبل هذه الثورة المنقذة العظيمة، وما كان يجثم على صدره وكاهله ويكابده من أوضاع بالغة الإزراء والإيلام والخطر في كل المجالات وعلى كافة المستويات. في المجال السياسي كان الوضع في قبضة ارتهان كامل للأجنبي، بل للعدو المركب الهجين العتيد، العدو الأمريكي الصهيوني المنافق. وقرار وطني مصادر، وسيادة منتهكة مسلوبة، وكل أمور البلد بيد طغمة نافذة مهيمنة من السفراء الأجانب على رأسهم الأمريكي. ثقافيا تجهيل وتضليل ممنهج ومدروس، وثقافة منحرفة غازية زورت الدين وشوهت هوية الشعب الإيمانية الأصيلة، وتغييب للرموز والقدوات، وتسطيح للمفاهيم والقضايا، وتدمير للقيم، وتسييد للفساد، وإطلاق لأياديه المدمرة في كل المجالات. أما على الصعيد الاقتصادي فسيادة لثقافة استهلاك تعطل الطاقات والجهود وتكرس الاعتماد على الآخرين والشعور بالدونية والنقص إزاءهم، وقتل للهمم وروح المواطنة الصالحة، وتفريط بالثروات والموارد والمقدرات وعبث بها، أمثال ثروة الغاز والنفط. وما حدث فيما يخص موضوع نفط الجوف ليس على القاصي والداني ببعيد، إذ حرم الشعب بضغط لوبي هيمني سعودي في صناعة القرار قبل ثورة 21 من سبتمبر، وحرم الشعب من أن يستفيد من ثروته التي يصفها الخبراء وذو الاهتمام بأنها هائلة في حقل الجوف النفطي، إضافة إلى انهيار العملة وتدني مستوى المعيشة للناس وجرع قاتلة لكرامة العيش لا مبرر لها إلا تنفيذ أجندات الخارج المتآمر ومنظماته القاتلة المسمومة، وفساد مؤسسي المتفاقم ورشا ومحسوبية وشراء ذمم وتسلط مراكز قوى فاسدة على الناس ومقدراتهم ولقمة عيشهم. وأمنيا حدث ولا حرج، تفجيرات واغتيالات تناهت إلى نحو شبه يومي، تقطعات وسرقات وثارات حتى في قلب العاصمة. أما على الصعيد الاستراتيجي بالغ الأهمية فكان هناك توقف لعجلة التنمية، وانهيار للخدمات، وانسداد شبه كلي لأفق المستقبل، وسقوط مفاهيم أساسية كالاعتماد على الذات والكرامة للوطن وإنسانه، وتدمير مقدرات الوطن ومؤسساته كشأن ما جرى للقلعة الصناعية الوطنية الكبرى، مصنع الغزل والنسيج، والمؤسسة الاقتصادية، وهيكلة الجيش، وتدمير إمكاناته، كل ذلك إرضاء للأمريكي ومنظومته الهيمنية العدوانية. وفي كل ذلك أيضا ما يظهر بشكل بالغ الوضوح والإقناع أن ثورة 21 من سبتمبر جاءت ولادة غراء من رحم الضرورة والحتم الموضوعي والتاريخي بكل أبعاده وحجيته، وهذا أمر ذكر به على الدوام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ولأن ثورة 21 من سبتمبر كذلك فإنها بمثابة القدر المنقذ والمعبر الأمين عن روح هذا الشعب وهويته وإرادته الحية الدائمة في الحياة الحرة العزيزة الكريمة، ما يعني فشل وسقوط كل رهانات العدو المجرم المهيمن الطامع بكل تحالفه الشيطاني الواسع وتركيبته الصهيونية العالمية والإقليمية المنافقة الهجينة على إسقاط هذه الثورة المباركة. ولعل في السياق ما يذكرنا بقول الرئيس المشاط في خطابه عشية الذكرى 24 لثورة 21 من سبتمبر، أي قبل نحو 8 سنوات، قال إن ثورة 21 من سبتمبر أسقطت كل السقوف الزمنية التي وضعها العدو لإسقاطها. انتهى الاقتباس. واليوم نرى بفضل الله وحوله وقوته ليس فحسب سقوط رهانات العدو تلك، بل نرى ويرى العالم بكله المنحدر المتسارع لسقوط العدو السعودي ذاته، وهو رأس حربة المعتدين ومخلبهم الأدمى والأشر والأقذر، الذي يبدو اليوم كالغريق الذي يتخبط ويهرب من الموت غرقا نحو الأسفل، فاقدا تماما لبوصلة العقل، مصرا على جهله وغبائه وانحرافه الإجرامي الدموي، ومديرا ظهره لأمثال هذه الحقائق، وعميا عن دروس وعظات 12 عاما من الغي والبغي والخسارات والإخفاقات والارتطام بالجدار الصلب الذي أمامه، ولا يعبأ إلا بشيء واحد، هو إرضاء كافله وموجهه الشيطاني في الغرب.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين، في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ رشيد العريقي. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
3: صباحك أختي أماني أنت وطاقم البرنامج وجميع مستمعينا الأعزاء.
2: نعم. كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
3: نعم أختي، طبعا بدأت من يوم أمس يعني الفترة الانتقالية من الصيف إلى الشتاء، أي انتهى فصل الصيف، وبالتالي بدأت الفترة الاعتدالية الخريفية في بلادنا وسائر بلدان العالم في نصف الكرة الشمالية، حتى تعامدت يوم أمس الشمس على خط الاستواء، وبالتالي يتساوى عدد ساعات الليل مع عدد ساعات النهار، وستبدأ درجات الحرارة بالتراجع التدريجي وتتلطف الأجواء أثناء النهار، وستقل طبعا الأمطار توسعا وغزارة، لكن سيكون هناك فوارق كبيرة ما بين درجات الحرارة أثناء النهار والصباح الباكر، مما قد يسبب انتكاسات لا سمح الله صحية لا قدر الله لدى الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة، فلا بد من أخذ الحيطة والحذر والاهتمام بالتغذية الجيدة في قادم الأيام. طبعا هطلت يوم أمس أمطار كانت بعضها غزيرة على أجزاء من تهامة وبعض المناطق الجبلية في الله الحمد والمنة، ويتوقع الأرصاد هطول أمطار ولكن بقل غزارة وتوسعا من الأيام القليلة الماضية، وخاصة على محافظات بلادنا الجبلية، لكن هناك فرص لتشكل السحب الممطرة خاصة على تعز وإب وريمة والمحويت وحقة، وأمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع وأبين ولحق، وكذلك غرب كل من ذمار وعمران وصعدة. وتشكل الضباب والشابور والمانية على الطرقات المنحدرة الجبلية. مناطقنا الصحراوية تقصح إلى غائم جزئيا بوجه عام، أما المناطق الساحلية وارخب الفقطرة تقص غائم جزئيا حار ورطب مع أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة وسهل غربي وخفيفة متفرقة على رخب السقطرة والساحل الشرقي. لذا ينبه المركز الوطني للأرصاد القوية والإنذار المبكر للإخوة المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان، وهو التواجد في ممراتها وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن مخاطر العواصف الرعدية واتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب على الطرقات المنحدرة الجبلية. درجات الحرارة العظمى اليومين هذا صغرى لمجد الله تعالى، صنعاء 27-13، عدن 36-28، تعز 32-16، المقلة 31-26، الحديدة 36-30، سيئون 30-21، وفي سقطرة 35-27، ذمار 26-9 درجات، أب 27-10 درجات، الغيضة 32-26، زنقبار 35-27، الضالع 36-10، الحوطة لحد 38-27، لبعوث لحد 26-16، عبس حقة 38-28، عتق 37-23، مأرب 37-23، وفي الصعدة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16، المحمود 27-15، عمران 28-12، المخاء 35-26، حزم القوه 37-20، حقة 29-18، البقع 40-22، البيضاء 27-11، وفي الجبين ريمة 26-14، الحبيلين 33-19، وأخيرا في بيحان درجة الحرارة العظمى متوقعة 35 وصغرى 22 درجة مئوية. نسأل الله السلامة لجميع مواطنين وممتلكاتهم ودمتم بألف خير.
2: نعم، إذن شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ رشيد الحريقي، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. كل التحية لك.
3: شكرا جزيلا لكم. شكرا.

البداية بالعناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أمان الملاحة بباب المندب ويحذر النظام السعودي من خيارات تصعيدية ساحقة وموجهة. بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر، افتتاح وتدشين 1474 مشروعا خدميا وتنمويا في أمانة العاصمة. مصدر عسكري يؤكد استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال وسقوط العشرات من القتلى والجرحى. متحدث القوات المسلحة يعلن رصد 988 غارة وصاروخا سعوديا وإحصائية جديدة للضحايا بالحديدة وتعز والجوف. إيران تبلغ واشنطن شروطها الرسمية عبر الوسيط القطري، ورضائي يحذر دول المنطقة ويشترط لتفريج أزمة هرمز. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي رسالتين إلى رئيس المجلس الوطني للجمهورية الإسلامية الباكستانية سردار أياز صادق، ورئيس مجلس الأمة التركية الكبير البروفيسور نعمان جولموتوش. تناولت المستجدات الميدانية والسياسية وأبعاد العدوان والحصار السعودي المستمر منذ أكثر من 12 عاما، واستعرضت الرسالتان حجم الخسائر البشرية التي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 60,000 مدني، مشيرتين إلى أن تنصل النظام السعودي عن التزاماته في خريطة الطريق فرض تطبيق معادلة الحصار بالحصار، وداعيتين إسلام أباد وأنقرة لممارسة دور إيجابي ينصح النظام السعودي بإنهاء عدوانه وحصاره. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الملاحة البحرية في باب المندب آمنة تماما ولا تشكل القيادة اليمنية أي تهديد لها، محذرا في الوقت ذاته من أن أي إصرار من النظام السعودي على الذهاب إلى تصعيد موجة سيقابل بتصعيد أشد إيلاما وساحقا، لا سيما بعد إقرار القوات المسلحة معادلة الحصار بالحصار لكسر خنق الشعب اليمني. وأوضح العلامة مفتاح في مقابلة مع قناة المسيرة أن ثورة 21 من سبتمبر جاءت ضرورة لوقف التبعية والعبث الذي مارسته السلطات السابقة بخضوعها للوصاية الخارجية، مؤكدا أن وقوف النظام السعودي والغرب ضد الثورة واستمرار مساعيه لتفكيك اليمن واستهداف أرضه وثرواته طوال العقود الماضية هو دليل نجاح الثورة التي أسقطت أكبر المؤامرات بوعي الشعب وتلاحمه مع قيادته الاستثنائية. وعلى الصعيدين الاقتصادي والخدمي أشار القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى استقرار العملة الوطنية رغم التهديدات والحرب الاقتصادية الشرسة، مؤكدا التوجه الحكومي نحو توطين الصناعات الاستراتيجية كالملابس وتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والحيواني وتبسيط الإجراءات الاستثمارية عبر اعتماد نظام النافذة الواحدة، لافتا إلى أن معاناة المواطنين في المحافظة الواقعة تحت سيطرة العدو السعودي أشد وأقسى مقارنة بالمناطق الحرة التي تعمل فيها الحكومات على تفكيك الضائقة المعيشية وتحسين الخدمات الأساسية. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني وأمين العاصمة الدكتور حمود عبادة، ودشنوا وتفقدوا 1474 مشروعا خدميا وتنمويا في أمانة العاصمة بتكلفة إجمالية تتجاوز 56 مليار ريال، وذلك بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. شملت المشاريع افتتاح 1264 مشروعا بتكلفة 29 مليار و264 مليون ريال في مجالات الطرق والشبكات وتأهيل المرافق التعليمية والصحية والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى وضع حجر الأساس ل164 مشروعا بتكلفة 14 مليار و648 مليون ريال، وتدشين إعادة تأهيل جسر سطحي بشارع 20 القادسية، حيث أكد العلامة مفتاح أهمية هذه المشاريع في تحسين الخدمات وإفشال محاولات العدو لطمس مظاهر الحياة بالعاصمة صنعاء.
وفي سياق متصل افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة مفتاح ومعه القيادة الحكومية مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية ومعرض منتجات القطاع الزراعي الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية تحت شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره بمناسبة عيد الثورة. وأشاد العلامة مفتاح بما شهده المعرض من منتجات تجسد خطوات استراتيجية للاكتفاء الذاتي مؤكدا الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج والأبقار التي كانت تستورد من الخارج كخطوة مفصلية نحو تحسين الأمن الغذائي. أكد مصدر عسكري أنه تم بحمد الله استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن عملية الاستهداف كبدت العدو العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين السودانيين والمرتزقة اليمنيين وإحراق مخازن أسلحة للعدو في المعسكرات. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 52 غارة جوية وصاروخا خلال 24 ساعة الماضية استهدفت محافظات الحديدة والتعز والبيضاء ومارب وصعدة عبر طائرات F-15 وتايفون انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف وقصف صاروخي من جيزان، مشيرا إلى أن إجمالي غارات العدوان منذ بدء التصعيد الأخير بلغ 988 غارة وصاروخا. بالتوازي مع ذلك أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 6 مواطنين بغارات على الحديدة طالت مديريتي زبيد وبيت الفقيه والتحيتة، إضافة إلى استشهاد وإصابة 24 مواطنا معظمهم نساء وأطفال بغارات استهدفت محافظتي تعز والجوف، مجددة مطالبتها للمنظمات الدولية بإدانة هذه الجرائم والحصار الخانق. تزامن ذلك مع استهداف مدفعية العدو السعودي للمناطق الحدودية في مديريتي بكيل المير وحرض بمحافظة حجة ورصد غارة على مديرية مستبى، إلى جانب قصف مدفعي وصاروخي مكثف طال مناطق متفرقة بمديرية شدة وأكثر من 45 قذيفة وصاروخا استهدفت مديرية الرازح بمحافظة صعدة، كما أصيب 3 مواطنين إثر 3 غارات شنها طيران العدو على جزيرة كمران بالحديدة، دمرت محطة محروقات لتموين قوارب الصيد بالتزامن مع غارات استهدفت مديريتي حيفان ومقبنة بتعز أدت إلى تدمير مدرسة النجدين بالأثاور وإلحاق أضرار بالغة بالمنازل والأعيان المدنية في الأعبوس والكمب. بدورها أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات موجهة موجة التصعيد الإجرامي للعدو السعودي بتعز وصعدة وحجة والحديدة، مؤكدة أنها تشكل جرائم حرب مكتملة وفقا لنظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. أوضحت الهيئة أن طيران العدو شن نحو 15 غارة على الحديدة استهدفت أبراج الاتصالات بمديريتي المراوعة والقطيع ومبنى إذاعة باجل لإحكام عزل السكان، وثمنت التوثيق الميداني لتدمير مدرسة النجدين واستهداف القرى الحدودية، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة ومطالبة الملاحقة الدولية لمرتكبي هذه الانتهاكات. وفي هذا الإطار كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في مؤتمر صحفي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة عن توثيق 687 ضحايا مدنيين، 334 شهيد و 344 جريح جراء جرائم العدو السعودي ومرتزقته بمديرية الخوخة وحيث منذ عام 2018 وحتى 2026. وأبرز التقرير تضرر 605 منازل و 204 مزارع وتدمير 4700 قارب صيد، إضافة إلى تصفية 13 أسيرا ورصد 14 حالة اغتصاب و 23 حالة تحرش جسدي، فيما أيد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي المطالب الحقوقية بمحاسبة الجنات دوليا وإنصاف الضحايا.
محليا جدد محافظ حضرموت لقمان باراس الدعوة لأبناء المحافظة إلى رفض الزج بهم في خدمة العدو السعودي أو الانخراط في المعارك، حثا العلماء والمشايخ على تعزيز الوعي المجتمعي ومناهضة الاستقطاب. وأوضح باراس أن القوات المسلحة لا تستهدف المحافظات الجنوبية والشرقية، بل تركز على دحر المحتل السعودي ومواجهة أدواته، مؤكدا أهمية الاصطفاف الوطني لطرد الاحتلال وصون سيادة اليمن وثرواته. فلسطينيا استشهدت مواطنة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,922 شهيدة و 174,995 مصابة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي قرب قرية بيت عور التحيتة جنوب غرب رام الله، عقب تنفيذه عملية دهس بطولية استهدفت حاجزا عسكريا على شارع 443، وأسفرت عن إصابة جندي صهيوني بجروح خطيرة. وباركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية، مؤكدة أنها رد طبيعي على عربدة المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى، وداعية الشباب الثائر في الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها. وفي اعتداءات صهيونية متواصلة بالضفة المحتلة أيضا أصيب مواطن فلسطيني برصاص مستوطن في مسافر يطا جنوب الخليل أثناء توجهه إلى عمله، بينما اقتحمت عدة آليات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي مدينة قلقيلية وانتشرت في حي الطبال دون تسجيل اعتقالات. وعلى الصعيد الإنساني في قطاع غزة، حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة من تداعيات كارثية تهدد مئات الآلاف من النازحين مع اقتراب فصل الشتاء، كاشفا عن تهالك أكثر من 162 ألف خيمة وخروجها عن الخدمة بنسبة تتجاوز 60%. وفي السياق ذاته، أطلقت لجنة الإعمار وحصر الأضرار بغزة نداء عاجلا لإنقاذ العائلات القاطنة في 255 بناية متصدعة وآيلة للسقوط، مطالبة بتوفير التمويل والمعدات اللازمة لإخلائهم وإيوائهم وتجنب فواجع جديدة تحت الأنقاض. كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن جولة جديدة من تبادل الرسائل والتوضيحات بين إيران والولايات المتحدة جرت عبر الوسيط القطري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح بقائي أن الجولة استمرت نحو ساعتين وتضمنت نقل مواقف طهران وشروطها الشفافة لإحياء المسار الدبلوماسي، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدوانية والحصار البحري والإرهابي الاقتصادي الأمريكي وإنهاء الحرب على كافة الجبهات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن اعتماد مسار ملاحي آمن بالاتفاق بين الدولتين الساحليتين. وفي السياق ذات، حذر أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي دول المنطقة من الانخراط في المغامرات الأمريكية، مؤكدا أن منع الرحلات الجوية الإيرانية سيعطل بالمقابل حركة مطارات تلك الدول. وأوضح رضائي أن الدبلوماسية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة لن تعود فيها إلى الماضي، مشددا على أن فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات المباشرة مع واشنطن مرهونان بتنفيذ الشروط الإيرانية السبعة وبناء الثقة، معتبرا المضيق أداة قانونية بيد طهران لإجبار أمريكا على احترام حقوق الشعب الإيراني. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكر بأبرز ما جاء في عناوينها. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أمان الملاحة بباب المندب ويحذر نظام السعودي من خيارات تصعيدية ساحقة وموجعة. بمناسبة ثورة 21 سبتمبر افتتاح وتدشين 1474 مشروعا خدميا وتموينيا في أمانة العاصمة. مصدر عسكري يؤكد استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال وسقوط العشرات من القتلى والجرحى. متحدث القوات المسلحة يعلن رصد 988 غارة وصاروخا سعوديا وإحصائية جديدة للضحايا بالحديدة وتعز والجوف. إيران تبلغ واشنطن شروطها الرسمية عبر الوسيط القطري، ورضائي يحذر دول المنطقة ويشترط لتفريج أزمة هرمز.
من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.

0: وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. التسمم الغذائي والإسهالات الصيفية. حين يتحول الطعام إلى خطر. أيها الأفاضل، في الصيف قد لا يكون الخطر في الحرارة وحدها، بل في الطعام الذي يترك خارج التبريد أو الماء غير الآمن أو الأيدي غير النظيفة. عندها قد يبدو المرض من لقمة صغيرة أو رشفة ماء، ثم يظهر على شكل إسهال وقيء ومغص وأحيانا حرارة، وقد يتطور الأمر سريعا إلى جفاف يهدد الصحة، خصوصا عند الأطفال وكبار السن. ويؤكد الخبراء أن الغذاء غير الآمن يمكن أن يسبب أكثر من 200 مرض، وأن ملايين الناس يمرضون سنويا بسبب الطعام الملوث. عندما نقول تسمم غذائي، فنحن نقصد المرض الذي يحدث بعد تناول الطعام أو شراب ملوث بجراثيم أو فيروسات أو طفيليات، أو أحيانا بمواد ضارة، وقد تبدأ الأعراض بعد ساعات قليلة أو بعد أيام بحسب نوع المسبب. والأكثر الأعراض شيوعا هي الإسهال وألم وتقلصات البطن والغثيان والقيء والحمى. أما الإسهال فهو أكثر من مجرد عرض مزعج، إنه إنذار من الجسم بأن هناك فقدان للماء والأملاح. ويؤكد الأطباء أن أخطر ما في الإسهال هو الجفاف، لأن السوائل والأملاح تضيع مع البراز المائي والقيء، وإذا لم تعوض قد تتدهور الحالة سريعا. وهذا هو السبب في أن الإسهال قد يبدو بسيطا في بدايته، لكنه قد يصبح شديد الخطورة إذا أهمل. والسؤال هنا، ولما يشتد هذا الخطر في الصيف؟ لأن الكائنات الدقيقة تتكاثر بسرعة أكبر عندما يترك الطعام في درجة حرارة غير آمنة، ولذا يجب حفظ الطعام في درجات مناسبة وفصل الني عن المطبوخ والطهي الجيد والتبريد السريع. ويؤكد الخبراء أيضا أن الوقاية تقوم على 4 خطوات واضحة: نظف، افصل، اطهو، وبرد. وقد يسأل بعض المستمعين، من هم الأكثر عرضة لهذه المضاعفات؟ والجواب: الأطفال الصغار وكبار السن، الحوامل، ومن لديهم ضعف في المناعة. فهذه الفئات قد تتأثر بسرعة أكبر إذا أصيبت بتسمم غذائي أو إسهال، لذلك تحتاج إلى انتباه ومتابعة مبكرة. وهنا نصل إلى أهم نقطة، ماذا نفعل عند ظهور الأعراض؟ الخطوة الأولى هي تعويض السوائل مبكرا، لأن الجفاف هو العدو الحقيقي في حالة الإسهال. ويؤكد الأطباء أن محلول الإرواء الفموي وسيلة فعالة ومنقذة للحياة، خاصة للأطفال. كما أن الاستمرار في التغذية المناسبة خلال الإسهال يساعد على التعافي.

متى تصبح الحالة بحاجة إلى طبيب فوراً؟ عندما يكون الإسهال دموياً أو يستمر أكثر من 3 أيام أو يترافق مع حرارة عالية أو قيء متكرر يمنع شرب السوائل أو تظهر علامات الجفاف مثل قلة التبول

وجفاف الفم والدوخة عند الوقوف. هذه ليست أعراضا عابرة يجب تجاهلها، بل علامات تستحق التقدم إعادة، بل علامات تستحق التقييم الطبي.

فكيف تكون الوقاية؟ الوقاية تبدأ من المطبخ قبل أن تبدأ من الدواء. اغسلوا الأيادي جيدا قبل تحضير الطعام وبعده. نظفوا الأسطح والأدوات. افصلوا الطعام النيء عن المطبوخ. اطهوا الطعام جيدا وبردوه بسرعة، ولا تتركوا الوجبات خارج الثلاجة لفترات طويلة، وفي الصيف تحديدا. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق بين صحة سليمة ومرض مزعج وربما خطير.

ليس كل مغص بسيطا، وليس كل إسهال آمن، وليس كل طعام يبدو جيدا صالحا أن أسيء حفظه. الوعي بالنظافة وحسن التخزين وشرب السوائل والانتباه المبكر لأعراض الجفاف قد يمنع مضاعفات كبيرة وينقذ حياة المصابين. ختاما مستمعين الكرام، في الصيف احموا طعامكم كما تحمون صحتكم، اغسلوا افصلوا اطهوا وبردوا واشربوا السوائل وراقبوا علامات الجفاف ولا تتأخروا في طلب المساعدة إذا اشتدت الأعراض.

وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح الكوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار عبد الرزاق الباشا ويحيى الأديب وميسون الرديني. هي التحية لكم أيضا من يونس جغمان من إدارة الأخبار ومن الصيانة حمادي البيلي.

من المكتبات محمد سنهوب. نظم ومعلومات محمد المتوكل. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشري. أهلا ومرحبا بكم.

يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أحيانا نبحث عن السعادة في أشياء كثيرة، بينما تبدأ السعادة الحقيقية من قلب يعرف كيف يقول الحمد لله. الحمد لله على صباح جديد، وعلى الصحة، وعلى الأهل، وعلى الستر، وعلى نعم كثيرة نعيشها كل يوم ولا ننتبه إليها. من تعود أن يرى النعم عاش غنيا ولو قل ما في يده.

ويقول تعالى أيضا في كتابه الكريم: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. رسالة تزرع الطمأنينة في قلب كل شخص يتعب ويجتهد ولا يرى النتيجة بعد. لا تظن أن خطواتك الصغيرة لا قيمة لها، ولا أن تعبك الذي لا يراه أحد قد ذهب هباء. الله يرى سعيك، يرى صبرك، يرى محاولاتك التي لم يعرف عنها أحد. قد لا ترى ثمرة تعبك اليوم، لكن هذا لا يعني أنها لن تأتي. استمر، فالأشياء العظيمة كثيرا ما تبدأ بخطوات بسيطة لا يلاحظها أحد.

وقل ربي زدني علما. كل يوم جديد هو فرصة لأن تصبح نسخة أفضل من نفسك. تعلم شيئا جديدا، اقرأ، جرب، اخطئ، ثم حاول من جديد. فلا أحد يصل إلى النجاح دفعة واحدة، لكن الخطوات الصغيرة التي تتكرر كل يوم تصنع في النهاية فرقا كبيرا. لا تحتقر خطوة صغيرة نحو حلم كبير، فالجبل نفسه يبدأ بحبة من تراب.

لا تقنطوا من رحمة الله، لا تجعل خطأ مضى يسرق منك فرصة قادمة، ولا تجعل فشلا واحدا يقنعك أنك لن تنجح. الحياة مليئة بالبدايات، وكل صباح يمنحك فرصة جديدة لتصحح وتحاول وتقترب أكثر من أحلامك. ليس المهم كم مرة تعثرت، المهم ألا تجعل التعثر نهاية الطريق. قم من جديد، ابتسم وقل ما زال في العمر بقية وما زال في القلب أمل.

يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فإلى كل روح تشعر في هذه اللحظة بثقل يكتم أنفاسها، وإلى كل قلب تسلل إليه الإحباط فغشيه حزن لا مبرر واضح له، وضيق يعتصر الصدر حتى تكاد تفقد رغبتك في كل شيء، خذ نفسا عميقا واسمعني جيدا. ما تمر به الآن ليس دليلا على ضعف إيمانك ولا غضبا من ربك، بل هو إرهاق بشري طبيعي. أعظم البشر وأقواهم إيمانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر بهذه الحالة من الانقباض، فنزلت الآيات القرآنية لتواسيه وتحتويه بكلمة تذيب الصخر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. الله يقول لك: أنا أعلم، أنا أرى تعبك وأشعر بضيقك. هذه الكلمات الإلهية وهذا الاعتراف الإلهي بألمك هو أولى خطوات الشفاء. الحزن كالغيمة يتراكم ليمطر، ثم ينجلي ليترك السماء أصفى مما كانت عليه.

دائما ما تمر علينا أحداث، ربما نتوقف وربما نكمل الطريق، لكن ليست الأحداث هي التي تتحكم فيك، بل تفسيرك لها. قد يحدث أمر واحد لشخصين، لكن كل واحد منهما يخرج منه بشعور مختلف تماما. شخص يسمع كلمة نقد فيقول أنا فاشل، وشخص آخر يسمع الكلمة نفسها فيقول ربما هناك شيء أحتاج إلى تحسينه. الحدث واحد، لكن التفسير كان مختلفا. وهنا تكمن قوة مهمة جدا في طريقة تفكيرك. أنت لا تملك السيطرة على كل ما يحدث حولك، لكنك تستطيع أن تتعلم كيف تختار الطريقة التي تنظر بها إليه. تأخر شيء كنت تنتظره، يمكن أن تراه إهمالا وإحباطا، ويمكن أن تراه فرصة لإعادة الترتيب والاستعداد. رفض شخص لفكرتك. رفض شخص لفكرتك يمكن أن تفسره بأنه دليل على أنك غير قادر، ويمكن أن تراه معلومة تساعدك على فهم احتياجه بشكل أفضل. خطأ ارتكبته يمكن أن يتحول في عقلك إلى أنا لا أصلح، وإلى الآن، أو إلى الآن عرفت شيئا لم أكن أعرفه. لاحظ الفرق. في كل مرة الحدث لم يتغير، لكن التغيير هو المعنى الذي أعطيته لهذا الحدث. ولهذا لا يعني أن تتجاهل الواقع وتقنع نفسك بأن كل شيء جميل. هناك أحداث مؤلمة فعلا، وهناك خسارات تحتاج وقتا لتتجاوزها، وهناك مواقف لا يمكنك تغييرها. ولكن حتى في هذه المواقف يبقى أمامك سؤال مهم: ماذا سأفعل بهذا الذي حدث؟ يمكنك أن تسمح له بأن يهدم ثقتك، أو أن تستخدمه ليجعلك أكثر وعيا. يمكنك أن تجعله سببا للتوقف أو درسا يساعدك على الاستمرارية بطريقة أفضل. هو ما يعرف بالمرونة النفسية والعقلية. ليست القوة أن تقول لن أتأثر بأي شيء، بل أن تقول سأتأثر، لكنني لن أسمح لما حدث أن يحدد من سأصبح. راقب تفسيرك للأشياء. عندما تقول لماذا يحدث هذا لي دائما، جرب أن تسأل ماذا يمكنني أن أتعلم من هذا الحدث. وعندما تقول انتهت الفرصة، اسأل نفسك هل انتهت الفرصة فعلا أم انتهت هذه الطريقة فقط. وعندما تقول أنا لا أستطيع، اسأل نفسك ما الذي أحتاج إلى أن أتعلمه حتى أستطيع. أحيانا لا تحتاج إلى تغيير حياتك بالكامل، تحتاج فقط إلى تغيير الطريقة التي تفسر بها ما يحدث فيها.

إذن مستمعينا الأعزاء، لكي تتعلم وتتطور علينا أن نقرأ. فالقراءة ليست مجرد صفحات نقلبها ولا كلمات تتراكم في ذاكرتنا. كل كتاب نقرأه يفتح لنا نافذة جديدة، نافذة على فكرة أو تجربة أو إنسان أو زمن لم نعش. قد تقرأ قصة فتتعلم منها الصبر، وتقرأ سيرة فتكتشف معنى الإصرار، وتقرأ كتابا في العلم فتتغير نظرتك إلى العالم، وقد تقرأ بضع صفحات في وقت كنت تظن أنك ضائع فيه، فتجد أن تلك الصفحات كانت بداية تغيير حقيقي في حياتك. الأجمل في القراءة أنها لا تطلب منك أن تكون عالما أو مثقفا كبيرا حتى تبدأ. لا تنتظر أن يتوفر لديك وقت طويل، ولا أن تنتهي كل مسؤولياتك، ولا أن يصبح مزاجك مثاليا. ابدأ بعشر دقائق فقط في اليوم. عشر دقائق في اليوم قد تبدو قليلة، لكن الاستمرار هو الذي يصنع الفرق. صفحة بعد صفحة وفكرة بعد فكرة، يبدأ عقلك في الاتساع، وتصبح قدرتك على الفهم والتحليل أكبر، ويصبح لديك رصيد من المعرفة يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر وعيا، وعلى الحوار بثقة، وعلى فهم نفسك والآخرين بصورة أعمق. لا تجعل هاتفك ينتصر دائما في معركة الوقت، واجعل هذه المرة كتابك ينتصر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الملاحة البحرية في باب المندب آمنة تماما ولا تشكل القيادة اليمنية أي تهديد لها، محذرا في الوقت ذاته من أن أي إصرار من النظام السعودي على الذهاب إلى تصعيد موجع سيقابل بتصعيد أشد إيلاما وساحقا. أكد مصدر عسكري أنه تم استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة وإحراق مخازن أسلحة للعدو السعودي في المعسكرات. استشهدت امرأة وأصيبت طفلة إثر استهداف العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفع في جبل الإزد بمديرية رازح بمحافظة صعدة، واستهدف العدو بأربع غارات مديرية مران وشبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر، وشن العدو ثلاث غارات على مديرية مقبنة ومقبرة الجنيدة بمديرية حيفان. اقتحم العدو بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس في الضفة الغربية وفجر منزلا فيها. وفي لبنان استهدف العدو بالأسلحة الرشاشة بلدة المنصور جنوب البلاد. كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن جولة جديدة من تبادل الرسائل والتوضيحات بين إيران والولايات المتحدة جرت عبر الوسيط القطري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء المسار الدبلوماسي بين البلدين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين الأعزاء، ثورة 21 سبتمبر كانت مرحلة مفصلية في مسار اليمن نحو استعادة قراره وسيادته الوطنية، وأيضا محطة للتحولات التي شهدتها البلاد، وكانت هناك مجموعة من الجهود الرامية إلى بناء دولة يمنية مستقلة القرار وتعزيز قدرتها على حماية مصالحها وقرارها الوطني بعيدا عن الهيمنة والتدخلات الخارجية.

لم تكن ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 حدثا منفصلا عن سياق الواقع اليمني، بل جاءت امتدادا لمسار طويل من التحولات السياسية والاجتماعية، وتشكلت من تراكمات الغضب الشعبي الذي بلغ ذروته في فبراير عام 2011.

0: كانت مطالب ثورة 11 من فبراير مطالب محقة وعادلة، جاءت نتيجة إخفاقات سياسية وتنموية متراكمة جعلت حياة المواطنين شديدة الصعوبة ودفعت إلى تحرك شعبي واسع للمطالبة بالتغيير ومعالجة الأوضاع القائمة. لكن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية جاءت بصيغة أخرى، أعادت توزيع السلطة والثروة بين ركني النظام السابق، ولم تلبي تطلعات قطاعات واسعة من الجماهير التي خرجت مطالبة بالتغيير السياسي.
1: المبادرة الخليجية هي أمريكية أصلا من البنتاغون، إنما أمريكا طلبت من السعودية تبنيها ومن دول الخليج. عندما كون السعودية يعني كون الأمريكيين أصلا أعطوا السعوديين اليمن كخلفية كمزرعة كعمق سمي ما شئ، يعني كل ما يتصل باليمن كانت السعودية أمام أمريكا المسؤولة عنه، وبالتالي من هي أقرب دولة إلى اليمن، من هي الدولة التي بتعطي مرتبات لكل المشايخ، من هي الدولة التي قد الفكر الوهابي سيطر عليها بدعم سعودي، من هي يعني السعودية. وبالتالي السعودية تدخلت بناء على الطلب الأمريكي وجاءت مع الإمارات.
2: المبادرة الخليجية التي فرضت على مسار الثورة ثورة 11 فبراير وتقبلتها غالبية الأحزاب السياسية حينذاك كانت على الضد من مسار الثورة، وكان الثوار بشكل عام كانوا ضد المبادرة الخليجية، لكن كثير منهم انساقوا وراء المبادرة الخليجية وراء المواقف الحزبية، وبقي هناك ثلة من الثوار المستقلين الذين بقوا في الساحات يرفضون هذه التدخلات الخارجية ويطالبون بمعالجات جذرية وبحلول جذرية للمشكلة اليمنية.

0: وفي ظل ذلك الترتيب تشكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، وقسمت الحقائب الوزارية وفق المحاصصة بين أطراف النظام السابق. لكن الحكومة لم تستطع معالجة المشكلات القائمة، بل أصبحت هي الأخرى ساحة لصراع القوى والنفوذ. لم يكن الصراع على السلطة قد انتهى، بل انتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة أصبح يجري من داخل مؤسسات الدولة نفسها وتحت عناوين متعددة، من هيكلة الجيش إلى ما عرف بثورة المؤسسات، وصولا إلى الصراعات الأمنية والاستخباراتية. وفي كل عنوان من هذه العناوين كانت مراكز القوى تتنافس وتتصادم وتصفي حساباتها.
1: عندما تم تقاسم السلطة على ذلك الأساس، مثل ما قلنا، وحيد البرلمان كان بالتوافق، وأصبحت بنود الاتفاقية أو المبادرة هي الحاكمة لليمن قبل الإصلاح للأسف الشديد، والمؤتمر الشعبي والاشتراكي والناصري، هذه المنظومة قبلت بالتدخل الخارجي الفج والسيطرة على اليمن، قبلت ووافقت على أن تكون عبارة عن حكم ذاتي تحت الإدارة الأمريكية والسعودية والخليجية. هنا نستطيع أن أقول كانت هذا أول خطيئة قامت بها هذه الأحزاب، وقدمت من نفسها كأحزاب عميل للقوى الخارجية.
2: من وجهة نظرنا نستطيع إنهاء عمل الانتقال السياسي خلال العامين المحددين، ونأمل أنه بحلول فبراير عام 2014 سنكون قادرين على الانتقال إلى الانتخابات مع حكومة جديدة ورئيس جديد وبرلمان جديد. وهذا هو التعهد الذي قطعه الجميع، وليس القيادة اليمنية السياسية فحسب، بل مجموعة العشر التي تعهدت بتسهيل إنجاز هذه المهمة. آمل أن تتبلور الأمور على هذا النحو، وإذا تعذر إنجاز هذه العملية خلال فترة عامين على نحو ناجح، سنعمل على النظر في بعض التعديلات.
3: أن القوى التقليدية هي التي تفرض أجندتها على المجتمع اليمني، ما دامت قد استكانت أو ما دامت قد اطمأنت إلى الموقف الخارجي. فكان دائما تحركات الرئيس هادي في إطار ما تمليه عليه السفارات، وخصوصا السفير الأمريكي.
1: ومن الحاكم داخل اليمن؟ السفير الأمريكي والسعودي والإماراتي. وبالتالي يمكن أنتم لاحظتم في هذه الفترة بدأت الدولة ومؤسساتها تنهار شيئا فشيئا.
0: وفي محاولة للخروج من هذا الواقع جاء مؤتمر الحوار الوطني، وقد نظرت إليه المكونات الثورية، وفي مقدمتها أنصار الله والحراك الجنوبي وبقية المكونات المشاركة، باعتباره فرصة لتصحيح الاختلالات التي خلفتها الأنظمة السابقة، ومعالجة ما نتج عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من مشكلات. لكن الطريق إلى الحوار لم يكن خاليا من الإشكالات، فقد كان هناك اتفاق على مجموعة من الإجراءات التي عرفت بالنقاط العشرين والنقاط الإحدى عشر، باعتبارها إجراءات لبناء الثقة. وكان من أبرزها رفع المظالم الاجتماعية والاقتصادية والتعويض، وإعادة الاعتبار السياسي والثقافي للقوى السياسية والاجتماعية التي تعرضت للحروب، وفي مقدمتها أنصار الله والحراك الجنوبي.
3: هنا بدأت الحوارات من تحت الطاولة، وبدأت القوى التقليدية التي حكمت البلد لأكثر من 30 عاما تعيد إنتاج نفسها من خلال تفاهمات ولقاءات من خارج مؤتمر الحوار الوطني، سواء مع الرئيس هادي أو مع سفراء الدول العشر، وعلى رأسهم السفير الأمريكي والسفير السعودي.
1: القوى السياسية في هذه اللحظة وفي حالة الصراع، كل منها بيفكر في المستقبل ومستقبل النظام وأين سيكون موقعه. الجميع تشبثوا بالموقف الأمريكي والتدخل الأمريكي، جاء بعدها السعودي، جاء بعدها الإماراتي، وما يسمى بعشر دول، الأربعة عشر دول كلها بدأت تنخرط وجدت لنفسها فرصة للتواجد في الساحة اليمنية.
0: وقد حظيت هذه النقاط بإجماع وطني وافق عليها الرئيس هادي وحكومة الوفاق وباركتها الأمم المتحدة، لكنها لم تنفذ بالشكل الذي كان مأمولاً، وبدأ الخلاف منذ مرحلة الإعداد للحوار. فقد أصر الرئيس هادي بمساعدة المبعوث الأممي على البدء بالحوار الوطني قبل تنفيذ النقاط 20، واعتبرت المكونات المعنية أن ذلك مؤشرا على عدم الجدية في معالجة الاختلالات التي سبقت الحوار.
3: المبادرة كان للخارج بصمته في يعني نقاطها الأولى أو في مرحلتها الأولى، ثم جرى التفاهم ما بين الأمريكي وعلي محسن وعلي صالح على أن تكون هذه المبادرة باسم دول الخليج، وبدأ الحديث عن توسيع في نقاط المبادرة.
0: وفي ظل هذا

0: ومن واقع مظلوميتنا كيمنيين الذين ستنعكس عليهم هذه الجرعة زيادة في البؤس والعناء وزيادة في الفقر والبطالة.
1: لم يكن هذا القرار مفاجئا في سياق الأحداث، فقد كانت الثقة بالسلطة الانتقالية وحكومة الوفاق قد تراجعت بعد أن لمس الشارع تنصلا عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعجزا عن وقف التدهور الاقتصادي والأمني. ومع اتساع الأزمة بدأ يتشكل اعتقاد شعبي بأن رفع الجرعة لن يتم التراجع عنه إلا بضغط جماهيري واسع.
2: الخطوات الأولى شرارة الثورة كما هو معروف كانت رفع أسعار المشتقات النفطية ويعني جرعة سعرية جديدة لهذه المشتقات من قبل حكومة كانت افترض أنها عارضت النظام السابق بسبب هذه الجرعة السعرية.
1: في 5 أغسطس 2014 بدأت أولى التحركات الشعبية الواسعة بمسيرات خرجت في عدد من محافظات الجمهورية استجابة لدعوة السيد عبد الملك الحوثي، وجمعت تلك التحركات بين رفض الجرعة وبين مواقف تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة آنذاك. بينما كانت صنعاء تشهد حشودا كبيرة تراقبها السلطة بقلق واضح.
0: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرعة.

عندما دعا السيد عبد الملك حفظ الله إلى أن يتحرك الناس، عندما تحرك أنصار الله لم يكن تحركهم ليصلوا إلى رسول الله، لم يكن تحركهم من أجل مثل ما يقولوا تصفية حسابات. عندما جاءوا أنصار الله وجدوا أن هذا هو الصوت الذي يمكن أن يعبر عنهم، فالتفوا حوله.

0: كلموا شعبكم واصغوا لنداءاته يوم الغد، اصغوا إلى نداءاته، تجاوبوا معه.
1: ومع استمرار التحركات وتصاعدها بدأت الثورة تدخل منعطفا جديدا. ففي 18 من أغسطس 2014 كانت الحشود تتدفق من مختلف المناطق والأرياف والمحافظات متجهة نحو العاصمة صنعاء لتبدأ مرحلة الاعتصام المفتوح، إذانا بانتقال التحرك الثوري إلى مرحلة جديدة من التصعيد المتدرج ضمن المرحلة الأولى التي دعا إليها قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي.
0: الخطوات التي سنستكملها في المرحلة الثانية من التصعيد خلال هذا الأسبوع فيها خطوات أيضا مزعجة وسلمية. أيضا تحتاج إلى أن يكون هناك زخم شعبي مستمر. أما المرحلة الثالثة من التصعيد فهي أشد إيلاما لهم، إقلاقا لهم، ونتائجها عليهم فظيعة، وأتمنى ألا نصل إلى المرحلة الثالثة.
1: وفي المقابل لم تمر هذه التطورات دون ردود فعل خارجية، إذ بعثت الدول العشر برسالة إلى قائد الثورة أدانت فيها التحركات الثورية، بينما كانت العاصمة صنعاء تستعد لأيام أكثر تصعيدا.
0: ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب، وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم.
1: وفي 19 من أغسطس تحركت ثلاث مسيرات في صنعاء، من ساحة التغيير إلى جولة كنتاكي، ومن الصافية إلى أمام وزارة المالية، وفي شارع المطار بمنطقة

0: منطقة الجراف، وفي اليوم التالي اتجهت مسيرة إلى قبالة السفارة الأمريكية رداً على موقف الدول العشر، مطالبة بعدم التدخل في الشأن الداخلي واحترام إرادة اليمنيين.
1: هدف ثورة 21 سبتمبر كان الخروج من الوصاية الخارجية ومن عباءة التدخل السعودي الأمريكي.
2: رفع الوصاية، كثير من الناس لا يعرفون تفاصيل خروج الأمريكيين من صنعاء. كثير من الناس لا يعرفون أن الأمريكيين ليلتين قبل خروجهم وهم يحرقون أوراقهم ووثائقهم داخل السفارة وفي المناطق التي كانوا يحتلها. كثير من الناس لا يعرفون أن الأمريكيين عندما خرجوا إلى المطار وهم يحملون أسلحتهم الشخصية، أخذت منهم أسلحتهم الشخصية في المطار ثم كسرها المارينز لكي لا يستفيد منها إنسان.

0: ثم جاء 21 من أغسطس حيث شهدت العاصمة صنعاء مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة التغيير مرورا بشارع الزراعة وصولا إلى القاع بالتزامن مع مسيرات مماثلة في صعدة وإب وتعز وذمار والبيضاء والجوف والمحويت والحديدة وحجة وغيرها. ومع نهاية هذه المرحلة كان التصعيد قد اتخذ طابعا أكثر وضوحا، وأصبحت الرسالة أن إسقاط الجرعة والحكومة لم يكن مطلبا قابلا للتأجيل، وأن الخيارات الثورية ستتسع إذا لم تتم الاستجابة.
1: إلى الثوار في صنعاء، إلى أحبائنا وعزائنا من الثوار في صنعاء، أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
0: لكن التصعيد لم يتوقف عند الاعتصام، فقد انتقلت الثورة إلى العصيان المدني، وتوزعت المسيرات في شوارع صنعاء، وتمكنت هذه التحركات من شل الحركة في عدد من الشوارع لساعات، فيما انضمت جماهير جديدة من سكان العاصمة إلى الثوار.
2: الذي تابعوا ثورة 21 سبتمبر بدأت بمسيرات، توسعت هذه المسيرات ثم إلى أسياط وكانت الدولة تواجه، ثم إلى دعوة لكافة القبائل والمحافظة والقوى والجيش والشرطة، تم دعوة كل هذه القوى لأن تلتف حول صنعاء لتعلن الخطوة النهائية لإسقاط النظام.
0: وفي الوقت ذاته كانت السلطة تواجه الثورة عبر تحركات سياسية وأمنية ودولية. ففي 4 سبتمبر استقبل الرئيس الانتقالي هادي رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي، وصدر بيان سعودي فرنسي يؤكد التمسك بالمبادرة الخليجية. كما دخلت الجامعة العربية على خط الأزمة. وفي 5 سبتمبر اجتمعت القوى المناهضة للثورة تحت عنوان الاصطفاف الوطني، وذلك في محاولة لدعم السلطة الانتقالية وحكومة الوفاق في مواجهة التصعيد الشعبي.
3: ندعوكم لاحترام القانون وحفظ النظام، ولن تقبل أي أفعال تهدف إلى التحريض أو إثارة الاضطرابات والعنف، وسوف يتم إدانتها بشدة من قبل المجتمع الدولي.
1: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية، ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب، وألا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم.
0: لكن الشارع لم يتراجع، ففي 7 سبتمبر دخلت الثورة مرحلة أكثر تصعيدا. رفعت الشارات الصفراء وأغلقت الطرق، ونصبت خيام جديدة بالقرب من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأعلن استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب. وفي الوقت نفسه أغلقت بعض مداخل العاصمة لفترات محددة.

حينها كانت التحركات الدولية مستمرة، فقد استقبل هادي مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو، وتزامنت الزيارة مع قمع المعتصمين، فيما أعلنت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب السلطة اليمنية في مواجهة ما اعتبرته تحديات تواجهها.

0: وفي 9 سبتمبر عام 2014 خرج السيد عبد الملك الحوثي بكلمة ثورية جديدة إذانا بدخول مرحلة التصعيد الثورية الثالثة. دعا فيها الشعب اليمني للاحتشاد الثوري وحذر من قمع الثوار السلميين. واستجابة لدعوة القيادة الثورية تداعت الوفود الجماهيرية إلى مخيمات ساحات الاعتصام في صورة عكست اتساع نطاق الحركة خارج العاصمة.
1: أوجه ندائي بحرارة لشعبنا اليمني أن يتحرك في كل خطوة من خطوات المرحلة الثالثة والأخيرة لتصعيدنا الثوري، والتي لها خطوات متدرجة كلها تندرج ويمكن أن يندرج معظمها في إطار العصيان المدني.
0: وفي 10 سبتمبر واستجابة للتحريض الأمريكي على الثوار وقعت جريمة رئاسة الوزراء التي راح ضحيتها 9 شهداء وأكثر من 160 جريحا من الثوار.
2: أرادوا أن يقتلونا بالسلمية، هذه سلميتهم. نحن خرجنا سلميا، طرحنا وضعنا بنادقنا في البيوت وخرجنا سلميا، فهم يجمعوننا باسم السلمية. هؤلاء أعداء.
3: يرحلوا سوف نوقف لهم بالمقر.
0: تلاها اقتحام المستشفيات وملاحقات الجرحى من قبل القوات العسكرية المعادية للشعب وعناصر تكفيرية. وفي تشييع شهداء أحداث رئاسة الوزراء تحولت الجنازة إلى موقف سياسي وشعبي واسع، وتعالت الرسالة بأن دماء الضحايا لن توقف الثورة وأنها ستزيدها إصرارا على الاستمرار في تحقيق مطالبها.
4: هذه الجريمة كشفت دموية السلطة وعدوانيتها، وكشفت جسارتها على قتل الشعب بدم بارد وبدون مبرر. ولهذا يجب أن يقف الجميع أمام هذه المجزرة بحزم، فلا مفاوضات على دماء الشهداء ولا على جراحات الجرحى. وهذا ما تعرفونه عن قيادتكم، أنها لا تفاوض، أنها لا تساوم على الجراحات ولا على الدماء.
0: وفي 11 سبتمبر خرجت المسيرات في صعدة ورازح وغمر والحديدة وذمار وحجة والضالع، وخرجت مسيرات نسائية أيضا. بينما استمرت الوفود والقوافل في الوصول إلى ساحات صنعاء، وفي الوقت نفسه وقعت تفجيرات استهدفت ثوار محافظة عمران، وتواصلت اللقاءات بين المسؤولين اليمنيين والدبلوماسيين الأجانب.

وفي 20 من سبتمبر سقط شهداء وجرحى بفعل القصف المدفعي المتواصل على الأحياء السكنية شمال العاصمة من قبل قوات علي محسن الأحمر. واستهدفت غارة جوية للطيران الحكومي اللجان الشعبية في منطقة حريب القراميش بمحافظة مأرب. وفي ذلك اليوم التقى هادي باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام معلنا لهم أن العدوان على صنعاء عدوان على اليمن كله، في إشارة منه إلى الثورة الشعبية، ودعا للاصطفاف معه للدفاع عن صنعاء، الجمهورية والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني، وهو الاصطفاف الذي تشكل لاحقا إلى عدوان مضاد للثورة.

0: وفي فجر 21 من سبتمبر عام 2014 حسمت المعركة في مقر الفرقة الأولى مدرع، أحد أبرز مراكز القوة العسكرية التابعة لعلي محسن الأحمر. وسيطرت اللجان الثورية على الموقع، ثم سلم مبنى التلفزيون إلى الشرطة العسكرية بعد تطهيره من القوات المعادية. فيما أعلن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة استقالته، كاشفا في خطاب الاستقالة عن خلافات داخل بنية السلطة وعن احتكار القرار السياسي والعسكري والأمني والعلاقات الخارجية لليمن. وتعد الاستقالة وثيقة مهمة تدين الرئيس الانتقالي هادي والنخب المسيطرة في تلك المرحلة. وفي لحظة الانتصار اختارت قيادة الثورة نهج السلم والشراكة أساساً للعلاقات السياسية المستقبلية ورفض الثأر والانتقام والتأكيد على أن الثورة مكسب للشعب.
1: إجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وخدمة للمصلحة الوطنية العليا وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ، يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
2: ونحن مسؤولين أمام شعبنا ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
0: وهكذا لم يكن 21 من سبتمبر مجرد لحظة تغيرت فيها موازين القوى، بل محطة مفصلية فتحت أمام اليمن مسارا جديدا عنوانه استعادة القرار الوطني ومواجهة الهيمنة والوصاية.
3: هل حكم أحد؟ هل قبض على أحد؟ هل نهب بيت؟ هل نهب بيت مؤسسة؟ كما عندما دخلوا الناس في 94 مثلا إلى عدن وإذا إلى المكلا، كيف حيث كيف حد كيف حدث ذلك؟ لم يحدث أي شيء. إذا كانت حركة ثورية بيضاء شعبية كل أهدافها في مصلحة هذه الأمة.
0: ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف المعركة عند حدود التغيير السياسي، بل امتدت إلى ميادين متعددة سعت فيها الثورة إلى ترجمة شعاراتها إلى واقع في ترسيخ الاستقلال الوطني وتعزيز السيادة على الأرض والقرار وبناء مؤسسات الدولة ومواجهة التدخلات الخارجية والدفاع عن خيارات اليمنيين ومصالحهم.
4: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إذن مستمعينا الأعزاء، السيادة ليست مجرد حدود جغرافية، بل هي أن يمتلك هذا الشعب قراره وأن يكون مصير وطنه بيده وبيد أبنائه. على مدى سنوات ظل القرار اليمني عرضة للتأثيرات والوصاية الخارجية، لكن جاءت ثورة 21 من سبتمبر في عام 2014 لتطرح بقوة قضية الاستقلال واستعادة القرار الوطني. كيف كانت أوضاع السيادة اليمنية قبل الثورة وماذا تغير بعدها؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ حمود مثنى، الباحث والإعلامي. أهلا وسهلا بك أستاذ حمود.
5: حياكم الله. أهلا وسهلا،
4: كل التحايا لك. بداية أستاذ حمود، يعني قبل ثورة 21 من سبتمبر كيف كانت تصنع القرارات المصيرية في اليمن؟ من كانت له الكلمة الأقوى فيها؟
5: حقيقة السفارات الأمريكية والسعودية على وجه الخصوص هي التي كانت تصنع القرارات، وهي التي تصيغها وتصنع شخوصها، ولذلك لا يوجد شيء في اليمن كان أن اليمن مستقل أو اليمن ذات سيادة على الإطلاق بناء على هذا النهج، والجميع يعرف هذه الحقيقة سواء اليمنيين أو غير اليمنيين.
4: نعم أستاذ حمود، السفارات الخارجية يعني كانت لها هي التأثير الأكبر، لكن هل كان القرار اليمني يعني ما زال موجود إلى أي مدى؟ ما هي مدايات القرار اليمني في بعض الأمور؟
5: سيدتي الكريمة، ممكن نتحدث أولا عن السيادة وتعريفها.
4: نعم.
5: حتى يعلم الجميع ما حصل وما هي التحولات التي حدثت بعد 21 سبتمبر، أو ما هي أسباب ودوافع ثورة 21 سبتمبر. طبعا سيدتي الكريمة، السيادة هي الحق الكامل والسلطة العليا للدولة في حكم نفسها وإدارة شؤونها داخل إقليمها ودفاعها عن حدودها دون أي تدخل خارجي. وتنقسم السيادة إلى قسمين، سيادة داخلية وسيادة خارجية. والسيادة الداخلية تعني قدرة الدولة على بسط سلطتها ونظامها القانوني والسياسي على كامل إقليمها وسكانها. والسيادة الخارجية تعني استقلال الدولة في علاقاتها الدولية وحقها في تمثيل مصالحها وإبرام المعاهدات والمشاركة في المحافل الدولية بندية ومساواة. هل كان هذه الأمور كانت قائمة في اليمن؟ هل كانت يعني بهذه التعريفات وبهذه المسميات كان هو القائم في اليمن؟ وبالتالي ما كانت مباراة 21 سبتمبر لم تكن على الإطلاق. نحن نعلم حتى من خلال علاقتنا مع الدول العربية أو من خلال علاقتنا مع الباحثين العرب في الشأن السياسي العربي يتحدثوا أن لا سلطة لليمن حتى في علاقتها الخارجية وأيضا في صياغة تلك الاتفاقيات والمعاهدات مع من تقييم اليمن أو صنع في تلك الفترة أي علاقة مع أي دولة لا يمكن أن تكون إلا وفق ما أرادته السعودية وبما سمحت بها السعودية وبما تسمح بها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الثنائيين يعني على المستوى العربي لا يحق لليمن أن تقيم علاقة واسعة اقتصادية وسياسية مع دول العربية على سبيل المثال الجزائر، ولكن بالنسبة للمغرب العربي ممكن أن تقام علاقات واسعة. أيضا المساعدات والعلاقات مع الدول العربية مثل الكويت على سبيل المثال التي كانت علاقتنا طيبة، تم إلغاء المساعدة الكويتية لليمن تماما بأوامر سعودية. إلى أين كنا نبعث طلابنا وبالكمية أو بالعدد المطلوب أو بالعدد الذي كان يجب على اليمن إذا أرادت أن تحدث نهضة تعليمية وتنموية؟ كانت السعودية تتحكم في العدد الطلاب الذين يذهبون إلى الدول العربية والأجنبية بالعدد المطلوب، يعني إذا كان هناك رغبة من أحد الدول أنها تعطينا 100 منحة تخفض إلى 10 منح وهكذا
4: بأوامر سعودية.
5: بأوامر سعودية، يعني تحدث كثير من حتى الملحق السياسي الألماني الجزائري الإيطالي تحدثوا عن أن هناك تدخلات في هذا الجانب. يعني لا يعرفها الكثير من اليمينيين. الجزائر كانت تريد أن تقيم علاقات واسعة مع اليمن، مرفوض. إيران مرفوض. العراق حدث بعد 91. سوريا، كل هذه الدول العربية، هذا على في الجانب العربي. أما بالنسبة للجانب الأجنبي فكل الدول العربية كل الدول الأجنبية لا يحق لنا حتى الاقتراب، يعني بمعنى أنه إذا هناك رغبة من هذه الدول أن تستضيف أو تجلب عمالة يمنية لا يمكن أن يسمح لها أن تذهب إلى هذه الدول حتى لكي لا تكسب المعرفة والثقافة الحديثة في مع هذه الدول. وهذه الحقائق كثيرة من اليمنيين لا يعرفوها، يعرفها من حرك الثورة ومن الذي أدى إلى قيام هذه الثورة ونجحها.
4: نعم.
5: وقام بإنجاحها.
4: نعم أستاذ حمود، يعني لو وصفنا مثلا المشهد قبل، يعني كانت السلطة في صنعاء مجرد سلطة شكلية تنفذ الأوامر السعودية.
5: طبعا سيدتي الكريم، كانت السلطة في صنعاء عبارة عن قسم شرطة للمملكة السعودية تجمع من هو في مواجهة النظام الرجعي في السعودية، تعمل على منع أي نهضة من قبل حتى أعضاء الدولة أو رجال الدولة الذي يريدوا أن يعملوا إحداث تنمية أو إحداث نهضة تعليمية، كان يتم إقصاؤهم وإزاحتهم. من يريد أن يعمل على تحقيق أيضا سيادة للقانون والنظام في اليمن كان يتم عدله أو تهميشه مع من رجال الدولة نفسهم. والأوامر، يعني لاحظ يا سيدتي الكريمة، أكبر مبنى للسفارة في اليمن هي مبنى السفارة السعودية يليها السفارة الأمريكية. هذا المبنى الضخم ماذا يحوي؟ ما هي داخلة من المباني؟ ليش السعودية مع هذا المبنى الضخم؟ لأنها كانت عبارة عن حكومة أو كانت حكومة مصغرة تحكم اليمن من خلالها.
4: نعم، نأتي إلى ثورة 21 من سبتمبر باعتبارها محطة لاستعادة القرار السياسي. ما الذي صنعته ثورة 21 من سبتمبر في موضوع السيادة الوطنية؟
5: سيدتي الكريمة، في ما قبل 21 سبتمبر كان اليمني لا يعرف لا بثقافته ولا حتى كلمة اليمن أو الجمهورية اليمنية أو دولة اليمن، لا وموقع جغرافي، لا أحد على بها إلا عدد محدود من الدول العربية والإسلامية. بقية الدول الأخرى كلها مجهول هذا اليمن. فواحد وعشرين سبتمبر في مواجهة من أراد أن يسلب القرار والسيادة اليمنية وقفت في هذا في هذه المواجهة. وهو طبيعي أن تكون هذه الدول أن تشن الحروب على الثورة وتريد أن تقضي عليها، لأنها تعرف ماذا يعني أن يتحول اليمني ذات سيادة. معناه أنه سيكون له مكانة عالمية عربية وإسلامية وعالمية ينافس هذه الدولة أو الدولة البدوية والدولة الترابية لمملكة السعود في الثقافة، في الحضارة، في الموقف السياسي، في مواجهة أيضا أعداء الأمة والحفاظ والدفاع عن المقدسات الإسلامية.
4: نعم أستاذ حمود، كان لثورة 21 من سبتمبر أهمية كبيرة خاصة في موضوع استعادة الثقة بالهوية الوطنية. يعني كانت بدأت اليمن بحسب السياسات المرسومة لها تتخلى عن بعض ما هو من ثقافتها، يعني كمثلا ثقافة السلاح مثلا، أصبح الأمر يمن بلا سلاح. كيف استطاعت اليمن أو أهمية استعادة الثقة بالهوية الوطنية في مواجهة حال الارتهان للخارج؟
5: سيدتي الكريمة، لولا ثورة 21 سبتمبر الذي دافعت عن الهوية اليمنية بثقافة بعدها الثقافي والحضاري والديني، لتحولنا دولة مثل دويلات شرق آسيا بدون هوية على الإطلاق. نعم. مجرد أدوات أو مجرد شعوب تعمل وتصنع لغيرها، حتى مش لها، وإنما هي أو عمال فقط لهذه الشركات العالمية أو الدول المسيطرة عليها. 21 سبتمبر عادة الإنسان اليمني كرامته، بل إن 21 سبتمبر سيدتي الكريمة أثرت في الجزيرة العربية والعالم العربي أو الوطن العربي والعالم الإسلامي بمفاهيم متعددة وأبعاد متعددة، اللي بمفهوم التخلص من التأثيرات الخارجية على القرار، التخلص من التأثير الخارجي على الموقف السياسي والديني، التخلص أيضا من نفوذ السفارات ونفوذ الدول لإعادة تشكيل الدين الإسلامي، أيضا لإعادة تشكيل الإنسان بعيدا عن هويته وبعيدا عن تراثه وتاريخه، في ويحوله مجرد إنسان أو آلة أو ترس يشتغل لهم في إطار الإمبريالية العالمية. وهذا ما كان الثورة 21 سبتمبر الذي أدت إلى أن يتفاعل معها العرب بشكل إيجابي، لأن صحت الوعي، أصحت الوعي أو رفعت الوعي لدى هؤلاء العرب ولدى المسلمين. ولذلك ليش نقول اليمني رفع شأنه وزادت مكانته عالمية؟ لأنه قدم ثورة 21 سبتمبر بأهدافها وأبعادها وقيمها مثل ثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر.
4: نعم أستاذ حمود، الآن نتساءل عن أبرز القرارات أو الأحداث التي تثبت بأن صنعاء اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحت أو أصبح قرارها مستقل تماما، أصبحت خارجة عن الهيمنة الخارجية.
5: لا يوجد تأثير على القرار اليمني بعد 21 سبتمبر من أي دولة كانت. من يضلل على أننا نتأثر بدولة هنا أو هناك كلام عبارة عن الدعائي.
4: يعني السعودية من تبنت هذه الرواية بأن اليمن بعد ثورة 21 سبتمبر أصبحت تابعة لإيران، يعني من يخرج من العباءة السعودية يعود في العباءة الإيرانية بحسب الإعلام السعودي.
5: يعني يعطيك الإعلام السعودي أو التضليل السعودي يعطيك مفاضلة، إما أن تبقى مع الحاضنة السعودية تابعة للسعودية باعتبارها عربية وإسلامية وهي غير ذلك، أو يظل الآخرين أن اليمن ستتحول إلى معايرة. يا سيدتي الكريمة، حتى الإيرانيين متأثرين بالثورة 21 سبتمبر في قراراتهم، الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية العسكرية بما فيها العسكرية والسياسية، من كان الفاعل في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مسبقا عن إيران، من هو الذي تصادم مع أكبر قوة ودولة عالمية قبل إيران وقبل غيرها من الدول، لإيران لأمريكا وإسرائيل وأوروبا في تحالف الازدهار؟ أليس كان اليمنيين منفصلين؟ وهذا دليل يؤكد حتى الأعداء نفسهم، يعني الأمريكيين يتحدثوا بهذا الكلام في مقابلات إعلامية وفي تصريحات إعلامية أن اليمنيين متحالفين. نعم نحن حلفاء مع إيران، لكننا لسنا خاطئين للقرار الإيراني، وهذا معروف، واليمني لا يمكن أن يخضع لأحد على الإطلاق
4: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أي إضافة أخيرة لك أستاذ حمود قبل أن نختم هذا اللقاء؟
5: سيدة الكريمة، للشعب اليمني العزيز والعظيم بقيادته الثورية أصبحت اليوم لك مكانة في العالم قاطبة، عرف ثقافتك وعرفت حضارتك وموقعك، فأصبحت تاج على رؤوس كل العربي. أنت قبلة، أصبحت قبلة، وصنعاء أصبحت قبلة مقدسة لكل الأحرار في الوطن العربي والعالم الإسلامي.
4: إذن كل التحية لك الباحث والإعلامي الأستاذ حمود مثنى، شكرا جزيلا لك.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام. استشهدت امرأة وأصيبت طفلة إثر استهداف العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفع في جبل الأزد بمديرية رازح محافظة السعدة. واستهدف العدو بأربع غارات مديرية مران وشبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر. وشن العدو ثلاث غارات على مديرية مقبنة ومقبرة الجنيدة بمديرية حيفان. استشهد فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. واعتقلت قوات العدو 14 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية. استهدف العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة بلدة المنصوري جنوب لبنان. إقليميا، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن جولة جديدة من تبادل الرسائل والتوضيحات بين إيران والولايات المتحدة جرت عبر الوسيط القطري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء المسار الدبلوماسي بين البلدين. ختاما، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للمفاوضات حول تسوية طويلة الأمد ومستدامة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايل.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: صراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايل.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام تحيا اليمن. مستمعينا الكرام، نحن اليوم نواجه عدوا جبانا وقذرا بكل معنى الكلمة، لأنه لا يقاتل بشرف ولا يعترف بتدخله في اليمن. شن على بلدنا عدوانا هو الأكبر في القرن 21 بأكثر من 400,000 غارة، دمر بها كل بنانا التحتية وقتل عشرات الآلاف من أبناء بلدنا، ولا زال يرفض الاعتراف بخطئه. حاصر اليمن 12 عاما، وأدى حصاره لانتشار الفقر والبجاعة وتسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويستمتع بكل أوجاعنا ومعاناتنا كيمنيين، ومع كل هذا ينكر الحصار. طيرانه يقصف كل يوم بعشرات الغارات وينتهك سيادة اليمن، ويرتكب جرائم القتل ويدمر مقدرات ومنشآت البلد، ومع ذلك لا زال يختبئ وراء أدواته ومرتزقته. يقصف الأسواق والسجون ويقتل السجناء ويقتل أسراه وينكر ذلك. كلما ضاق عليه الخناق وأحس بالوجع صاح وملأ الدنيا عويلا وهرب للتستر بأستار الكعبة ليتهم اليمن التي لها فيها إرث هو الركن اليماني، يبحث عن التحالفات حتى مع إسرائيل مع عدو الله وعدو الإنسانية، ويدفع في سبيل ذلك مئات المليارات من الدولارات. هذا العدو ليس هناك حل معه إلا المواجهة حتى النهاية. سفننا آمنة، سفن العالم آمنة، إلا سفن العدو، وهذا حق مكتسب وهو من أكسبنا إياه. لذا كان لابد من كلمة مهمة يقوم بها القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، هذه أبرز نقاطها.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12 عاما على ثورة 21 من سبتمبر، الثورة التي واجهت التحديات من يومها الأول قبل أن تتعرض لحرب بتحالف واسع أشرفت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص مع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، مرحبا بكم.
8: أهلا وسهلا، حياكم الله.
7: إذن نبدأ أستاذ محمد من هذه الثورة، ونحن في العام 12 على اندلاع هذه الثورة بداية، والسؤال الأهم الذي يطرح، هل كانت هذه الثورة ضرورة، وأين كان سيتجه اليمن فيما لو لم تقم هذه الثورة؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أبارك لقائد الثورة المباركة بهذه الذكرى المجيدة، ذكرى ثورة 21 من سبتمبر في ذكرى 12، وأبارك لشعبنا الكريم حلول هذه الذكرى والانتصارات المباركة التي تحققت متزامنة مع هذه الذكرى. بالتأكيد اليمن كان يخضع للهيمنة والتبعية والارتهان للخارج الذي كان قراره نحو اليمن أنه لن يسمح لليمن لا بنهضة علمية ولا بنهضة اقتصادية ولا باستقرار سياسي، وكان هنالك عقوبات خفية تفرض على اليمن، وهو أن اليمن سيخضع لإفقار ممنهج والتجهيل ممنهج، بحيث يبقى اليمني غير قادر على أن يحسن مستواه أو أن يستطيع الاستقلال بقراره الوطني، ويبقى شباب اليمن أكثر ما يطمحون إليه أن يحصلوا على فيزا للذهاب للدول الجوار للاغتراب أو إلى الخارج. وبالتالي هذا الوضع كان لابد من تغييره، لأنه لا يمكن أن يستقر اليمن ولا أن يحصل على نهضة علمية أو نهضة اقتصادية إلا بتغيير الواقع، وهذا ما سعت إليه الثورة المباركة وما تسعى إلى تحقيقه بكل أدواتها وكل وسائلها الجهادية ووسائلها الثقافية والفكرية والعسكرية والأمنية والسياسية.
9: إذن نتحدث عن مشكلة خارجية أكبر من كون المشكلة داخلية. مثلا في اليمن يعني مشكلة الهيمنة والوصاية هي كانت العامل الأساس والأبرز مثلا في الوضع الذي كان يعيشه اليمن.
8: المشكلة هي داخلية، وهي قبول النظام حينها بأن يكون خاضعا للتبعية والارتهان والوصاية الخارجية. لو أن النظام تحرك لانتزاع السيادة، سيادة القرار الوطني، الشعب معه كان سيقف معه، ولكن النظام قبل أن يعيش هذه الحالة وأن يكون بمثابة يعني من يمسك عجلة القيادة ولكنه يحرك بالريموت، وهو يمثل على الشعب ويمثل على الناس بأنه صاحب قرار وأنه صاحب سلطة وأن القرار بيده، ولكن في الواقع هو يحرك بالريموت من الخارج. حتى أتفه القرارات وأبسط القرارات كان يتدخل فيها الخارج، إما عبر وكلائه في المنطقة وهو الدول المهيمنة والمتنفذة النظام السعودي والإماراتي، أو عبر الخارج والنفوذ الدولي المباشر سواء كان نفوذ أمريكي أو بريطاني أو فرنسي.
9: ولكن يعني المشكلة الآن نتحدث على وصاية، هذا النظام قبل بهذه الوصاية وهذه الهيمنة، لكن بالتوازي واقع الناس المعيشي كما تحدثتم الإفقار كان في مسألة انحدار هذا الواقع المعيشي. يعني لماذا لم نلحظ خضع النظام إذا في المقابل يجب أن يكون هناك على الأقل امتيازات؟ يعني لماذا هذا الاستهداف لهذا الشعب؟
8: هو الاستهداف أساسا لليمن استهداف مدروس، لأن اليمن يملك عوامل التأثير. اليمن لديه أكبر امتداد بشري خارج الجغرافيا اليمنية باعتبار الهجرات المتواصلة عبر قرون ممتدة، شمال الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام وشمال أفريقيا وهجرات يمنية كثيرة، هذا امتداد بشري. أيضا اليمن لديه امتداد روحي خارج النطاق الجغرافي وخارج النطاق العربي، امتداد روحي في جنوب آسيا من خلال من دخل الإسلام عبر اليمنيين من الدعاة والعلماء والتجار والبعثات اليمنية المتلاحقة والمهاجرين، وفي أفريقيا بل وفي الجاليات الإسلامية التي تكونت في عدة بلدان في أمريكا وفي أوروبا وفي شمال شرق آسيا. هذه الجاليات الإسلامية في بداية تكوينها كان من أبرز مكونها المهاجرون اليمنيون، وبالتالي هذا الامتداد البشري والامتداد الروحي جعل قوى الهيمنة تنظر إلى اليمن بأنه يمكن أن ينهض وسيؤثر بسرعة. أيضا لدى اليمن عوامل أخرى، إذا نهض هذه العوامل عوامل قوة كبيرة. اليمن يملك أكبر تجانس في شعوب المنطقة بأكملها، تجانس متكامل، لا يوجد عندها لا مشكلة قبلية ولا مشكلة عرقية ولا مشكلة مذهبية ولا مشكلة دينية، بل هذا هو اليمن، ما عرف في التاريخ إلا بهذا الاسم، وهذا هو الشعب اليمني. ومن أتى إلى اليمن من بقية الشعوب سواء إما مهاجرين أو عبر الحملات العسكرية وما إلى ذلك، ذاب في النسيج اليمني وأصبح جزءا من اليمن، وبالتالي بقي اليمن بهذا التماسك وبهذا نعتبره التلاحم التاريخي الكبير. هذا التماسك وهذا التلاحم للنسيج الوطني للشعب اليمني هو مصدر قوة غير موجودة لأي شعب من شعوب المنطقة.
9: ولذلك يعني كانت الثورة تهدف إلى يعني إعادة هذه
8: عناصر القوة.
9: عناصر القوة لليمن. نعم،
8: هو حصل عبث بماضي اليمن في المرحلة القريبة، عبث تماما، مرت سنوات طويلة وعقود طويلة ولم يتحقق شيء لليمنيين من ما كان ينشده الشعب اليمني، بل وامتد العبث إلى العبث بالحاضر والمستقبل. وبالتالي أمام هذا العبث الكبير الذي سببه الرئيسي قبول النظام للخضوع للتبعية للخارج، أدى إلى هذه التراكمات والفساد النظام، بل وصل إلى مرحلة استهداف الهوية الإيمانية للشعب اليمني. كان هنالك أعمال متواصلة جدا وأنشطة للسفارات والمنظمات تحاول تمييع الشعب اليمني، فكانت الثورة ضرورة لإيقاف هذا العبث بحاضر اليمن ومستقبله.
9: طيب، إذا تحدثتم عن تبعية وعن وصايا، السعودية حاضرة في هذا كما تتحدثون باستمرار، يعني تصنفون أنتم اليوم السعودية كعدو للثورة؟
8: السعودية وضعت نفسها عدوا لكل تطلعات شعوب المنطقة، وفي مقدمة شعوب المنطقة الشعب اليمني. يعتبر النظام السعودي نفسه ويعتبره من يكلفه

0: نسبت الشعب بأكمله في شمال الجزيرة العربية إليها، وسمت الشعب في الحجاز ونجد وغرب الجزيرة وشرقها وشمالها سعوديا نسبة إلى العائلة السعودية، ولا هو شعب عربي وليس سعودي، هو شعب عربي لكن الأسرة نسبته إليها. فالآن أصبح الهوية التي يحملها المواطن أنه سعودي، أي ينتسب إلى العائلة السعودية وليس إلى الهوية العربية الإسلامية، ينتسب إلى عائلة هي أصلا عائلة ما وصلت إلى هذا النفوذ إلا بأنها عائلة وظيفية للمشروع الغربي، المشروع البريطاني سابقا والمشروع الصهيوني الأمريكي حاليا. وبالتالي هذا هو تجريف لهوية الشعب، لهوية الناس، لهوية الأمة، هوية شعوب هذه المنطقة، أبناء جنوب الجزيرة العربية في عسير وجيزان ونجران، أبناء وسط الجزيرة العربية في الحجاز، أبناء شمال الجزيرة العربية في نجد وشمال الشمال الذي يمتد إلى تبوك وإلى حدود الأردن. كل هذا المحيط العربي الكبير تم تسميته نسبة إلى الأسرة السعودية والعائلة السعودية.
1: طيب، يعني عدوانية واضحة تجاه الثورة من قبل السعودية، وكما تحدثتم أسقطت هذه الثورة، أسقطت هذه الوصاية، سواء وصاية سعودية أو أمريكية خارجية بشكل عام. يعني ما هي الشواهد اليوم نتحدث الشواهد على هذه الوصاية التي كانت موجودة قبل الثورة؟
0: كان النظام السعودي لا يكف عن فرض إملاءات على الواقع اليمني في كل المفاصل، منع استخراج الثروات الوطنية للشعب اليمني سواء من النفط أو من بقية الثروات المعدنية، النفط والغاز وما إلى ذلك، ووقف بكل ثقله لمنع استخراج اليمنيين لثرواتهم. ظل يتدخل في الشأن اليمني في كل حادثة، في الصراع قبل أثناء يعني تكوين الدولة السعودية احتل مناطق محسوبة تاريخيا يمنية، عسير وجيزان ثم نجران، احتلها وأثار الحروب داخل اليمن ووصل إلى الحديدة، وصل الاحتلال السعودي إلى داخل مدينة الحديدة وامتد إلى جنوب الحديدة، وحصلت حروب بين المملكة المتوكلة اليمنية وبين النظام السعودي. النظام السعودي ارتكب مجزرة تاريخية كبرى، وهي التآمر على وفد الحجاج واستشهاد آلاف الحجاج. النظام السعودي ظل يرتكب الجرائم في حق اليمن، ويحاول أن يتوسع إلى حساب اليمن، ويحاول أن يتمدد فكريا داخل اليمن، ويحاول أن يهيمن على القرار اليمني. فالشواهد لا تحصى من كثرتها. لم يكن لدى النظام الذي أتى بعد 62 26 سبتمبر 62 لم يكن لديه الحرية في بعض الأوقات في تعيين مسؤولا بسيطا في اليمن إلا إذا رضيت عنه السعودية، وإذا لم تكن ترضى عن السعودية فهي وأدت المؤامرة أدت المؤامرة السعودية مع المؤامرة مع شركاء السعودية إلى حرب 94 ما بين شركاء الوحدة اليمنية، النظام علي عبد الله صالح ونظام علي سالم البيض، وحصلت حرب لا زالت آثار هذه الحرب ماضية إلى اليوم، وكانوا يقفون مع الحرب مع انفصال اليمن، ولا زالوا إلى الآن يسعون إلى تفكيك اليمن وإلى تمزيق اليمن، ويقفون مع فكرة تقسيم اليمن إلى أقاليم، وهم الذين يقفون مع السلطة الفاسدة التي كانت لعبد رب المنصور هادي، ويقفون مع امتداد تلك السلطة من المرتزقة والخونة إلى اليوم، ويثيرون حربا داخل اليمن كبيرة جدا. فالنظام السعودي قدم نفسه كعدو
1: اليمني حتى قبل ما نتحدث عن ثورة 21،
0: قبل الحديث عن ثورة،
1: عدو للشعب،
0: عدو لتطلعات وأمال الشعب اليمني، وبقي على هذا النمط حتى جاءت ثورة 21 من سبتمبر التي تطرح الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية ولا التحرر من التبعية والإرتهان والوصايا الخارجية. عندها أتى النظام السعودي بقضه وقضيضه ومن يقف خلفه ومن يسانده للعدوان على الشعب اليمني في حرب إبادة شاملة مستمرة منذ 12 عاما إلى اليوم.
1: ولكن الثورة هي خاطبت النظام السعودي على وجه التحديد، وخاطبت

0: رغبة الجميع منذ البداية بأنه نحن لسنا تهديدا، بل نسعى إلى علاقات حسن جوار واحترام متبادل. هل هذا مرفوض بالنسبة للسعودية؟
1: النظام السعودي يرفض تماما أن يكون لليمنيين قرارا سياديا على بلدهم، وأن يكون هنالك علاقات متكافئة بين بلدين جارين. يرفض هذا تماما. النظام السعودي لا يرى أن اليمن إلا رقعة تخضع لهيمنته ونفوذه تمهيدا لسيطرته الكاملة عليها، في يعني في أقل الأحوال تخضع لنفوذه وهيمنته، وهو يتطلع إلى فرض الهيمنة عليها، خاصة لدى اليمن شاطئ كبير على البحر العربي، وهذا ما يتطلع النظام السعودي للوصول إليه، وهو يفصح عن رغباته في مد أنبوب من شرق الجزيرة العربية إلى سواحل البهرة، وإلى كان يتطلع إلى السيطرة على شرق اليمن، ولا زال يتطلع والآن ويطمح في السيطرة على شرق اليمن، ويراها مناطق حيوية لسيطرته وهيمنته ونفوذه. وبالتالي النظام السعودي لن يقبل بحسن الجوار إلا مرغما.
0: طيب، فيما يتعلق يعني ليست السعودية وحدها من يرفض الثورة أو من يعادي الثورة، حتى قوى الهيمنة العالمية في العالم، نتحدث على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، لم تعترف بهذه الثورة بل حاربتها. يعني هناك من يقول أن هذا دليل على فشل الثورة،
1: بل دليل على نجاح الثورة، أنها استطاعت أن تصطدم بقوى الهيمنة الدولية وبوكلائها في المنطقة معا. كان النظام السعودي يريد أن يقدم الخونة والمرتزقة أنهم هم أساس المشكلة، وأن المشكلة هي بين يمنيين والنظام السعودي فقط متفرج أو داعم للطرف الشرعي كما يزعم، هكذا كان يريد النظام السعودي. ولكن الثورة اصطدمت مع النظام السعودي باعتباره هو الغريم الأول للشعب اليمني في هذا العدوان المباشر، لأنه أعلن عن ذلك وأفصح عن ما أسماه عاصفة الحزم، وأنه هو الذي يقود عاصفة الحزم ومن دعا إليها ومن حشد الناس إليها. النظام الأمريكي أو قوى الهيمنة الأمريكية أرادوا أن يقدموا السعودية أنها هي صاحبة القرار في هذا الموضوع، بينما صاحب القرار الأصلي هو الأمريكي أو المشروع الصهيوني الأمريكي بالأصح،
0: وحتى العدوان أعلن من واشنطن.
1: نعم أيوة، فالمشروع الصهيوني الأمريكي هو صاحب القرار الفعلي، والنظام السعودي وكيل، ومرتزقة اليمن عبارة عن ذيل للذيل. السعودية ذيل للمشروع الصهيوني الأمريكي، وهؤلاء المرتزقة في اليمن والخونة ذيل للذيل السعودي. وبالتالي اصطدمنا مع الأمريكي، ولازلنا بكل وضوح نتكلم عن أننا نرفض كل هيمنة وارتهان لقرارنا الوطني لأي كان في هذا العالم، أمريكي وكيل أمريكي وكيل وكيل الأمريكي أي كان.
0: يعني 12 سنة نحن نتحدث، هل كان هناك رهان على أنه مع الوقت ستخضع هذه الثورة لقوى الهيمنة؟
1: نعم، ولا زال الرهان قائم لدى المرتزقة والنظام السعودي والمستعمر الأمريكي أو المشروع الصهيوني الأمريكي، لديهم رهان كامل بإسقاط الثورة وإسقاط اليمن وإخضاع اليمن وإذلاله وتركيعه، ولا زال الرهان لديهم قائما، ولكنهم الآن يشعرون بأنه صعب التحقق. هو قائم،
0: صعب التحقق لأن هناك ثبات مثلا على مبادئ الثورة، يعني هناك هذه المبادئ ثابتة لا يمكن أن تتغير،
1: لأن الشعب تسلح بالوعي والعزيمة والإرادة، ووجد التحام غير مسبوق بين القيادة والشعب، وتناغم كبير بين القيادة والشعب، واستطاع الشعب أن يصمد أمام أكبر مؤامرة في تاريخ اليمن، أن يصمد أمام أكبر مؤامرة، مؤامرة استهدفت كل تفاصيل معيشة الشعب اليمني والأمن والاستقرار في اليمن، ولم تبقي لليمنيين أي فرصة لكي يصمدوا. ومع ذلك صمد أهل اليمن وقدموا التضحيات الجسيمة وحققوا الانتصارات العظيمة بفضل الله أولا وأخيرا، وبفضل حكمة القيادة وعظمة القيادة وبصيرة ورشد القيادة، وبفضل وعي هذا الشعب العظيم الذي يلتف حول القيادة. فلدينا الآن مشروع، وهو مشروع الحرية والاستقلال والهوية الإيمانية، ولدينا قيادة استثنائية عظيمة، ولدينا شعب استثنائي عظيم. هذه هي عوامل النجاح والصمود النصر المؤزر الذي يتحقق للشعب اليمني اليوم لا يمكن لأي شعب في الدنيا أن يتحمل، كان سيخضع للاحتلال، كان سيسقط، أن يتحمل كل هذا الحصار وكل هذا التآمر، تآمر كبير ومطابخ دعائية وتضليلية هائلة واستقطاب استخباري واستقطاب دعائي وتجنيد، ضخت في اليمن أموال هائلة جدا للمرتزقة، أموال على مدى 12 عاما أموال كبيرة جدا، وتم استقطاب مئات الآلاف للعمل تحت تجنيد المرتزقة، وتم أشياء كبيرة جدا، وسلطت الأقمار الصناعية للتنصت على اليمن، وحاولوا اغتيال القيادة بأكملها، وحاولوا تدمير المعنويات للشعب اليمني وتدمير المعيشة والبنى التحتية، ولم يبقوا شيئا. ومع ذلك الشعب اليمني بحمد الله انتصر بإرادة الله وبتوفيق الله وبعظمة القيادة وبصمود واستبسال وعظمة هذا الشعب.
0: نعم، يعني تراهنون على أنه اليوم الشعب أكثر تمسكا بهذه الثورة على عكس الرهانات؟
1: نعم، اليوم الشعب خرج في كل المناطق مباركا لهذه الثورة ومؤيدا لهذه الثورة ومنتصرا لهذه الثورة، ومواكب أسر الشهداء ومواكب تشييع الشهداء أكبر علامة على انتصار هذه الثورة. يخرج الناس في تشييع شهدائهم وعزائهم وذويهم، وهم يقولون للعدو قدمنا هذا الشهيد وليس الأول، ربما قد يكون الثالث أو الرابع أو الخامس أو السابع أو العاشر، ولا زلنا مستعدين أن نقدم المزيد والمزيد حتى ننتصر أو نلحق بهؤلاء الشهداء وينتصر من بعدنا.
0: نعم، يعني رغم كل الصعوبات والتحديات والمعاناة كما ذكرتم، أيضا هناك أستاذ محمد يعني من يطرح بأنه الثورة سلكت بعض السياسات الخاطئة خاصة مع المجتمع الدولي، يعني لو كان هناك سياسات صائبة لكان ربما هناك اعترافات من قبل المجتمع الدولي. ما حصل مؤخرا مع الجولاني في سوريا، كان مصنف في قائمة الإرهاب، كان معروف أنه ينتمي إلى تنظيمات مصنفة أيضا في قوائم الإرهاب، لكن بشكل مباشر تم الاعتراف به وأصبح بدلا من الجولاني الرئيس أحمد الشارع اليوم.
1: في تقديري لا يوجد ثورة أنقى ولا أشرف ولا أسمى من هذه الثورة المباركة. هذه الثورة ما نصبت المشانق لمن قتلوا قياداتها وقتلوا الثوار وسفكوا دماءهم في مجازر كبيرة جدا، إما بالتفجير أو بالاغتيالات أو بالاعتداءات المباشرة كما حصل للشباب عند قرب مقر الأمن القومي أو في رئاسة الوزراء أو في شارع المطار وما إلى ذلك. هذه الثورة متسامية ولم تذهب لمعاداة أحد، بل قوى النفوذ العالمي لخوفها على نفوذها المتغلغل في المنطقة، وأن الثورة اليمنية التي تطرح عنوانا واضحا وهو التحرر من التبعية والارتهان، هذه النفوذ الدولي ترى بأن هذا الصوت خطير على نفوذها وعلى هيمنتها، وبالتالي يجب أن يخمد هذا الصوت، لأن المنطقة أصبحت بأكملها خاضعة للتبعية والارتهان. ما حصل مثلا من في سوريا، ما حصل في سوريا، الأمريكي يتحدث الرئيس الأمريكي بكل بجاحة بأنني أنا من نصبت أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، من نصبته أنا رئيسا ويلتزم بمهام، ومن أولى المهام أنه لا يستطيع أن يقف في وجه العدو الصهيوني الذي يعتدي على سوريا على مدار الساعة ودمر الأسلحة سوريا ومصانع سوريا واقتصاد سوريا واحتل جزء كبير من الأرض السورية أثناء وجود الجولاني في السلطة وفعل الأفاعيل، ولا زال يعتدي ويتوسع يوميا في سوريا ولم يطلقوا في وجه الرصاصة واحدة. وبالتالي هذا العميل
0: يريدون على
1: المشروع الصهيوني الأمريكي يمكن أن تقدم له التسهيلات الكاذبة. لماذا الكاذبة؟ لأنه أثبت الواقع بأن الشعب السوري لم يتحسن وضعه المعيشي على الإطلاق، وخرج الناس عند رفع أسعار البنزين خرجوا في مظاهرات واحتجاجات كبيرة جدا وهم يجمعون الشعب السوري، وارتكبوا جرائم بشعة من السحل والاستهداف الفئوي والاستهداف العنصري والاستهداف المذهبي، وجرائم بشعة جدا في الساحل السوري ومذابح كبيرة وجمع وتشريد، بينما في اليمن لم يجمع أحد ولم تنصب المشانق للناس ولا حوكم أحد رغم قدرة الثورة على القيام بذلك.
0: يعني أستاذ محمد تتحدثون على أنه اليوم أي ارتهان للهيمنة الأمريكية أو حتى العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لن ينعكس حتى إيجابا على معيشة الناس كما حصل في سوريا. يعني اليوم المنطقة خاضعة، إما أن تخضع وبنفس الوقت حتى لا يتحسن ظروفها ولا تتحسن معيشتها. هل هذه باتت هي المعادلة القائمة اليوم؟
1: المعادلة القائمة اليوم يجب أن يخضع، أن تخضع شعوب المنطقة بأكملها للهيمنة، هيمنة المشروع الصهيوني الأمريكي. ومن لم يخضع إما سيدمر كما دمرت غزة ويقتل وترتكب بحق أبشع الجرائم، وكما جرى أيضا في اليمن. ما جرى في اليمن هي حرب إبادة شاملة، أو يتعرض للتفكيك والتمزيق كما يعملون في السودان وفي ليبيا، ويعملون ويحاولون أن يعملوا ذلك في العراق، ويحاولون أن يعملوا ذلك اليوم في إيران. هذا الخيار الذي تطرحه قوى الهيمنة أو قوى المشروع الصهيوني الأمريكي. من سيواجه سيفرض الواقع. واجه الشعب الأفغاني وطرد الأمريكان. الأمريكان بحكم أنهم يهيمنون على الأنظمة المتسلطة في المنطقة هم الذين يفتحون السفارات أو يغلقونها. لم تفتح سفارات لهذه الأنظمة لدى أفغانستان، مع أن أفغانستان تحررت من الهيمنة الأمريكية وأجبر الأمريكي على الفرار من أفغانستان ذليلا، وترك العتاد والأسلحة وراءه والمرتزقة والعملاء خلفه، ولكن لم تفتح علاقات مع أفغانستان ولم تفتح تعاملات اقتصادية مع أفغانستان، لأن هؤلاء الذين ينتظر منهم أن يقيموا علاقات مع أفغانستان هم جزء من المشروع الصهيوني الأمريكي وهم أداة للمشروع الصهيوني الأمريكي. بالتالي نحن واقعنا أن الأدوات المشروع الصهيوني الأمريكي تريد أن تعاملنا كما تعامل أفغانستان، إما أن نخضع للمشروع الصهيوني الأمريكي أو أنهم سيحاصروننا وسيجيشون علينا وسيعتدون علينا وسيثيرون الفتن داخل بلدنا. هذه هي المعادلة الآن، لكننا بصمودنا واستبسالنا وثباتنا سنرغم الجميع على احترام إرادة الشعب اليمني بإذن الله.
0: إذن أستاذ محمد نبقى الآن مع فاصل ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء الخاص. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء.

0: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، واجدد الترحيب بالعلامه محمد مفتاح القائم باعمال رئيس الوزراء. مرحبا بكم. كنا نتحدث عن الثوره وعن الوصايا والتبعيه التي كانت قائمه قبل الثوره، وانتم قلتم بان الثوره لم تفشل حتى رغم محاوله رفضها او محاربتها من قبل قوى الهيمنه. لم تفشل الثوره، اذا في المقابل اين هي انجازاتها؟
1: اولا ثبتت الثورة الواقع الميداني رغم المؤامرات الكبيرة. هذه المؤامرات التي سعت إلى إذلال وإخضاع الشعب اليمني. اليوم الشعب اليمني يعيش مستوى من العزة والقوة والعنفوان غير مسبوق. استطاع أن يواجه كل الحلفاء والمتحالفين والمرتزقة والعملاء والخونة بكل جحافلهم وتشكيلاتهم ومطابخهم الإعلامية والدعائية وأن ينتصر عليهم، واستطاع أن يشتبك مع الراعي لهم، راعي المشروع الصهيوني الأمريكي مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مباشرة، وأن يسقط مؤامراتهم. الأمريكي تكلم في لقاء الكويت ما بين الوفد الوطني ووفد المرتزقة والراعين لهذا الوفد، وهدد الوفد اليمني والوطني بأن هذا العملة التي بأيديكم ستصبح بلا قيمة ولا يكون لها حتى قيمة الحبر الذي طبعت به، وتآمروا على العملة لكي يسقط الاقتصاد وتنهار المعيشة. الحمد لله اليوم العملة متداولة والشعب اليمني تداول العملة وقائمة ومحترمة وثابتة حتى في أسعار الصرف، لأن كان التآمر على إسقاط الوضع المعيشي بكل أشكال التعامل، كان التآمر على إسقاط الوضع الصحي تماما. انسحبت المنظمات وكان المنظومة الصحية معتمدة في أساسها على المساعدة الخارجية منذ عقود، على المساعدة الخارجية في الأدوية والرواتب والوقود والإنشاءات والأجهزة وكل مستلزمات المنظومة الصحية. اليوم المنظومة الصحية قائمة بذاتها رغم الصعوبات رغم المعاناة. كل التآمر على الشعب اليمني سقط. الشعب اليمني اليوم مصنع، ونسعى بإذن الله سبحانه وتعالى لتوطين الكثير من المنتجات الزراعية والصناعية، والوضع المعيشي مستقر. ارتفعت أسعار النفط والوقود والغاز في كل العالم منذ أشهر، منذ حوالي سنة من بداية التصعيد الأمريكي على المنطقة. في اليمن الارتفاع طفيف وفي آخر المراحل قبل أسبوع تقريبا، وارتفاع محدود جدا، بينما الارتفاع على مستوى العالم ارتفاع فظيع، بل انعدام للمشتقات النفطية والغاز في كثير، وأزمة بل لدينا في الجزء المحتل من اليمن والخاضع للهيمنة والهيمنة المرتزقة والنظام السعودي ومن وراءه، يعيشون أزمة غاز وأزمة كهرباء وأزمة حياة معيشية وأزمة وقود وغلاء فاحش واضطرابات أمنية، ونحن رغم التآمر والحصار والعدوان وكل أنواع الإجرام لا يوجد عندنا مثل هذه المشكلة. عندنا ضائقة معيشية. هذه الضائقة المعيشية نسعى إلى تفكيكها ونعمل بكل جهدنا لتفكيك الضائقة المعيشية، ولدينا برامج ومشاريع وخطط لتفكيك الضائقة المعيشية.
0: قبل أن نتحدث أستاذ محمد عن يعني خطط الحكومة أو ما ستسعى له الحكومة لمعالجة هذه الضائقة، يعني هناك أيضا من يقول بأن الثورة نجحت عسكريا وأمنيا بشكل مبهر جدا، لكن هناك تعثر في الجانب الاقتصادي.
1: الذي حصل حجم التآمر على الجانب الاقتصادي كبير جدا، أكبر حتى من الاستهداف العسكري والاستخباري والأمني، كبير جدا. وهم كانوا يراهنون أننا إذا استطعنا أن نصمد باعتبار شعب البطولات وشعب
0: نصمد عسكريا،
1: نعم أن نصمد عسكريا وأن ننتصر وأن نحقق إنجازات، فإنهم يراهنون على البديل وهو الجانب المعيشي واستهداف معيشة الشعب والاستثمار في هذا الاستهداف. أولا يستهدفوننا في معيشتنا ثم يستثمرون، ولذلك بدأوا من بداية العدوان بقصف المرافق الحيوية، الموانئ، المطارات، الصناعة بكل أشكالها، حتى وصلوا إلى صناعة الحفاظات الأطفال وصناعة البفك وصناعة المشروبات والحليب ومصانع الحليب، كل شيء لم يتركوا شيء إلا استهدفوا، حتى استهدفوا مزارع الأبقار والدواجن ومزارع الفواكه وغيرها، واستهدفوا مشاريع المياه، واستهدفوا كل شيء، استهدفوا كل شيء. كان كل هذا والطرقات والجسور والعبارات وما إلى ذلك وسائل النقل، كان الهدف من كل هذا الاستهداف والذي تكرر على مدى 12 عاما، وكل جولة من التصعيد الذي يأتي به العدو يستهدف نفس الأهداف،
0: تكون الأولوية بسداد هذه المنشآت،
1: لهذه المنشآت، لأنهم كانوا يتوقعون بأن استهدافها سيؤدي إلى ضرب مقومات المعيشة. بحمد الله هذا الشعب شعب الإيمان والحكمة، تحت قيادة هذا القائد العظيم والشجاع والحكيم تمكن من المواجهة في الجانب العسكري والأمني والاستخباري، وفي المواجهة في الجانب الاقتصادي، بل بقاء مؤسسات الدولة قائمة كمؤسسات فقط انتصار كبير، لأن كانت المؤامرة هي إسقاط مؤسسات الدولة ومفهوم الدولة في ذهنية المواطن، وإسقاط موضوع الاقتصاد وأن يعيش الناس في بلبلة وحيرة وارتباك واضطراب غير مسبوق، وأن يخضع الناس للعصابات الإجرام، عصابات الذبح والتفجير والسلخ والاختطاف، التي كانت قد بدأت تنفذ مشروعها من داخل العاصمة صنعاء وفي مختلف المناطق اليمنية، وفجروا في كل مكان، فجروا الناس وذبحوهم في العرضي، في ميدان السبعين، في شارع كلية الشرطة، في التحرير، في المساجد، في مسجد بدر، في مسجد الحشحوش، في مسجد المؤيد، في مسجد الكبسي، وخاضوا جرائم كبيرة وسحلوا الناس وذبحوهم وخطفوهم. فكان هذا هو مشروع الإخضاع للشعب اليمني. مقابل مشروع الإخضاع، الحمد لله نحن اليوم قادمون على نهضة، ونحن نؤسس النهضة، مثل ما نهضنا في التصنيع الحربي نحن متجهون إلى نهضة في الجانب الزراعي وفي التصنيع مختلف أشكاله وفي توطين المنتجات الصناعية والزراعية وغيرها.
0: وهذا هو السؤال المتداول اليوم في الشارع، أنه جهود الحكومة، ما هي جهود الحكومة اليوم في مواجهة ما وصفتها بالضائقة المعيشية؟ وحقيقة الوضع المعيشي هو واقع الناس صعب إلى حد كبير اليوم، كيف يعني متى سيلمس المواطن أن هناك تحسن في الواقع المعيشي؟
1: الشعب اليمني شعب منتج أولا، والمنتجات تملأ الأسواق اليمنية، منتجات بحمد الله، ووصلنا إلى اكتفاء ذاتي في كثير من المنتجات الزراعية، يعني في الفواكه، في الخضروات، متجهين إلى الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات، اتجهنا نحو الاكتفاء الذاتي في الحليب، ونسعى إلى الاكتفاء الذاتي في الحليب ومشتقاته، نسعى إلى الاكتفاء الذاتي، أصبحنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي في اللحوم والبيض، لم نعد نستورد اللحوم والبيض، اللهم إلا ما ندر، ونحن في الطريق إلى إيقافه والاكتفاء بالمنتج المحلي، ونسعى إلى الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات اليمنية. هذا جزء كبير من النجاح، ونجاح جيد.
0: تركيز الآن على الإنتاج.
1: نعم الإنتاج وأيضا المعالجات. من المعالجات التي قامت بها الثورة المباركة عندما تم إنشاء هيئة الزكاة، التي كانت إيرادا عظيما ضايعا. الزكاة عندما أصبحت منضبطة وتجمع بطريقة منضبطة وتصرف في مصارفها، ساهمت في تخفيف الضائقة المعيشية. أيضا إنشاء مرافق جديدة تسعى إلى المناطق المحرومة والأكثر احتياجا إلى المشاريع، مثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة. وبدأنا الآن حزمة مشاريع تكافل وحزمة مشاريع مبادرات. الحكومة تنظم وتخطط، والمشاركة الشعبية عبر الجمعيات وعبر منظمات المجتمع المدني وعبر الشخصيات والوجاهات والأخوة في التعبئة العامة لإنجاح المبادرات ومشاريع التكافل، وإن شاء الله ستطلق مشاريع التكافل قريبا، مشاريع التكافل طموحة وكبيرة جدا. التنظيم والترتيب والتجهيز والتهيئة من قبل الحكومة والإسناد الشعبي الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك مشاريع المبادرات لدينا إجراءات لا نريد أن نفصح عنها، لأننا فعلا كلما أفصحنا عن إجراء ذهب العدو للالتفاف عنه، ولكننا نستطيع أن نقول بأننا نسعى إلى توطين الصناعات وإلى تحسين الخدمات. مثلا في مجال الكهرباء لدينا مشروع طموح لتحسين الخدمات والوصول إلى خدمة ثابتة ومستقرة وبسعر معقول. هذا لن يتم في خلال يوم أو شهر أو شهرين، هو يتم بالتدريج. يكفينا أولا أننا نثبت وجود الخدمة، ثم تحسين هذه الخدمة، ثم تخفيض تكلفة هذه الخدمة. لدينا سعي لتخفيض كلفة النقل بإذن الله سبحانه وتعالى، لدينا سعي لتخفيض كلفة كثير من الخدمات، الخدمة الصحية وتنظيم وترتيب الخدمة الصحية التي نعتبرها اليوم تحتاج إلى جهد كبير لمحاربة الفساد والابتزاز في الجهات المقدمة للخدمة. وإن شاء الله نحن في طريقنا إلى تحقيق ذلك، ونحن نعمل بشكل متواصل، ولكن لا نتحدث كثيرا بل نحاول أن نعمل أكثر ما نتحدث، ونترك الحديث للواقع يتحدث عن نفسه.
0: طيب فيما يتعلق بالاستثمار، لأن هناك دعنا نصفها بأن هناك دعايات تتحدث بأن البيئة اليوم الموجودة هي بيئة طاردة للاستثمار.
1: لا لا، نعم، البيئة ليست طاردة للاستثمار، لكن المحيط هو يعمل على طرد الاستثمار. هنالك مؤامرة المحيط الخارجي التآمري، هنالك تضييق على التجار وعلى المستثمرين، المطارات مقفلة، الموانئ استهدفت عشرات المرات، المستثمر يريد أن يأتي إلى مطار وأن يأمن على نفسه وأن يأتي إلى أن يحجز من أي مكان ويصل إلى هذا المطار، ويريد أن يأتي إلى ميناء لا يقصف. المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة وآمنة، ومع ذلك وأيضا مش غير هذا فقط، يعني محاولة طرد المستثمرين، هنالك أيضا محاولة تقديم تسهيلات للمستثمرين وتسهيلات طابع تآمري. أي يمني لديه مثلا ما يعادل 100,000 سعودي يمكن أن يمنح إقامة ويعتبر مستثمر، مع أنه لا يوجد مستثمر 100,000 وما إلى ذلك. كل هذا لمحاولة إخراج رأس المال من الداخل اليمني. ومع ذلك لا زال هنالك مشاريع استثمارية ناشئة قوية وكبيرة في عدة مجالات، في مجال صناعة الأدوية، في مجال الطاقة، في مجالات صناعية كثيرة، في صوامع الغلال. فلا أطمنكم وأطمن الشعب اليمني بأن الاستثمار واعد في اليمن. وإذا كان هنالك مثلا مما يثار حول الإشكالات في الأجهزة الحكومية ومعاملة تعقيد المعاملات أو روتينية المعاملات أو كثرة الجهات، فنحن نتجه قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تبسيط الإجراءات والمعاملات واعتماد النافذة الواحدة في الإجراءات والمعاملات، بحيث لا يحتاج لا المستثمر ولا غير المستثمر أن يذهب إلى جهات متعددة ويخضع لابتزاز هذا الموظف، ولو إشكالية من هذا الموظف أو سوء فهم من هذه الجهة أو عرقلة من هذه الجهة. وقد بدأنا في هيئة الاستثمار اعتماد النافذة الواحدة، والنافذة الواحدة قائمة في هيئة الاستثمار، وأنا أشرف مباشرة على النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار وأزورها زيارات متكررة. وبحكم عملي في رئاسة الوزراء وعملي كرئيس يعني لهيئة الاستثمار الذي هو موقع رئيس مجلس الوزراء، أشرف على هذا الجانب وألتقي بالناس ويتحدثون بأن هذه النافذة الواحدة ناجحة والناس ممتنون لذلك. وإذا كان هنالك من أي اختلالات،
0: يعني هذا يلقى رضا بالنسبة لرجال الأعمال؟
1: نعم،
0: يلمسون أنتم ذلك؟ يعني
1: هم يلمسونه، وهم وهناك إشكالات،
0: هناك رضا أم أن هناك لا تزال الشكاوى مستمرة؟
1: لا لا، الشكاوى هي لن تتوقف، لا عندنا ولا عند غيرنا. الناس دائما يشكون، حتى في بلدان أخرى إذا ارتفع شيء في الضرائب أو ارتفع شيء في الجمارك أو حصلت إجراءات جديدة. إحنا مثلا عندما أردنا أن نوطن المنتجات، الذين يعملون في جانب الاستيراد متضررون من ذلك، يقول لك إحنا يعني ربحنا ودخلنا في الاستيراد، ونحن لنا فترة طويلة نعمل في الاستيراد، نحن أوجدنا لهم معالجة أن لهم الأولوية في التوطين، بدل ما تستورد استثمر في التوطين. هذا ما نسعى إليه، ونحاول قدر الإمكان أن نحقق التوازن ما بين مصالح المستثمرين والتجار والمستوردين والمصنعين، وبين احتياجات المجتمع والأمان للمجتمع والسعر المناسب للمجتمع.
0: نعم، لكن أيضا هناك إشكالية أخرى، البعض يتحدث بأنه تسعون إلى توطين الإنتاج، إلى فتح المجال للاستثمارات، ولكن لا تزال مشكلة الكساد مشكلة قائمة في الداخل، كيف يتم معالجة ذلك؟
1: الكساد ليس محصورا على اليمن، الكساد ظاهرة عالمية ونحن جزء من هذا العالم. الكساد لدينا هو ليس سمة دائمة، هنالك مواسم تنتعش فيها الأعمال مثلا، وتنتعش فيها بعض التجارات، مثلا تجارة الأقمشة والملابس تنتعش مع مواسم الأعياد ويحصل انتعاش كبير. بقية السنة إذا حصل نوع من الكساد هو شيء طبيعي، ما يمكن الناس يلبسوا فوق حاجتهم، خاصة في ظل ضائقة معيشية. الناس لا يذهبون إلى الترف، وكل موضة وجديد ينزل إلى السوق والناس يذهبون إليه. ونسعى إلى توطين صناعة الملابس في اليمن مثلا. هنالك كساد في بعض الأشياء باعتبار أن هذا الموسم ليس موسمها، أشياء قد تستخدم في مواسم معينة، في موسم الصيف وفي موسم الشتاء، لا يمكن أن ننتظر أن يكون لها رواج في غير موسمها. مع اعترافنا بأن الضائقة المعيشية أثرت على القوة الشرائية للمجتمع اليمني، أيضا الحصار، لم يستطع لا السواح أن يأتوا إلى اليمن، ولا حتى المغتربون اليمنيون، ولا حتى المواطن اليمني أن يتنقل ويذهب، ولا أن نسوق بضائعنا ومنتجاتنا في الأسواق الخارجية. الحصار أيضا جزء من الأسباب الرئيسية، ولذلك سعينا إلى كسر الحصار وقررنا كسر الحصار، ووصلنا إلى مرحلة عمليات عسكرية لكسر الحصار وفك الحصار، لأن الحصار خنق المجتمع اليمني وخنق المعيشة للشعب اليمني. ومع ذلك الشعب اليمني لا زال صامدا وقويا، والتحسن مستمر، فهناك تحسن وبطيء ومحدود، ولكننا في تحسن لسنا في تراجع.
0: طيب، تحدثتم أستاذ محمد عن مسألة اللجوء إلى كسر الحصار لرفع المعاناة الموجودة في أوساط الشعب اليمني، ما هو السقف اليوم، السقف الموجود من خلال التطورات الأخيرة في مواجهة التصعيد أو في التصعيد اليوم القائم مع النظام السعودي؟
1: عندما اتخذنا قرار كسر الحصار كنا نعرف بأن النظام السعودي نظام متغطرس، نظام فرعوني طاغوتي، ولن يقبل مننا لا أي اتفاقيات ولا أي مناشدات ولا أي سعي ولا أي محاولات لكسر الحصار. فاحتجنا إلى أن نأتي إلى هذه المعادلة، والتي كان النظام السعودي اليد الأولى في إجبارنا عليها، عندما حاول إبادة العشرات اليمنيين القادمين على الطائرة الإيرانية، الوفد اليمني الذي ذهب إلى تشييع قائد الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية، وحاول قتل هؤلاء بدم بارد، وقصف المطار وهو يعرف بأن الطائرة قد أقلعت وأنها في الأجواء اليمنية أصبحت، وذهب إلى محاولة منع نزول هؤلاء بكل الوسائل. هذا أجبر اليمنيين على الرد على هذا العدوان، وأجبر اليمنيين على التسريع في اتخاذ قرار مواجهة الحصار بالحصار. وعرفنا أن النظام السعودي لن يقبل هذه المعادلة وسيسعى إلى التصعيد ضدنا، فبدأ يحشد، أنشأ 6 جيوش لتدمير اليمن، ستة جيوش كاملة، جيش
0: المرتزقة،
1: جيش حراس الجمهورية ذي سماهم ذي انتهوا تماما، وهذا قوات الطوارئ ودرع الوطن والانتقالي والمدري ايش الوطني، ستة جيوش كاملة، وأنشأ عشرات الوحدات الاستخبارية والتجسسية، ووظف عشرات الآلاف من أبواق الدعاية والإعلام والمطابخ، والمطابخ الدعائية الهائلة جدا لمحاولة إخضاعنا وتركيعنا. هذا ما فعل النظام السعودي. ذهبنا إلى مواجهة هذا التصعيد وضرب التحشيدات القادمة لمحاولة احتلال المحافظات، محافظة الجوف، محافظة البيضاء، ومحافظة تعز، ومحافظة الحديدة، وما إلى ذلك. ولازلنا في اشتباك مع هذه التحشيدات، ونسعى إلى ضربها بشكل متواصل، وكلما رأينا تحشيدات تسعى إلى محاولة إخلال بالأمن والضرب المصالح الوطنية فإننا سنضربها ونسعى إلى ضربها.
0: حتى لو يعني أنتم تأخذون بعين الاعتبار مشاركة دول أخرى حتى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها؟
1: لم نخشى الولايات المتحدة ولم نخشى الكيان الصهيوني، وهم مشاركون في هذا العدوان علينا منذ 12 عاما. هم مشاركون، وكان معهم الكثير من المشاركين ممن انسحبوا ولا زالوا مشاركين بشكل ضمني. انسحبت عدة دول كانت مشاركة بشكل كبير وكانت تتفاخر بأنها شنت غارات على بلدنا ودمرت بلدنا. لم نخشهم يوم كانوا أقوى وأكثر، ولن نخشهم في هذا اليوم، ونحن أقوى بحمد الله.
0: طيب، هناك النظام السعودي يحاول إثارة أن هناك تهديد للملاحة الدولية في باب المندب، لكن حتى اليوم منذ سيطرة القوات المسلحة الملاحة آمنة، ووزارة النقل تحدث باستمرار عدد السفن التي تمر بشكل يومي. هل أرسلتم أنتم تطمينات لدول العالم لتفنيد المزاعم التي تروجها أو يروجها النظام السعودي؟
1: ولا نحتاج إلى إرسال تطمينات، لأن الواقع أكبر شاهد. كنا مسيطرين على مضيق باب المندب إلى أن جاء مرتزقة النظام السعودي في مؤامرة ديسمبر ومؤامرة عفاش، وتم السيطرة على باب المندب من قبل المرتزقة، وظلينا مسيطرين ناريا على طريق الملاحة في البحر الأحمر منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا، والملاحة لم تتعرض لأي تهديد من قبلنا، اللهم إلا ما جرى من مساندة لغزة واستهداف الملاحة الصهيونية. ثم لما جاء الأمريكان لمساندة الكيان الصهيوني استهدفنا الملاحة الأمريكية، وعندما تدخل بريطانيا استهدفناهم لأنهم استهدفونا. لا نحتاج إلى تطمين أحد، لأن الواقع شاهد. واليوم منذ أن استعدنا السيطرة الأمنية على الساحل الغربي وعلى مضيق باب المندب وعلى جزيرة ميون والجزر الخبيل حنيش، نحن بحمد الله لا يوجد أي خطر على الملاحة من قبلنا. الخطر هو من قبل النظام السعودي، من قبل الأمريكان، من قبل الكيان الصهيوني. هؤلاء هم الذين يستهدفون الملاحة، وهم الذين يرتكبون هذه الجرائم. أما نحن فلم نستهدف أحدا إلا من استهدفنا أو من أعلن استهدافه في موقف واضح، وهو الكيان الصهيوني عندما كان يرتكب حرب إبادة في غزة. أعلن استهدافه حتى يتم وقف حرب الإبادة على غزة ورفع الحصار عن غزة. تم وقف نوع من حرب الإبادة، ولا زال جزء كبير من الحصار على غزة باقيا، وبالتالي فالكيان الصهيوني هو الذي جر هذا الاستهداف إلى هذه النوع من الملاحة. فالملاحة من جانبنا غير مهددة مطلقا، ونحن مستفيدون من استقرار الوضع ومن استقرار الملاحة ومن تأمين الملاحة لنا وللعالم.
0: شكرا جزيلا لك العلامة محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس الوزراء. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم، حياكم.
0: شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، انتهى اللقاء الخاص. السلام عليكم.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أمان الملاحة بباب المندب. سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الطوال. العدو السعودي يستهدف بقصف مدفعي وصاروخي محافظتي صعدة وتعز. العدو الصهيوني يواصل أعماله القمعية في الأراضي المحتلة. تفاصيل النشرة. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الملاحة البحرية في باب المندب آمنة تماما ولا تشكل القيادة اليمنية أي تهديد لها، محذرا في الوقت ذاته من أن أي إصرار من النظام السعودي على الذهاب إلى تصعيد موجع سيقابل بتصعيد أشد إيلاما وساحقا. وأوضح العلامة مفتاح في مقابلة مع قناة المسيرة أن وقوف النظام السعودي والغرب ضد ثورة 21 سبتمبر واستمرار مساعيه لتفكيك اليمن واستهدافه أرضه وثرواته طوال العقود الماضية هو دليل نجاح الثورة التي أسقطت أكبر المؤامرات بوعي الشعب وتلاحمه مع قيادته الاستثنائية. أكد مصدر عسكري أنه تم استهداف تحشيدات ومخازن أسلحة للعدو السعودي في معسكرات الطوال، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف كبدت العدو والعشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة وإحراق مخازن أسلحة العدو في المعسكرات. استشهدت امرأة وأصيبت طفلة إثر استهداف العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفعية في جبل الأزد بمديرية رازح بمحافظة صعدة. واستهدف العدو بأربع غارات مديرية مران وشبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر، وشن العدو ثلاث غارات على مديرية مقبنة ومقبرة الجنيدة بمديرية حيفان. جدد محافظ حضرموت لقمان باراس الدعوة لأبناء المحافظة إلى رفض الزج بهم في خدمة العدو السعودي أو الانخراط في معاركه، حاثا العلماء والمشائخ على تعزيز الوعي المجتمعي ومناهضة الاستقطاب. وأوضح باراس أن القوات المسلحة لا تستهدف المحافظات الجنوبية والشرقية، بل تركز على دحر المحتل السعودي ومواجهة أدواته، مؤكدا أهمية الاصطفاف الوطني لطرد الاحتلال وصون سيادة اليمن وثرواته. استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي غرب مدينة الزاهر وسط قطاع غزة. واعتقلت قوات العدو 14 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وفي لبنان استهدف العدو الإسرائيلي في قصف مدفعي بلدة المنصور والأودية المجاورة لزبقين، كما استهدف قصف للمناطق الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية ووادي السلوقي، وتعرضت بلدتا برعشيت وبيت ياحون لعمليات تمشيط بمختلف الأسلحة. كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن جولة جديدة من تبادل الرسائل والتوضيحات بين إيران والولايات المتحدة جرت عبر الوسيط القطري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء المسار الدبلوماسي بينهما. مشيرا إلى أن الرسائل تضمنت شروط طهران المتعلقة بوقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإرهاب الاقتصادي الأمريكي وإنهاء الحرب على كافة الجبهات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن اعتماد مسار ملاحي آمن بالاتفاق بين الدولتين الساحليتين. وفي السياق ذاته حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي دول المنطقة من الانخراط في التحركات الأمريكية، مؤكدا أن منع الرحلات الجوية الإيرانية سيعطل بالمقابل حركة مطارات تلك الدول، مشددا على أن فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات المباشرة مع واشنطن مرهونان بتنفيذ الشروط الإيرانية وبناء الثقة، معتبرا المضيق أداة قانونية بيد طهران لإجبار أمريكا على احترام حقوق الشعب الإيراني. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للمفاوضات حول تسوية طويلة الأمد ومستدامة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات. وقال لافروف في جلسة مجلس الأمن الدولي إن أوروبا تريد وقتا تستعيد فيه تعزيزات الترسانة العسكرية لنظام كييف. كان ذلك مستمعينا الكرام هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. القائم بأعمال رئيس الوزراء يؤكد أمان الملاحة بباب المندب. سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الطوال. العدو السعودي يستهدف بقصف مدفعي وصاروخي محافظتي صعدة وتعز. العدو الصهيوني واصل أعماله القمعية في الأراضي المحتلة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: يعني ما لنا شيء عايشة فيه، كان يشيل لنا المدرسة ويعني يدينا معه كل شيء، كان عاد احنا استقرينا الحمد لله.
5: كان عايشة الحمد لله، كان معاش التجاري، كان يشتغل في شركة خاصة، كان أمين مخازن رجع مشرف، كان آخر حاجة. يعني جت زي الحالة النفسية كذا، ما كان عيب، كان يصير لك من العمل ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يركز، يجي لك قلق يجي له، لكن يرجع هو مضطر منهم خلاص، يعني استغنوا عنه.
4: أنا تدهورت حالة ثانية، ما لقاش عمل، يعني فيها كان في حالة نفسية وقعت فيه، ورجع تعب، ورجع أذنه ما عاد يسمعش، ورجع بصره ما يقدر يشتغل، ولا في الله صار في يده وفي رجله. هو بعد ما مرض بي يعني تطورت حالتنا ما عاد خلاص يعني اللقمة كان حصلها يعني قصني
5: تأثروا وتعبنا كثير الصدق لما مرض عرفنا من واحد صاحبه يعني كان يشتغل معه وبدأت أناسير الحمد لله بدأت عاملت من هنا لهنا الحمد لله خرج لنا المعاش ولا ما كناش دارين إنه يعني يخرجوا من التأمين ويقع لهم معاش وهذا أنا ذهبت للمؤسسة وكانت الإجراءات عادية وما واجهت ولا أي صعوبة الحمد لله قلنا أنا بنستلم سنة ونص وبتوصلني رسالة للتلفون تم إيداع كذا كذا من المعاش وبنستلمها عبر البطاقة وثر لنا كل شيء درسنا العيال الحمد لله هذا السنة في أهلي ومصروف علاجه مع علاجه يعني مستمر 5000 شهريا الحمد لله ساعدنا كثير وضعنا تحسن
4: ما يهمون فرحنا قوي يعني تحسنت يعني حالتنا شوية يعني أمي استطاعت من درسنا في أهلي يعني وفرنا بعض الحاجات الحمد لله ما لنا شيء
5: والله أنه يعني حالي الصدق يعني أنا كنت في البداية مش متوقع أنه صدق يخرج معاش ويصبر وضعنا هكذا بس الحمد لله يعني مشروع حلو حاجة حالية اللي هم وضعهم مثلنا هكذا ومضطرين ومحتاجين يعني أكيد أنصح يعني أصحاب الشركات أي حد معه يعني دخل هكذا أنه يأمن هذا التأمين حالي حتى أنه يعني يستفيد هو وعياله
4: يأمنوا على أنفسهم من أجل أبنائهم

0: محاصيل وأيضا فعاليات احتفائية تبدأ من 23 من سبتمبر حتى تستمر حتى 30 من سبتمبر في سوق الحبوب الحصبة. وهذه دعوة للجميع لأن ينالوا بركات خيرات بلادهم. زميلنا محسن الشعبي كان صوت إذاعة صنعاء هناك ينقل لنا الصورة كاملة.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا ومستمعي إذاعة صنعاء تحية لمن برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن المهدي محمد المشاط وبإشراف دولة القائم بأمان رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد أحمد المفتاح. وبمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر وتحت شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره تقيم وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية. وطبعا يأتي هذا ضمن إنجازات ثورة 21 من سبتمبر. يستمر المهرجان من يوم 23 إلى يوم 30 من سبتمبر. معنا في هذه اللحظات العلامة محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس الوزراء. حدثنا اليوم عن هذا الافتتاح وعن هذا التكشيف.
2: قامت وزارة الزراعة معرض المنتجات المحلية مختلف أنواعها، معرض سلط الضوء على معظم المنتجات المحلية، حلتها الجديدة في التغليف والترتيب والتنظيم والمصنعات المحلية ما فيها الآلات الزراعية وغيرها. معرض متميز وقوي وأدعو الناس إلى زيارة المعرض والاطلاع على منتجاته والتسوق فيه.
1: معنا في هذه اللحظات أحد المستثمرين في تعليب وتصدير الفواكه والمنتجات المحلية الأستاذ المجاهد سلطان الشرق.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أستاذ محسن، حيا الله القانا الرائع الذي بتبثوا منا. احنا بإذن الله ان احنا صامدين ثابتين في هذه الأرض في هذه البلاد لأجل الوطن ولأجل المنتج المحلي ولأجل الاستثمار في مجال الزراعة.
1: كيف تشوفوا أرضية الاستثمار ودعم الدولة وتسهيلها لكي تنطلقوا بقوة ورغم أننا في عدوان وفي حصار؟
3: والله أنه بالرغم الظروف هذه اللي بنمر بها لكن نحمد الله ونشكره، نشوف توجه الدولة توجه صحيح وداعمة ورازحة لنا بكل التفاصيل وبكل وبأصغر وبأدق التفاصيل بمعنى الحديث. وإحنا بإذن الله نحن متجاوبين، ويعني هو دعمنا هو من دعم الدولة ومن تشجيع الدولة وتشجيع المستثمرين. والأرض الطيبة هي ما تنتج إلا يعني ثمار طيبة، وإنما يريد لنا أن يستوعب الشعب يستوعب المواطن بأنه إذا ما اكتفينا اكتفاء ذاتي صحيح من أنفسنا فلن ننتصر.
1: ونحن مستمعين في أحد أجنحة العنب، طبعا هذا عنب خولاني ما؟
4: خولاني أقلع شرقي نعلم عدد نظر أغراء نعلم وجد رازقي وسواد من أضخم العنب.
1: طيب كيف تشوف المعرض بيلبي طموحاتكم؟
4: أكيد ضخم، أكيد التسويق ضخم من بلادي.
1: لأول مرة أنتم تشاركوا ولا تشاركوا؟
4: تشاركنا من قبل
1: في عدة معارض. طيب بالنسبة للمنتج المواطن عندما يحب أنه يوصل لكم أن بيكون المنتج حقكم موجود؟
4: في المعرض.
1: في المعرض؟ طيب في أسواق غير المعرض؟ غير
4: أكيد في الأسواق، في المعرض في أسواق.
1: معاكم شعار معاكم شيء؟
4: جمعية القطاع الشرقي التعاونية.
1: انتقلنا إلى أحد الأجنحة طبعا التمور، معنا في هذه اللحظة سمو الكريم
5: رضوان غلاب محلات نخيل سبال استيراد التمور.
1: طبعا هل التمور هذه كلها مستوردة أم هنا؟
5: لا، منتج محلي كامل. كامل منتجات محلية. نعم.
1: طيب المناطق التي بد
5: الجوف وتهامة وحضرموت.
1: طيب أساليب التغليف والتعليب؟
5: التغليف والتعليب
1: هناك تميز في
5: نعم احنا يعني نعمل على عملية التغليف والتعليب في العلب في البواكث وتنظيف المنتج على أساس يكون

0: المستهلك بطريقه لائقه.
1: كيفيه الاقبال يعني عندما يكون
0: احنا الان نحاول انه نقنع المجتمع بقبول المنتج المحلي بالصوره اللائقه.
1: عنوانكم؟
0: شارع خولان مقابل جسر العمري، مؤسسه نخيل سبا للاستيراد.
1: انتقلنا الى جناح الحبوب وطبعا محلات مؤسسه الرجوي للتجاره العامه، اسمكم الكريم؟
0: علي ناصر.
1: علي ناصر
0: مطري، المسؤول الاعلامي الرجوي.
1: حدثونا عن طبعا هذا الجناح واهميه هذا المهرجان وكيف يخدم المنتج اليمني.
0: والله انا عاد ابدا لك من 1954، ما عاد ابدا لك من اليوم، نرجع نعيد الزمن.
1: يا سلام.
0: احنا كرجوي بدا نشاطنا عبر المؤسسين الحاج عبد الله والحاج حسين الرجوي في 1954، وبدا النشاط حقنا بهذا المهر نفسه، الحبوب والمحاصيل البلديه والزراعيه. فتخيل يعني كيف كانت بدايه النشاط حقنا. كان الحاج عبد الله والحاج حسين يشتغلوا يعني زي ما تقول يستقبلوا المزارعين، يستقبلوا الرعويين، يستقبلوا الحبوب البلديه هذه. في بزوا يستقبلوها ويوجهوهم للتجار المناسبين. فكان يعني من حسن الاخلاق ومن حسن التعامل ومن حسن الضياء اشتهر صيت الرجوي، فكان الرعوي يوصل يدور اين الرجوي. ولو ما يشتريش. وبعدين بدات الشراء، بدا العمل، بدا انهم يشتروهم شخصيا من الرجوي والميزان الصحيح والبضاعه الحاليه. وبالكذلك للزبون. فمن 1954 الى اليوم احنا مهتمين بهذا القطاع، قطاع المحاصيل. هو ما هو قطاع يعني شخصي او يعتبر قطاع تجاري، لا، هذا القطاع قطاع وطني.
1: كيف انه ما تم توجه الدوله انه تشجيع المنتج المحلي؟
0: مثل ما هو شعار المهرجان، من لا يملك قوته لا يملك قراره. فلو ما نملك اكلنا نملك شربنا، ما حد يقدر يحاصرنا، ما حد يقدر يقاطعنا، ما حد يقدر يضيق علينا احنا قنا. فهو واجب وطني دعم المحاصيل ودعم الزراعة المحلية.
1: معنا في هذه اللحظات الأستاذ علي الهارب، نائب مدير التسويق. اليوم حضوركم في هذا المهرجان وأهمية مثل هذا المهرجان وتشجيع الدولة للمنتج المحلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد عليه. طبعا احنا كنا في البداية من ضمن المعدين والمشرفين على اعداد هذا المهرجان، وبدانا في تجهيزات تقريبا منذ حوالي اسبوع، وفي الترتيبات بشكل عام للتنسيق من قبل شهر. الحمد لله هذا المهرجان مهم جدا كجانب تسويقي وترويجي وتعريف بالمنتجات المحليه. من جديد يعتبر من مهرجان تسويقي وترويجي وتعريف بالمنتج المحلي. هناك العديد من المنتجات التي تم مشاركة بها هنا متنوعة، منها من ضمن قطاع الفواكه وقطاع الحبوب وقطاع العسل والنحل وقطاع أيضا البهارات، وأيضا حتى القطاع السمكي مشاركين معنا في نوع من أنواع الأسماك التي تم تجميدها، والعديد من المنتجات، أكثر من 120 مشارك متنوعين في هذا المهرجان. أيضا تم هناك جناح خاص لعرض إنجازات الوزارة منذ ثورة 21 من سبتمبر بمناسبة الذكرى 12 لهذه الثورة. هذا المهرجان كان العديد من الأهداف أيضا كترويج لهذا السوق. تم اختيار هذا الموقع كترويج للسوق وتعرف الناس بموقع السوق الذي هو بشكل دائم.
1: دلالة ثورة 21 من سبتمبر انعكاسها على الجانب الزراعي.
2: الحمد لله لولا ثورة 21 من سبتمبر لما حققنا هذه الإنجازات الكبيرة التي كما ذكر الأخ القائم بالأعمال وزير القائم بالأعمال رئيس الوزراء، من إنجازات كبيرة جدا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من 56 صنف زراعي ونباتي وحيواني، وتم الاعتماد أيضا على الإنتاج المحلي وتحويل باتوت استيراد الإنتاج الزراعي. تم أيضا زراعة العديد من التوسع في مجال القمح كما ذكروا بالأرقام موجودة في المعرض، التوسع في مجال القمح، زيادة المساحة الإنتاجية، الاهتمام والتوعية بالإرشاد وتحسين معاملات ما بعد الحصاد، تحسين الجودة، الاهتمام بالتعبئة والتغليف، التصنيع الغذائي والصناعات، أيضا المعدات والآلات والمعدات. هذه كلها كانت نتائج والحمد لله وبركات ثورة 21 سبتمبر.
1: كيف أحسنت اتجاه وتبادل اتجاه بين المزارع والجهات المختصة؟
2: الحمد لله كان هذا واحدة من ثمار ثورة 21 سبتمبر، أننا كنا قريبين من المزارعين وتوجيه السيد القائد حفظه الله ان يتم العمل بالشراكه مع المجتمع والميدان عكس ما كان الانظمه السابقه التي كانت تعمل بعيدا عن المجتمع عن الميدان، فكان كل العمل يتم خارج العمل خارج رؤيه المجتمع. فنحن نعمل منذ البدايه تم اعداد خططنا ورؤيتنا وآليتنا وآليه عملنا بناء على احتياج الميدان والتنسيق والتواصل معه بشكل مستمر ومشاركته في جميع اعمالنا ومهامنا.
3: مهندس صلاح احمد المشرقي المدير العام التنفيذي للمؤسسه العامه لتنميه وانتاج الحبوب. سيد الكريم، ما اهميه هذا المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. نحن اليوم في اول ايام تدشين مهرجان البلده الطيبه الذي يعتبر النواه الاساسيه للترويج والتعريف باهم المنتجات الزراعيه المحليه والتي اهمها محاصيل الحبوب والبقوليات، من اجل ان يكون هناك وعي مجتمعي عالي ومستمر في اهميه محاصيل الحبوب والبقوليات المحليه ومقارنتها بمنتجات الحبوب والبقوليات والمنتجات الزراعيه بشكل عام المستورده من الخارج، التي جميعها اما ان تكون معدله وراثيا او ان تكون غير كامله الموضوع او محمله بكثير من المبيدات والاسمده وبالتالي تضر بصحه الانسان، لكن المنتجات المحليه الزراعيه هي طبيعيه 100% من الزراعه حتى الحصاد.
1: معنا في هذه اللحظات الاستاذ المجاهد عبد السلام العزي. أهمية هذا المهرجان بلدة الطيبة وكيف ينعكس في تثقيف المزارع على المنتج المحلي من الأسمدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المهرجان والمعرض له أهمية كبيرة على مستوى أنه ينعكس بصورة طيبة للمزارعين، فهو يدفع بنقلة ونوعية كبيرة حيث أنه يمتد ويعطي ويبرز بالمنتج المحلي وأهميته.
1: طيب بالنسبة للمنتج الأسمدة المحلي، كيف انطباع المزارعين؟
4: انطباع المزارعين بالنسبة للمنتجات المبيدات المحلية هم مقبلون عليها بإقبال كبير جدا جدا، وقد تم توفير حوالي 170 صنف من المبيدات و30 صنف من الأسمدة.
1: السابق كان يغزو الأسواق المنتج الإسرائيلي.
4: المنتج الإسرائيلي.
1: الذي يقتل الأرض والإنسان.
4: نعم، سابقا قد غزوا الأسواق بالمنتجات المسرطنة والكيميائية، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه تم إيجاد البديل، مبيدات آمنة وسليمة ومجربة ومسجلة.
1: معنا في هذه اللحظات القيام بعمل وزير الزراعة الشيخ عما
5: عن الهارب الكريم. طيب بس كمل
0: الانتاجيه، رفع الانتاجيه وتحسين الجوده، هذه الاعمال العظيمه كلها جدا ليست عباره عن اعمال بسيطه، هي وراء كل لفظه دروس كبيره وقصص كفاح وجهاد كبيره جدا يبذلها المزارع في الميدان وفي الحقل، وايضا تبذلها الجهات المعنيه في هذا الجانب، وتحتاج الى تساند وتكامل من كل الاخوه الشركاء ومن كل الأخوة في القطاع العام وفي القطاع الخاص وفي القطاع التعاوني من أجل أن يعملوا معا، من أجل أن تثمر هذه الجهود. اليوم وإن كانت الخطوات يراها البعض بطيئة، لكن هذا المعرض يوصل للجميع رسالة بأن هذه الخطوات هي للأمام وأنها خطوات نحو الهدف المنشود. بتعاون وبتكامل الجهود ستثمر هذه الجهود وسنرى إن شاء الله تحقق. يلاحظ الأخوة الزائرين لهذا المعرض بأن المعرض المصاحب الذي الآن نحن فيه يحتوي على أرقام ومؤشرات لإنجازات كبيرة جدا، تم إغلاق فاتورة الاستيراد بنسبة 100% لأكثر من 18 منتج حيواني و24 منتج نباتي، بالإضافة إلى أنه تم خفض فاتورة الاستيراد بملايين الدولارات لعدد من الأصناف. اليوم كل تحدي يعتبر فرصة بالنسبة لنا، سواء ونحن واثقين بالله سبحانه وتعالى وواثقين بأن المرحلة هي فتح موعود، لأننا في قضية عادلة ولأننا نتحرك للمشروع القرآني بانطلاقة إيمانية وخلف قيادة قرآنية، واثقين بأن كل هذه الجهود ستثمر وأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالخير وبالتمكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر كل الأخوة المزارعين وكل الأخوة المنتجين والجمعيات التعاونية والأسر المنتجة وكل أيضا الأخوة التجار
6: والأخوة القطاع الخاص وكذلك للجهات الحكومية التي تتكامل وتتساند فيما بينها البين، باعتبار أن القطاع الزراعي السمكي هو مسؤولية الجميع ويحتاج لتتضافر فيه الجهود. والشكر أيضا للأخوة الإعلاميين الذين يحرصون على أن نقل الرسالة الإعلامية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحريصون أيضا على تشجيع المجتمع أن يقبل على المنتجات المحلية، باعتبار أن الغذاء المحلي هو عبارة عن دواء. الغذاء المحلي
7: اسمح لي معالي الوزير أن نستغل من فرصة لقائنا بك في هذا المكان منتجات المزارعين ومساعدة المزارعين وإلى ذلك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع بناء الدولة ومواجهة العدوان الذي حمل شعار يرن تبني ويرن تحمي هو مسار جبهات الزراعية يمشي بالموازاة وأيضا بتكميل كل النجاحات التي حققها الأخوة في الجبهة العسكرية. المناطق المحررة بفضل الله سبحانه وتعالى يوجد فيها كثير من الأهالي وكثير من الأخوة المنتجين والصيادين وكثير من الأخوة المزارعين الذين هم كانوا عبارة عن مناطق محتلة، وأيضا عندما من الله بالفتح الموعود وتحررت هذه المناطق هؤلاء المزارعين هم أخوتنا ومسؤوليتنا أمامهم بحماية منتجاتهم وحماية محاصيلهم. أيضا تم التوجيه إلى الأخوة في الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، وكذلك تم إنزال فريق من قطاعات الوزارة ومن الأخوة ضباط السلاسل للتواجد في المنطقة منذ اليوم الأول، وتم توجيه الأخوة الوكلاء والأخوة المنتجين والتجار لشراء كل المحاصيل والمنتجات التي كانت معروضة وتنظيمها عبر مراكز أو مجامع عبر مجمعات تجميعية من أجل أن يتم نقلها إلى الأسواق المحلية والخارجية لضمان حصولهم على السعر العادل وعدم تعرضهم على الكساد، كون حمايتهم وضمان حقهم في بيع منتجاتهم بالشكل المطلوب مسؤوليتنا جميعا. كما تم إنزال فرق لدراسة الأودية الزراعية، وإن شاء الله هناك اليوم عمل مجتمعي كبير جدا ومعدات تتحرك في هذه المناطق لاستصلاح الأودية الزراعية وضمان الاستفادة من موسم الأمطار القادم، وهناك برامج تعمل عليها الوزارة سواء في جانب الثروة الحيوانية أو في جانب الثروة النباتية وكذلك في جانب الأسماك، ويتم إسنادها من كل القطاعات المختلفة سواء في قطاع الخدمات والدعم أو قطاع التسويق أو قطاع الصلاح الأراضي، من أجل أن نعمل معهم مع إخوتنا في المناطق المحررة وأن نعمل مع كل الأخوة في الجمعيات التعاونية لكي نعمل في هذا الجانب ونستفيد من موسم الأمطار ونقوم بزراعة المحاصيل خاصة الحبوب والثمار، لأننا في مرحلة مواجهة مع أعداء الله وحريصين على اكتساب القوت بعون الله سبحانه وتعالى وسيوفقنا الله.
8: شكرا جزيلا
1: الوزير. من خلال هذا المهرجان ما هي الرسالة التي تحبون إيصالها لتحالف العدوان ونحن في حرب اقتصادية وحصرية؟
6: رسالة نحرص على أن نوجهها لتحالف العدوان في البداية إلى الإخوة العرب والمسلمين الذين وقعوا ضحية ووقعوا أحذية وأدوات استخدمهم الأمريكي والإسرائيلي. نقول لهم بأن الموقف الصحيح الذي يجب أن تقفوه هو إلى جانب مظلومية المقدسات، سواء مظلومية غزة وفلسطين وغيرها أو مظلومية الشعب اليمني وغيره. فواجب الأمة العربية والإسلامية اليوم أن تتوحد. فنحن في زمن كشف الحقائق وفي زمن سقطت فيه الأقنعة واتضحت كثير من الحقائق. الموقف الذي هو جدير بأن يكونوا فيه هو أن يكونوا إلى جانب القضية الحق وقضية عادلة. ونحن نتألم عندما نراهم خداما للأمريكي والإسرائيلي، وكنا نتمنى بأن نكون في مواجهة الأمريكي والإسرائيلي، ولا نقول بأنهم إلى جانبنا بل نقول أن يكونوا بعيدين، لكن للأسف استخدمهم الأمريكي والإسرائيلي. فأراد الله سبحانه وتعالى بأن يكون لهذا الشعب فضل مواجهتهم وأيضا فضل مواجهة الأمريكي والإسرائيلي في البحار. نحن اليوم نتحرك ليس لدينا عداء لها أحد، لكننا نتحرك من أجل مشروع قرآني قيمي أخلاقي اجتماعي، من أجل قضية حق وهي قضية عادلة، من أجل وقف مشروع الطغيان والاستكبار العالمي. نحن اليوم بقدر ما نحن حريصين على اكتساب عوامل القوة وتعزيز عوامل الصمود، نحن أيضا حريصين على وحدة الأمة العربية والإسلامية، وندعوها إلى أن تعود إلى داعي الله سبحانه وتعالى وأن تعود إلى القرآن الكريم باعتباره الجامع للوحدة العربية والإسلامية وإلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأن يصحوا من سباتهم. وهي دعوة للشعوب. أما بالنسبة للأنظمة فللأسف فهي ضحية ارتهان وضحية عمالة مع القوى الخارجية.
1: طبعا كيف أصبح الشعب اليمني يسعى وسعى نحو الاكتفاء الذاتي رغم الحصار؟
6: الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثمرة التحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى هي أن يأتي والناس حريصين على اكتساب عوامل القوة، حريصين أن يكون غذاؤهم مما يزرعوا، أن يكون لباسهم مما ينتجوا. اليوم نتحرك في هذا الجانب رأينا ثمرته بأننا حريصين أن لا يكون غذاءنا ودواءنا من الخارج. نتحرك اليوم بخطوات نحو تحقيق الاكتفاء، نحو الاعتماد على الذات، وهذا الجانب مهم جدا في النهضة الاقتصادية باعتبار أنه يعزز الصمود وأيضا يحسن مستوى دخل آلاف الأسر اليمنية.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحية اليمن.

وكما أن هذه الأرض وهذه البلدة طيبة ومباركة فهي لا تقبل النجس أبدا ولن تترك على أرضها وصية. وهذا ما هو جلينا اليوم بعد ثورة 21 من سبتمبر. أول أهداف هذه الثورة قد تحقق وهو الاستقلال والحرية من التبعية، ولهذا تكالبت عليه الأمم. اليوم مسرح نيويورك المتناقض مع كل شهر أيلول تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 دولة، حيث يعتلي كل ممثل منبره عارضا هموم بلده وتطلعاته، إلا أن اللاعبين الكبار هم من يصولون ويجولون في الميدان الدولي، وتجري على هامشه لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تحسم فيها الملفات الحقيقية. هذا العام تصدر المشهد الرئيس المعتوه دونالد ترامب وجوقته، وترأس اجتماعا للعرب والمسلمين على هامش الدورة 81 عارضا برنامجه لما بعد التسوية الموعودة بين واشنطن وطهران، واختصر ذلك بالنقاط التالية: مناقشة الأمن في الشرق الأوسط، تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، حرية الملاحة في المضائق هرمز وباب المندب، إطلاق حوار عربي إيراني مباشر. ما يريد ترامب من الاجتماع هذا واضح، هو تغطية الصفقة مع إيران. يريد أن يبلغ العرب أن تفاهمه مع طهران وأنه سيحميهم، وأنظمة الخليج تريد السترة بأي ثمن نظرا لما أصاب من ضربات في قواعدها وموانئها، خاصة في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر، بينما تتخوف كل من القاهرة وعمان من سيناريو تهجير فلسطيني جماعي من غزة والضفة الغربية. والواضح أن واشنطن مهتمة باليوم التالي في غزة ولبنان وإيران واليمن بعد إنجاز الصفقة، ومن سيموله ويديره. أحبتنا، اللافت في المشهد أزمة الكيان ممثلا برئيس وزراء المنبوذ دوليا والمهدد بالاعتقال من عمدة نيويورك زهران ممداني تنفيذا لمذكرة الجنائية الدولية، والمرفوض جماهيريا بمظاهرات هادرة تدين الكيان بشخصه بسبب جرائمه. وهذا ما أكدته الصحف العبرية نفسها. يدعت أحرنوت قالت إن طائرته جناح صهيون لن تهبط في مطار JFK خوفا من احتجازها، وسيخطب في قاعة شبه فارغة بعد أن غادرها المندوبون العام الماضي. صورة الكيان تآكلت حتى في أمريكا، خاصة في عاصمة الأمم المتحدة نيويورك. ينهض مما تقدم ومما قلناه أن انعقاد الجمعية العمومية يشكل مسرحا لصورتين متناقضتين في الداخل، دول تبحث عن المصالح والأمن والتسويات والممرات المائية وأمن الطاقة من النفط والغاز، أما في الخارج فمظاهرات ترفع شعارات وقف الحرب والإبادة ومحاكمة المسؤولين سياسيا وقانونيا. ويضاف إلى هذين المشهدين المشهد الثالث، المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة قطرية والتي يراهن عليها الجميع، لكن لا أحد يضمن ألا يكون مصيره كمصير مذكرة تفاهم إسلامباد التي انهارت. ترامب يبشر بتفاؤل كبير، وهو تفاؤل يصح فيه المثل الشعبي غيم شباط ما عليه رباط، وقصة ألف ليلة كلام ليل يمحوه النهار، فهو بحاجة لصفقة قبل الانتخابات النصفية لخفض أسعار النفط، والعرب يخشون دفع الثمن، ونتنياهو يريد إطالة أمد الحرب ليبقى في السلطة وهو أضعف من أي وقت مضى، والشارع الأمريكي وخاصة في نيويورك لم يعد شارعا مؤيدا صرفا لهذا الكيان الصهيوني، وعليه تثار تساؤلات عدة. هل الجمعية العامة منبر استعراضي أم مرجع لمعالجة الأزمات وكلنا يعرف حقيقته؟ وهل سيتمخض عن اللقاء الإيراني الأمريكي بحضور الوسيط القطري تسوية؟ هذا لا نستطيع تخمينه. وهل
ينقد ترامب التسوية في حال تمت ويكرر فعالته بمذكرة التفاهم، وهذا ديدنهم طبعا هم واليهود. وهل أصبح الكيان الصهيوني شبه منبوذ دوليا؟ هذا أمر أكيد، ولكن لا يهمهم لأنهم الشعب الداودي كما يدعون وشعب الله المختار، فمن أين سيهتمون بأن يكونوا منبوذين من عدمه؟ لكن طبعا صنعاء كقوى إقليمية صاعدة توسع دائرة السيطرة، وخصومها من جماعات ودول يوسعون من إصدار البيانات تحت عنوان سيطرنا على موقع، سوف يستيقظون على صباحات تشبه صباحات الساحل الغربي.

إذن سامعينا الكرام، ونحن نطالع هذه المستجدات الأخيرة التي يصعد فيها العدو من اعتداءاته ليطال من تلك القرارات التي اتخذتها اليمن لتكون صنعاء ومحافظاتها الحرة الأبية حرة فعلا من الوصاية والتبعية. ولنا حق الدفاع عن النفس، ليس حقا حصريا لدولة دون أخرى. تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أن الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس يظل قائما عند وقوع هجوم مسلح. والعدوان السعودي لم يتوقف إلى اليوم، حيث شن الطيران خلال الساعات الماضية أكثر من 19 غارة جوية على محافظة تعز والجوف ومأرب في 24 ساعة، ما أدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين. والإشارة إلى معاناة المدنيين اليمنيين في بيان مجلس الأمن، يجب أن تقترن بإجراءات عملية تكفل حمايتهم، لا أن تبقى في إطار التعبير عن القلق. ونطالب نحن مجلس الأمن والأمم المتحدة بالاطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية واعتماد معايير موحدة في التعامل مع الانتهاكات والتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات من العدو السعودي. ونطالب أيضا بوقف العدوان السعودي ورفع الحصار المفروض على اليمن منذ 12 عاما ووقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية. دعوة المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة اليمنية بمعايير حقوقية وقانونية واحدة. وهذا ما أشارت إليه منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل التي استنكرت بيان مجلس الأمن الذي أدان حق الدفاع عن النفس لليمن، وأشار إلى استهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة السعودية. يعني مثل ما نقول بالمثل الشعبي، حقهم حق وحقنا مرق.

السويعات الثلاث التي قضيناها مع حضرتكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام من خلال فترتنا الأثيرية الصمودية تحيا اليمن، نصل بحضراتكم إلى ختامها. وطبعا شرف بصحبتكم عبر الأثير أعدادا وتقديما أماني عامر وسماح حلقوم، وكذلك لكم التحايا من الإدارة العامة للأخبار ميسون روديني ويونس جغمان، كذلك هي لكم من التنسيق والمكتبات محمد سنهوب، ومن الصيانة أحمد عامر، هي لكم أيضا من النظم المعلومات محمد المتوكل، من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. تبقى لكم التحايا أيضا من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي، وكل المنى ممن أدار دفة هذا اللقاء إخراجا عبر الأثير عبد الله حسين الوشدي. تحيا اليمن، ويحيى محور المقاومة، ويحيى كل حر على هذه البسيطة.

0: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. استشهدت امرأة وأصيبت طفلة إثر استهداف العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفعية في جبل الأزد بمديرية رازح محافظة صعدة. واستهدف العدو بأربع غارات مديرية مران وشبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر، وشن العدو ثلاث غارات على مديرية مقبنة ومقبرة الجنيدة بمديرية حيفان. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس الأمن بشأن خطة السلام في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك. استهدف العدو الإسرائيلي في قصف مدفعي بلدة المنصور والأودية المجاورة لزبقين جنوب لبنان، كما استهدف قصف للمنطقة الواقعة بين بلدتي ميفيدون وزوتر الشرقية ووادي السلوقي، فيما تعرضت بلدة برعشيت وبيت حون لعمليات تمشيط بمختلف الأسلحة. وأيضا أكد القائد العام للجيش الإيراني هذا إقليميا اللواء أمير حاتمي أن كلمة الرئيس مسعود بازشكيان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت بمثابة صوت الشعب الإيراني، وجسدت وحدة أبناء إيران وتمسكهم وتنسيقهم في مواجهة العدو المتغطرس. آخر ما بموجزنا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة للمفاوضات حول تسوية طويلة الأمد ومستدامة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: خلف كل معاملة قصة إنسانية وحق لا يضيع. هنا حكاية أفراح محمد، إحدى المستفيدات من منافع التأمينات الاجتماعية في معاش الوفاة.
4: كان معي أخ يعولني أنا ووالدتي، فالله يرحمه توفى، كان يشتغل في قطاع خاص وتوفى ومعه تأمين، مش عارفين إنه معه تأمين، بعدين سمعنا خبر كذا إنه معه تأمين.
3: بدأت الحكاية مع شقيقها الراحل خالد الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، ورغم التزام الشركة بالتأمين عليه حتى وفاته، إلا أن أفراح لم تكن تعلم حينها أن هذا الالتزام سيكون سنداً لها في المستقبل.
4: معين سمعنا خبر كذا إنه مو تأمين، رحنا نعامل، الحمد لله يعني عاملنا كل المعاملات اللي يحتاجها جبنا لهم.
3: بمجرد معرفة أفراح بحقها التأميني، زارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمت إجراءات المعاملة حتى تم إقرار استحقاقها لمعاش الوفاة عن أخيها. منذ 7 سنوات وحتى اليوم تستمر المؤسسة بصرف المعاش شهرياً لأفراح ليكون بفضل من الله عوناً لها ومصدراً للأمان، مستمراً معها بدوام حالها كاستحقاق قانوني وإنساني لا ينقطع.
4: ما فيش معي حد يصرف عليا ولا حد بطي لي حاجات كثيرة، ما فيش معي للمعاش هذا، والحمد لله إنه في معه تأمين، التأمين يعني مفيد كثير، فحاجة اللي يفرح إنه بستلم المعاش العمر كله، اللي بيأمن هو مستفيد له ولعياله، وبقية يعني أنا أخي من أخي أستلم.
5: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. النصر دائما بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد للمؤمنين أن يبذلوا الأسباب التي تجلب النصر من الله سبحانه وتعالى وتجعلهم في حالة تمكن وتمكين في هذه الحياة، لأن النصر خاصية من خواص الباري سبحانه وتعالى، ليست بيد المؤمنين ولا بيد الملائكة ولا بيد أي طرف آخر. اليوم كم نشاهد من التحليلات لماذا ينتصر اليمنيون وكيف ينتصرون بهذه السرعة وكيف وصلوا إلى هذه الدرجة من القوة، ولماذا حتى أمريكا تحاول أن لا تدخل في مواجهة معهم. وينسى الناس هذا التحليل القرآني، ينسى الناس أن الله سبحانه وتعالى لا زال هو الملك والملك وهو المالك وهو القادر وهو القاهر. ينسى الناس أن هذه الأرض وهذه الحياة من ملك الله، جزء من مملكته، أن هذا الكون جزء من ملكه ومملكته سبحانه وتعالى، وليس لأحد التصرف خارج إرادته. كل الأمر والنهي لله سبحانه وتعالى. وقد وعد الله عباده المؤمنين بالنصر إذا ما استقاموا، إذا ما التزموا، إذا ما عادوا إليه. فنحن نعود إلى الله، إلى كتابه، إلى منهجيته، إلى هداه، لكي ينصرنا، لأنه الناصر، وهو القوي العزيز والقاهر والجبار. هو قاهر فوق عباده، قاهر فوق أمريكا، قاهر فوق طائراتها، قاهر فوق حاملات طائراتها، قاهر على أسلحتها، قاهر على ما لديها من إمكانيات وسلاح نووي وتكنولوجيا واقتصاد قوي. قاهر، هو القاهر وهو الجبار، وهو الذي يضرب الطواغيت إذا ما أراد. من يتأمل في واقع أمريكا وهي تتخبط في حالة تخبط، وخاصة في الجانب الاقتصادي، لم يعد الأمريكيون كيف يعرفون كيف يخرجون من أزماتهم المالية المتلاحقة، ديون بالتريليونات، أكثر من 40 تريليون دولار على أمريكا. حتى كل من ابتعد عن منهجية الله يعيش متخبط. يوم من يتأمل حال النظام السعودي، حال رهيب جدا، لا يحاول أن يخرج من أزماته، بل يحاول أن يورط نفسه في أزمات أكثر وأكثر. كم أنفق من أموال من خلال أو منذ أن بدأ الشعب اليمني وبدأ الجيش اليمني يعلن معادلة الحصار بالحصار، ينفق المليارات على أنظمة تندد وتشجب وتستنكر وتقوم معه وتصدق أكاذيبه، أو على الأقل تحاول أن تصدق أكاذيبه أن الشعب اليمني يستهدف مكة، ويبذل للمرتزقة ويبذل هنا وهناك مليارات. ربما استطاع أن يخرج من هذه الإشكاليات ويسلم نفطه ومواقعه الهامة واقتصادياته وشركة أرامكو وغيرها بمبالغ أقل، لو أسلم الشعب اليمني من تدخلاته وسلم المرتبات وأعاد الإعمار وترك التدخل في شؤون اليمن، لما كان هكذا حاله. لكن يلاحظ الإنسان تخبط رهيب جدا، عمى، لما كان حال فرعون. فرعون أصبح في تخبط، من بطر إلى بطر ومن تجبر إلى تجبر، وصل والبحر منفلق، فقد دخل موسى وبني إسرائيل في البحر. لم يفكر أنه ربما هذا خطر، لم يفكر مثلا أنه قد يكون كمين، لم يستشير حتى وزراءه الذي كان لا يتخذ أي قرار إلا باستشارة، يجمع الملأ ويستشيرهم، حتى على مستوى عندما أراد أن يجادل موسى قالوا له أرجه وأرسل في المدائن حاشرين، اجمع السحرة وافعل وافعل. عندما وصلوا البحر منفلق لم يستشير أحد، قبى، لأن الله سبحانه وتعالى يسوق الظالم إلى حتفه سوقا. فنلاحظ تخبط عجيب، ونجد أن وعود الله سبحانه وتعالى نراها بيانا عيانا في أرض الواقع، كما يقول المولى تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، حتى لا يعتقد الناس أنه لا ينصر إلا الرسل، يقولوا لم يعد لدينا رسل ولا أنبياء، محمد صلوات الله عليه وعلى آله خاتم الأنبياء. لا، الله يقول والذين آمنوا، معنى ننصر الأنبياء وننصر الذين آمنوا. متى؟ ليس في اليوم الآخر فقط، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أصبح أبناء الأمة الإسلامية ينظرون وكأنها كأن النصر مثلا على أمريكا، على إسرائيل، على المجرمين، على كبار المستكبرين، كأنه من سابع المستحيلات، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقولها في كتابه العزيز. إذن ما معناها؟ لم يعتنك ثقاب الله ولا في كلام الله ولا في وعود الله. لكن نحن حينما نتثقف بثقافة القرآن ونتحرك مع قرين القرآن، مع عالم هدى من آل بيت رسول الله يشدنا دائما إلى القرآن ويعيدنا إلى الله إلى كتابه، نثق بالله ونعرف أنه فعلا النصر من الله، أننا سنغلب سننتصر مهما كانت المؤامرات والمكائد والإمكانيات والعدد والعتاد. جربنا ذلك في حروب سابقة، جربنا كل شيء ورأينا النصر، فصدقنا الله سبحانه وتعالى وكذبنا كل المحللين وكل المفكرين وكل المتفلسفين، لأن الله هو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعود، وعود من جبار السماوات والأرض الذي لا يخلف الميعاد، فالنصر من الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك آيات كثيرة جدا تتحدث عن النصر، قد يأتي صعوبات، أتت صعوبات حتى للأنبياء قبل النصر، نحن عانينا صعوبات كثيرة جدا، لكن هذه الصعوبات لا تستمر، يسهل الله ويمكن الله وينصر الله. الله تعالى قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تشتد الأزمات، تشتد المضايقات، يأتي النصر. كم ظلمنا وكم قهرنا وكم غلبنا من قبل السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل، وعانينا سنوات. إذن أذن الله بالنصر بعد أن يصبر الناس ويثبتوا ولاءهم لله ويثبتوا صبرهم مع الله ويثبتوا استقامتهم مع الله، يأتي الله بالنصر، يأتي بالعزة ويأتي بالكرامة ويأتي بالتمكين. الله تعالى يقول وما جعله الله إلا بشرى لكم، معنى نزول الملائكة. الله يقول هكذا لا تركنوا حتى أن النصر بيد الملائكة، النصر من الله، الملائكة ما هم إلا بشرى، وأيضا تثبيت وربط على القلوب، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن النصر من الله، على الناس أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى لينصرهم لأنه هو الناصر. أيضا في آية أخرى يقول بهذا الشكل، بهذه الطريقة، الله سبحانه وتعالى يقول وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. القضية أننا عندما نثق بالله سبحانه وتعالى ونتحرك كما أمرنا سيتحقق لنا ما وعدنا سبحانه وتعالى. نتأمل في هذه الآية عندما يقول المولى سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، هذه الكلمة الذي يقول الإنسان قد يقولها الإنسان آخر، حقك علي، تحرك وأنا سندك وأنا ظهرك وأنا رزحك وأنا الذي لا يمكن أن أفرط فيك ولا يمكن أن أتركك، سأقف معك. الإنسان قد يقولها الإنسان آخر، الله الجبار المنتقم الذي بيده الأرواح بيده الحياة وبيده الأرزاق وبيده الموت وبيده الجنة والنار، يقول وكان حقا علينا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن نصر المؤمنين حق واجب عليه، لا يمكن أن يترك هذه القضية نصرة المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكأنه حق من حقوقهم. الله سبحانه وتعالى هذه الآية ماذا تفعل؟ ترسخ الثقة في قلوبنا، تحركنا بكل قوة في مواجهة الطواغيت، وعندنا الثقة الكاملة أن النصر من الله بيد الله، ولا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يتبدل، إنه القاهر وأنه الذي لا يخلف الميعاد. وهذا هو ما يتحقق لنا في الميدان، ما يتحقق لنا عبارة عن مصادق وعد الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

سدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنواع.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، إلى آخر السورة. والسورة كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالقسم من الله العظيم بالعاديات، وهي الخيل في أجمل وأروع حالاتها وعاداتها وكامل أهبتها، وهو حال عدوها السريع الجامح كالنجم الساطع، ولأنفاسها أصوات تتوالى ضبحا كأنها تكاد تنفجر من العزم، فتوري بوقع حوافرها الحازمة شررا يخرج ما بينها وبين الأرض منقدحا لماعا. وهي مغيرة مع الصباح، تظهر على الربوات كطلوع الفجر، وتهبط في جحفل زاحف إلى الهدف المشرئبة إليه، فيثار الغبار نقعا يبرقع الجو ويغشي الطريق، وهي منقضة تحته كالنجوم أو كالشهب، لتفاجئ الجمع المقصود بالغارة وتصابحه على حين غرة، وتتوسطه في جلبة وهرج لا يستطيع معها إلا الفرار. إنها صور تتوالى في سرعة وتتابع وفي اندفاع، وكأننا نرى الخيل تعدو فتقدح فتغير فتثير فتفاجئ. إنها صور، سبحان الذي أبدعها وسبحان الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وبعد، فإن القسم بتلك الصور المتوالية والحالات المتعددة المشاهد للخيل العاديات إنما هو قسم على حالات ثلاث للإنسان، متشابكة مترابطة يفضي بعضها إلى بعض. تلك هي قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ثلاث حالات للإنسان أقسم عليها الله وأكدها بأقوى أدوات التأكيد، وهي إن واللام والجملة الإسمية المشتملة على اسم الفاعل المفيد للاستمرار والتلبس. فيا للعجب من هذا الإنسان، إنه لربه لكنود، مجاف غافل، مغرور منشغل عن ربه العظيم الكريم الذي خلقه فسواه فعدله، والذي صوره في أحسن صورة وجمله، والذي هداه وكرمه وفضله، والذي رزقه من الطيبات، وفي البر والبحر والجو حمله. هذا الإنسان وهو في هذا الفضل الكبير والعطاء الغزير، كنود لربه، جاحد متناس له، معاند مع أنه لربه محتاج فقير، فما أتعسه حين يكند ويجافي ربه الكبير وهو مخلوق صغير ضعيف فقير، وما أغباه حين يرتزق من فضل الله ذي الجلال، فإذا استغنى طغى ومال وتبختر واختال وكأنه ما له من زوال. وهو بهذا الغرور يقترف أعمالا تؤكد على كنوده، ويرتكب خطايا وسيئات تنطق بأنه كنود وإنه على ذلك لشهيد، ورغم ذلك يستمر غافلا ويحسب أنه يحسن صنعا، ويظن أن ما أوتيه من رزق وعطاء إنما هو بعلم منه وخبرة لديه لا بفضل الله وكرمه عليه، بل ويواصل مسيرة الغرور والخيلاء واهما أنه لن يقدر عليه أحد ولن يزول إلى الأبد. وفي هذا الوهم الكاذب ينطلق في دنياه ترفا وبغيا وإسرافا وغيا وفسادا في الأرض وطغيانا وظلما وعدوانا، يبخس الناس ويهضم ويسخر منهم ويذم، ويسيء الظن وينم، ويهمز ويلمز ويلؤم، مدعيا أنه الكامل الأوفى والنموذج الأعلى والناس دونه وأدنى. وحين نبحث عن سبب لذلك لا نجد مبررا إلا غروره بأنه أكثر مالا وأعز نفرا، وبكونه بالمال على الناس مسودا. كلا كلا، ليس هذا بإكرام ولا تفضيل، بل هو ابتلاء ومتاع قليل. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، إنها مصير كل إنسان بربه كند، وأحب المال وعبد، وعليه دون الله اعتمد، وإنه لحب الخير لشديد. إن حب المال أيها الإخوة هو الذي يجرئ الإنسان على استضعاف أخيه الإنسان، وعلى الاستكبار والبغي والطغيان في كل زمان. وبهذا اشتعلت الحروب، ومن أجل المال سالت الدماء، وفي سبيله تمزقت روابط الإخاء، وأغارت على الناس الكروب والأهوال، وفجعت القلوب وتحطمت الآمال. إن حب المال هو الذي يوري الأحقاد قدحا، ويثير الحسد مساء وصبحا، ويفرق مزقا ما كان جمعا. فلا تسمع إلا صراعا يدور، وخصاما يثور، وعداوات تشتعل، وجماعات تقتتل، ومدنا تدمر، ومساكن على أهلها تبعثر، وأمما تفقر، وشعوبا تقبر. وبين هذا النقع المثار، والبعثرة والغبار، والخطوب العاديات على الناس والديار، يزيد الهرج والمرج على الدرهم والدينار. وهكذا وعلى وقع حوافر الأطماع العاديات ضبحة، انقسم الناس بين خزائن متخمة، وبطون خاوية، ونفوس مترفة، وأخرى خائفة. إنه تناقض رهيب وتفاوت غريب يعيشه الإنسان، ويجهل أن عقباه لا تبقي ولا تذر، بل إنه في كنوده لله يستمر، وفي حبه للمال متهور، وفي وسائل الفتك في نهبه مبتكر، ولأقصى أساليب تحصيله مبادر، وفي التكاثر من كنوزه يفاخر، وفي إعداد العاديات المغيرات لجمعه يواصل مستكثر. ومن هنا ندرك سر القسم بالعاديات المغيرات، فإن لها صلة بمطامح ومطامع الإنسان، وهي رمز للقوة والغلب، وقرينة الحرب والرهب. ولكن الله أقسم بها لتكون معدة لإرهاب أعداء الله وصد الطغاة، ولكن الإنسان استخدمها في ماذا؟ في نصر الطغاة وقهر عباد الله، ليتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإن العاديات ضبحا والمغيرات صبحا لتنطبق اليوم على الطائرات العاديات صبحا ومساء، المغيرة على الأقطار، وعلى القنابل الموريات للنار، وعلى المدرعات المثيرات للغبار، وعلى الصواريخ المبعثرة للدمار، وعلى سواها من وسائل البعثرة والقتل والاستكبار، التي تحول الناس إلى جثث، والديار إلى قبور مبعثرة. أفلا يعلم هذا الإنسان؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا علم الإنسان بهذا المصير، فإن الحرب ستتحول سلاما، وإن الحقد سيتحول حبا وأمنا ووئاما. فيا أيها الناس، اعلموا أن دنياكم قليلة، وأنكم إلى الله راجعون، وأنه يعلم ما في صدوركم، ويحاسبكم على الصغير والكبير. فكونوا لله وإلى لقائه مستعدين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة التاسعة.
2: أعرف كيف يستحمل أهلها ذاك البرد، أم أنهم قد ألفوا على ذلك؟
3: بلى بلى يا حسن، أهل البلاد أشد من البلاد، ويبدو أنهم قد ألفوا ذاك الطقس. ولكن قل لي يا حسن، ألم يريد الأمير أحمد أن تبقى معه؟
2: بلى بلى، أراد وأصر على ذلك، ولكنني اعتذرت إليه.
3: يا حسن يا حسن،
2: كفاك يا أحمد، إنني متعب.
3: شفاك الله يا حسن.

0: ولكن لماذا لم يواصل معنا صديقك الشاعر الحسن الهبل؟
1: لأن لدي صديق آخر اسمه محمد المؤيد.
0: أنا بالتأكيد بالتأكيد أشكرك يا سيدي أشكرك.
2: مولاي الأمير، مولاي.
1: نعم.
3: السلام عليكم يا مولاي.
1: وعليك السلام، أهلا بك يا أبا الغيث، أجئت من صنعاء؟
3: نعم يا مولاي، جئت لتوي منها.
1: خيرا إن شاء الله، ولعلك جئت لنا بأخبار سارة هذه المرة.
3: مولاي، أنت تعرفني، فأنا من أهل العلم ومن شيعتكم.
1: فماذا وراءك؟
3: ما يقوم به الهبل أمر لا يحتمل ولا يمكن السكوت عنه.
1: ها؟ الهبل؟ وما الذي تخبئه لصديقنا العزيز؟
3: لقد اجتمع الهبل مع بعض زملائه ليحذفوا أبوابا من مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام يا مولاي.
1: الهبل؟ لا لا، لولا أني أعرفك لاتهمتك بالافتراء على شاعرنا العزيز.
3: أنا متأكد من هذه المعلومة يا سيدي، وقد علم بهذه الحادثة أهل صنعاء كلهم.
1: حسنا حسنا، فلتبعث يا صديقي محمد إلى الهبل مستفسرا عن هذه الحادثة.
0: حسنا يا مولاي الأمير.

0: ترى من يكون الذي يطرق باب منزلنا بهذه الطريقة الهادئة غير المزعجة؟ نعم سأرى. من الطارق؟
1: أنا يا حسن، أنا عمك مطهر.
0: عمي مطهر، أهلا أهلا وسهلا بك. يا مرحبا بعمي مطهر.
2: حياك حياك يا حسن، حياك ربي يا حسن.
0: وبياكم الله يا عم مطهر.
2: جئت أزورك بعد أن بلغني أنك عدت من سفرك، فقد اشتقت إليك.
0: يا لسعادتي، شوقي إليك أكثر بكثير يا عم مطهر.
2: اشتقت إلي أم اشتقت إلى مكتبتي؟
0: اشتقت إليك كثيرا يا عم مطهر، ولمكتبتك أيضا. تفضل تفضل، ادخل ادخل. قل لي يا عمي مطهر، ما أخبارك؟ وماذا عن جديد ما كتبت؟
2: الحمد لله الحمد لله، أنا بخير، وأتقصى أخبار الإمام المتوكل لأدونها.
0: أمر عظيم يا عمي مطهر، وما آخر الأخبار؟
2: حسنا، لقد وصل مؤخرا إلى صنعاء عدد من العلماء ومن طلاب العلم من الهند ومن مصر لتلقي العلم في اليمن.
0: الله الله، وكأني أرى صنعاء خلال عهد الإمام المتوكل، قد أصبحت من أهم المراكز العلمية الإسلامية البارزة، أليس كذلك يا عمي مطهر؟
2: نعم، فالإمام المتوكل يهتم بطلاب العلم بمن فيهم أولئك الذين يفيدون من خارج اليمن.
0: ولا شك أن الإمام أمن لأولئك العلماء والطلاب مكان إقامتهم، أليس كذلك؟ بل هيأ لهم سائر جوانب المعيشة، أخاله كذلك؟
2: هو ذاك يا حسن. الآن أنا على عجلة من أمري، وإنما جئت فقط لرؤيتك، أستأذنك.
0: أشكرك لزيارتك الكريمة لي يا عمي مطهر.
2: لا شكر على واجب يا بني، لا شكر على واجب، أستودعك الله.

0: هل سمعت يا صديقي أحمد؟ هل سمعت؟ وأخيرا يتهم الهبل بأنه يحرف مجموع الإمام زيد ويحذف بعض أبوابه. يا لها من نكتة مضحكة.
1: حقا؟ ومن قال ذلك؟
0: ألم تسمع يا أحمد؟ أحد الحساد الواشين افترى علي لدى الأمير أحمد، وهذا رسوله.
2: والأمير ينتظر جوابك.
1: هذا بهتان، هذا بهتان، لكن الأمير أحمد يثق بك كثيرا يا صديقي.
0: أعرف هذا يا أحمد، ولكن ذلك لا يعفيني عن الرد. دعني أرد.
1: وما أنت صانع؟
0: رسول سيدي أحمد سيحل ضيفا علي الليلة حتى أكتب الجواب. أو تعارض أيها الرسول؟
1: لا،

0: ألا تطاوعني وتأتي معي أيها المحدث عبد الرحيم اللاهوري؟
1: والله يا شيخنا العزيز، أنا لازلت حديث المقدم على اليمن، ولا تزال الأيام واسعة أمامنا.
0: كنت أريد أن أعرفك على أحد طلابي وأبرزهم في الشعر.
1: أتقصد الحسن الهبل؟
0: وهل تعرفه؟
1: سمعت عن شعره، ولكني لست من محب الشعر، وما جئت إلى اليمن إلا لطلب العلم.
0: تطلب العلم في اليمن وأنت أحد المحدثين المعروفين؟ هذا تواضع منك.
1: اليمن منبع العلم، وعلماء اليمن لا يضاهون. والآن ألا تأخذني إلى الدار؟
0: أتقصد الدار التي أعدها الإمام المتوكل للعلماء المهاجرين من خارج اليمن؟
1: نعم، فلم أتمكن بعد من حفظ الطريق إليها.
0: لا لا، أنت ضيفي الليلة.
2: أنا غيظ كل مناصبي، وأنا السبيل إلى الجنان، وأنا الصحيح عن النبي المبعوث بالسبع المثاني. أنا عن علي ذي العلا، لا عن فلان أو فلان. أنا دين آل محمد، سفن النجا، شهوب الأمان. وأنا القرين برغم آناف النواصب للقرآن. يا لها من قصيدة في مدح مجموع الإمام زيد عليه السلام.
3: إن قصيدة الهبل هذه تدحر التهمة عنه، أليس كذلك سيدي؟
2: بلى، أفصح الله لسانه، فلتأتني بأبي الغيث إذن.
3: لقد عاد توا إلى صنعاء وطلب مني الاستئذان منك سيدي.
4: أنا آسف.
5: حرير قماش، الحرير الطبيعي، اقتربوا.
6: أنت هو الحسن، من يقال إنه شاعر؟
7: ولم تسخر؟ وهل يبدو غير ذلك؟
6: أيها الناس، أيكون صاحب هذه الثياب الرثة والوجه العابس شاعرا؟
7: ومن أنت حتى تتكلم عني هكذا؟
6: لا يهم من أكون، ولكن العجيب أن يقال إنك شاعر صنعاء، وهناك من هو أكبر منك سنا. ألا تستحي من أن تكن بشاعر صنعاء وأنت دونه؟
8: هيا يا صديقي، هيا يا صديقي حسن، لا تستمع إليه، لا تستمع إليه. هيا
7: دعني، دعني يا أحمد، دعني يا أحمد، انتظر حتى نعرف من هذا وماذا يريد. اسمع يا هذا، أنا الحسن بن علي بن جابر الهبل، من قبيلة بني هبل من خولان الطيال. فإن لم تحترم نفسك بالكف عن هذا الهراء، لأجعلن كل الناس يسخرون منك.
8: حسن، حسن، هيا دعه يا حسن.
7: دعني يا أحمد.
8: هيا يا حسن دع.
0: رمنا الفخار فنلنا منه ماشينا، لما مشى في طريق المجد ماشينا. نحن الكرام، نحن الكرام وأبناء الكرام، فإن تجهل مكارمنا فاسأل أعادينا.
9: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
10: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. استشهدت امرأة وأصيبت طفلة إثر استهداف العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفعية في جبل الأزد بمديرية رازح محافظة صعدة. واستهدف العدو بأربع غارات مديرية مران وشبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر، وشن العدو ثلاث غارات على مديرية مقبنة ومقبرة الجنيدة بمديرية حيفان. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس الأمن بشأن خطة السلام في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك. استهدف العدو الإسرائيلي في قصف مدفعي بلدة المنصور والأودية المجاورة لزبقين جنوب لبنان، كما استهدف قصف للمنطقة الواقعة بين بلدتي ميفيدون وزوتر الشرقية ووادي السلوقي، فيما تعرضت بلدة برعشيت وبيت حون لعمليات تمشيط بمختلف الأسلحة. وأيضا أكد القائد العام للجيش الإيراني هذا إقليميا اللواء أمير حاتمي أن كلمة الرئيس مسعود بازشكيان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت بمثابة صوت الشعب الإيراني، وجسدت وحدة أبناء إيران وتمسكهم وتنسيقهم في مواجهة العدو المتغطرس. آخر ما بموجزنا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة للمفاوضات حول تسوية طويلة الأمد ومستدامة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم، إلى اللقاء.
11: وقفة إعلانية.
12: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
13: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
14: أخي العامل في القطاع الخاص،
15: أثناء أو بعد عملك أنت معرض لمخاطر الشيخوخة، العجز، الوفاة، فمن حقك الحصول على معاش تقاعدي. تابع اشتراكاتك التأمينية لضمان حقك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
16: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
17: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
16: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان: مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان: من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

0: صحتك في وعيك.
1: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعنا الكرام، سيظل اليمن مرفوع الرأس عالي المقام الكريم، كريم المكانة، صاحب الزمان والمكان والبطولة، من كتب التاريخ عنه أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة. هذا لأن أبناء اليمن رجال عظماء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيى اليمن الكبير كبيرا دائما، بعزة، كرامة وصمود وإباء، قدموا الغالي والنفيس وأشعلوا أيامهم حبا وكرامة لهذا البلد الكبير، وساروا في سبيل الله يجاهدون ويرفعون راية الحق عالية، وينتصرون لدماء الأبرياء، يزرعون من دمائهم ألق الحاضر ونور المستقبل. هؤلاء هم رجالات اليمن، نوره الذي لا ينطفئ، مجده الذي لا يغيب، وكبرياؤه الذي لا ينحني مهما تكالبت عليه المصاعب والأزمات، آية في الصبر والثبات. فسلام الله عليهم، ألف تحية وألف سلام.

للأخلاق معنا أسمى من كل المعاني، وللحياة الكريمة شمس لا تغيب، خاصة إن تزينت بصفة الخلق الكريم والقيم العظيمة التي لا يستقيها الرجال إلا من سيرة المصطفى وآل بيته الكرام. فمن مضى على دربهم نجا، وشهد حلقتنا تميز بالخلق الكريم وطيبة القلب والشجاعة والبأس الشديد، محبا لبلده وشعبه، وترجمها بذهابه إلى أعظم الجبهات، إلى أطهر البقاع، إلى المعركة، إلى من ستشهد لهم يوم القيامة بأنهم أبلوا بلاء حسنا، فكتبوا المجد بدمائهم الزكية، وصاغوا من ضوء الشمس أغنية الانتصار المعمد بالدم الأحمر القاني. إن الأخلاق شجرة تنبت ثمرا طيب ونبل وصفات جميلة التي يتحلى بها الكرماء. سامعين الأكارم، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي أبو مران.

التحق الشهيد البطل خالد الوشلي إلى الجبهات حين رأى اجتماع الكفر والخيانة والارتزاق على وطن الحضارات والقيم النبيلة التي كانت محط أطماع العديد من الدول، ليس فقط في عصرنا الحديث وإنما منذ القدم

تمثل شهيدنا البطل البطولة كلها والشجاعة المنقطعة نظير حين كان فارسا شجاعا مقداما يهب لنجدة المظلوم ويمضي بأقوى قوته إلى العدو ليرده عن أرضه ويدافع عن عرضه ليطهر الوطن من رجس الخونة والعملاء المجرمين.

الشهداء عالم من القيم النبيلة وطوفان من المعاني الجليلة الكريمة. الشهادة الصفقة الرابحة من رب العالمين إلى من اصطفاهم شهداء أبلوا بلاء حسنا فكان لهم من الجنة ما أحبوا. الشهداء فرسان السماء والكلمة والوطن ورجال الأرض اليادة الحب لهذا البلد الكبير.

الشهادة شهادة من الله أن عباده قدموا إليه بقلوب مؤمنة، مؤمنة به سبحانه وتعالى، راجين رضاه وطامعين في كرمه. الشهداء هدية الله لليمن، خلقوا من أجل أن يكونوا شهداء، ونحتت على قلوبهم اسم اليمن الكبير فتيمموه طريقا لا يميل عنه قيد أنملة.

الشهادة سر من أسرار السماء ومرتبة عظيمة لا ينالها إلا من يستحقها ولا يأخذها إلا فارسها باقتدار وقوة وصدق وإيمان. الشهداء رجال اليمن وتاريخها مجدها مسكها وعطرها وأريجها وشمسها التي لا تخيب.

لشهد البطل الوشالي مواقف عدة تدل على رجولته وبطولته وشهامته ومرؤته. مواقف الشهيد والشهداء كتاب مفتوح به عوالم شتى، وفيه ما فيه من القيم والحكايات التي تشع نورا نور على نور، مواقف لا يقوم بها إلا من تربى على درب الرجولة الموسومة بخلق كريم طيب، مواقف العزة والإقدام، مواقف معنونة بالرجولة لليمن بما فيه وكل ما فيه، مواقف يمانية إيمانية ناطقة بمبدأ الحب لليمن.

للشهداء والأنبياء والصديقين في المكان الذي لا يبلى نهاية مشواره المشرف النابع من روحه المفعمة بالخير والصلاح والفلاح. فسلام ربي على الشهيد البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي أبو

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لو كان الاستسلام أو كانت ثقافة التدجين هي المجدية في دفع بأس الكافرين لكان الله هدى نبيه والمسلمين إليها، ولكان هناك عبارات أخرى غير عبارة فقاتل في سبيل الله.

سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي في مراحل حياته العطرة.

0: معكم أخت الشهيدين خالد ومحمد عبد الله محمد شمس الدين وشلي، نتحدث عن شخصية من شخصيات الشهداء العظماء. نتحدث عن شخصية الشهيد خالد عبد الله محمد شمس الدين الوشلي، الذي كانت طفولته مليئة بالمرح، مليئة بالسعادة، على الرغم ما كانت تعاني الأسرة وعيشتهم في ريف، من زراعة، من شحة في الإمكانات، لكنه كان مريحا جدا وسعيدا ويحب إضفاء المرح والسعادة لآخرين. فكانت شخصيته متميزة عن غيره من الأطفال، فكان طفل شجاع، تتميز طفولته بالبطولة بالفداء، كان من الأطفال المحسنين، كان يحب أن يقدم الإحسان باستمرار لمن حوله، وبالأخص في من صغار السن وأيضا كبار السن الذين لا يقدرون على حمل بعض الأشياء. حتى أنه لما استشهد كانت الأمهات من حولنا يبكوا عليه أكثر منا، أكثر من أهله. كان شجاعا، كما كان يحب الاختلاط والتعرف على جميع من حوله كبار وصغار، وهذا ما ميزه أو ما ساعده على اكتباس شخصية قوية جدا، تعرف على جميع من حوله. كان أيضا كانت في طفولته كان يمتاز أو يحتوي كمية كبيرة من الشهامة والعفة والبطولة، وكان لا يسمح لنا أن نجلب نحن حاجتنا أو نأتي بحاجتنا من السوق. نحن يحاول أن يوفر لنا كل ما يستطيع، يذهب هو لشراء حاجتنا، لأنه كان ينظر أن هذا عار عليه، وهذا الشيء ما أهله يعني من المؤهلات التي أهلته للدفاع أو للذود عن الوطن، كونه حمل هذه الروحية في طفولته مع أهله وأسرته، أيضا حملها مع المجتمع بشكل عام. كان ينظر إلى دين الله سبحانه وتعالى أنه مسؤوليته، وكان ينظر إلى عباد الله أنهم في ذمته، وأنه هو من يجب عليه أن يدفع عنهم أو يدافع عنهم، وهذه من المميزات التي ميزت الشهيد عليه سلام الله. أما عن أبرز اهتماماته فكانت اهتماماته كبيرة جدا، فكان يهتم مثلا على سبيل المثال في الأسرة وفي المجتمع، كان يهتم بتوفير كل ما يستطيع توفيره لنا كأسرة رغم صغر سنه، فاهتم بالزراعة من حوله، اهتم بجلب بعض المال كالذهاب أو بحث عن عمل في ذات القرية أو ذات المديرية لمساعدة الوالد في صرفة البيت ونفقته. وصل في دراسته إلى المرحلة الثانوية لكنه لم يكملها بسبب العدوان. كانت الانطلاقة والثبات والمسارعة والسبق في الميدان، هذه هي. استشهد في الحدود جبهة جيزان، منطقة ما تسمى الحثيرة، كان في زحف مباشر لمداهمة العدو. وصل إلينا خبر من أحد زملائه أو رفاقه أنه كان من ضمن التعزيزات، فجرح أحد المجاهدين عليهم سلام الله، فما كان منه إلا أن ذهب لإنقاذه ومجارحته وتسليمه إلى المجاهدين لكي يسعفه إلى المستشفى، ورابط في مترسه حتى نال الشهادة العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: وفي الختام رسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخ المجاهد خالد عبد الله محمد شمس الدين الرشدي، الاسم الجهادي مران الرشدي، محافظة حجة، مديرية مبين. وأقدم وصيتي للأهل والأصدقاء ولكل من لم يلتحق بالمسيرة القرآنية أن يلتحقوا بهذه المسيرة القرآنية، وأن يلتحقوا بدرب الشهداء العظماء، وأن يعلموا علم اليقين أن هذا الدرب هو درب الحق، هو الدرب الذي يريد الله أن نسير عليه، درب الأولياء الصالحين علي بن أبي طالب والحسن والحسين. وأقدم رسالتي لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، أقول له: حفظك الله ورعاك، ونحن لك جنودا، ونحن في كفك سيفا كذي الفقار في كف علي. وأقدم رسالتي للأعداء أننا سندمركم، سنزلزلكم، ولن يبقى لكم أثرا، ولن نقف ولن نتراجع عما قلناه، أننا رجال ثابتون في مبادئها. وأقدم نصيحتي لهم أن يكفوا عدوانهم، فإننا سوف نزلزل عرشهم، وإن فعلوا ما فعلوا

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: الأمل.
1: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040، أو تواصل معنا على 776626620.
2: إذاعة صنعاء
3: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
4: جزيرة الأحلام،
5: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
6: ما الخطو يا شيبور؟
7: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
6: ما بال حذيفة يا شيبور؟
7: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
8: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
2: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
9: كمن تعجبك الفشر قوي
10: ألا يا سيلاه،
2: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
11: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
12: أنديت المرأة والحبابة.
13: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: من الإرشيف،
14: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
2: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
15: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
16: ولمدة نصف ساعة.
2: من الإرشيف،
17: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
2: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
18: فالحين ما قال مجلس الأمن.
19: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
18: وأمريكا
19: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
20: لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
14: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
15: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
21: هنا صنعاء.
1: وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه. ومن الإرشيف اخترنا لكم
22: وصايا
23: من عيون التراث.
24: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سامعينا، ومرحبا بكم في رحاب التراث، ومع بعد جديد من أبعاد الوصايا ومكانتها في حياتنا الفكرية والثقافية، متمنين لكم قضاء أشمل وأسعد الأوقات.

0: إلى جانب البعد الموضوعي للوصايا في التراث، فهناك البعد الفني، وهو الذي جعل منها إطارا لترسيخ الكثير من القيم والمفاهيم، وأساسا لكثير من الإبداعات الأدبية والأعمال الروائية التاريخية وغيرها.
1: لقد تناول الرواة والقاصون والشعراء الوصية كأساس لعملهم، ومنها ما كان الهدف منه هو غرس قيم الإيمان بالله والتوحيد، كالوصايا في التاريخ والأدب اليمني، ومنها وصية الملك زهير لابنه الوحيد عريب، وفيها يقول:
0: يا بني، أوصيك بتقوى الله فآثره على ما سواه، وأعظك مع جميع حمير بمصارع يهود، فاجعلوها نصب عيونكم وسماع آذانكم، فما أجيب لها نداء ولا قبل منها فداء ولا ملك قبلها حذرا.
1: ويسترسل زهير في وصيته بسرد الكثير من المواضيع، مع لفتة مهمة لبعد هذه الوصية تاريخيا ورسمها لمعالم يوصي بها للمستقبل، حيث يقول:
0: ثم أوصيك أن تعمل لدنياك بسنة آبائك، ولقد انتهى إليك ما كان من وصية آبائك ووصية جدك سبا بن يشجب، وما افترق عليه يوم الوصية والقسمة، وهما جدك كهلان وحمير، فلا تجري الأمور إلا على ما جرت به الرسوم من عصرهما.
1: وهكذا سامعين الأعزاء، نجد من هذه الوصية التركيز على القيم والأخلاق، إلى جانب اعتبارها وثيقة مستندة إلى الماضي، ويحث الموصي فيها على إبلاغ الوصي لها من بعده، حيث يقول:
0: ووصي بذلك من صلح لذلك الأمر من ولدك أو بني عمك، وأوصيك بالاستقامة على ما وجدتني عليه من العدل في الرعية، والتجاوز عن المسيء، والكف عن أذى العشيرة، والنحيب إليها، فما المرء إلا بقومه.
1: ولم يكتف الرواة بسرد تلك الوصية نثرا، ولكنهم أوردوا من الشعر المنسوب إلى زهير موجزا لها، يقول في مطلعها:
0: عريب، لا تنسى ما وصى أبوك به، إن الوصية لما يفدها الرشد.
1: ذلك النموذج لوصايا ترتبط بالتوحيد وتحث على قيم جاء بها الإسلام، وهي وصايا مباشرة وتمثل لونا من ألوان الوصايا. وهناك وصايا غير مباشرة، خاصة بوحدانية الخالق عز وجل.
0: الشاعر العباسي الشهير بأبي نواس، والذي اتسم بالمجون وبلغ في وصف الخمر في شعره مبلغا لم يجاريه فيه سواه، هذا الشاعر أوصى ببيتين من الشعر توضع على قبره.
1: إنهما البيتان الشهيران في الأدب والتراث، والتي فيها الإقرار بوحدانية الخالق عز وجل والاستغفار والتوبة. وهذان البيتان اللذان حسد النواس عليهما هما قوله:
0: يا رب، إن كثرت ذنوبي جهلة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون.

وما دمنا قد طرحنا البعد الموضوعي للوصايا وبعدها في التراث من موضوع يتعلق بالعقيدة السامية وهي التوحيد والإيمان، ففي المحطة التالية والأخيرة صورة من صور وأساليب الوصايا في التراث.

0: وصية السيد بن ديازن يفتح لنا أبوابا واسعة لرحلتنا مع الوصايا، من حيث أسلوبها ومكانتها في حياتنا ماديا أو معنويا.
1: هذه حقيقة، ولا غرابة إذن أن يجمع العرب في تراثهم الوصية مع الموعظة، مع النصيحة، ومنها ما يعلن حينه، ومنها ما يكون سرا لوقته.
0: ولذلك فقد كان الخطاب المعلن والموجه وصية عامة ومباشرة، كما في الوصايا الخاصة بالتوحيد، ومنها ما ينسب إلى حكماء عاشوا العصر الجاهلي، أمثال قيس بن سعد الأيدي، القائل في خطبة له كوصية معلنة تحمل التبشير بالرسول محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام:
1: إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا. يقسم قيس بن ساعدة أن لله دينا هو أفضل من دينكم الذي أنتم عليه، وأن نبيا قد آن أوانه.
0: تلك الوصية الهامة والمذاعة كخطاب تناقلته الأجيال منذ الجاهلية وحتى اليوم، توضح إلى جانب البعد الموضوعي الأسلوب الأدبي الفني، ممثلا في إيقاع من السجع الموجز لفلسفة ورؤية صاحبه.
1: مستمعينا الكرام، لقد أدركنا الوقت، ولنا وقفة في بعد آخر مع الوصايا.

0: وصايا
1: وصايا
0: من عيون
1: من عيون
0: التراث.
1: الإعداد
0: دكتور محمد عبد الخالق الزبيري. التقديم
1: محمد باحمران
0: وزينب عبد الرحمن.
2: من الإرشيف
3: يقول خبراء الإعلام إن الكلمة الإذاعية هي نصف الإعلام إن لم تكن الإعلام كله، وتعد الإذاعة لسان حال المواطن كونها تترجم مشاعر الجماهير. وإذاعة صنعاء منذ نشأتها وحتى اليوم وهي الوسيط الإعلامي الناجح والمؤثر في المجتمع بقدرتها على النفاذ والتأثير من خلال ما قدمته وتقدمه من برامج متنوعة ومتخصصة في شتى مجالات الحياة.
4: القلوب تأتلف على أبسط الأشياء وترضى بأقل القليل من العطاء المجدد.
5: لا تحسدوا، الزين وافق الزين، ما حدنا القرص يكفي اثنين، ونصطبح لجعين ونكتس يدين، وتنجلي ما بين غمضة العين.
4: هكذا هي الحياة في أعينهم، الرضا بما تيسر من أسباب العيش، والتمسك بالحب والخشي عليه، ونظرة إيمان بالفرج.
5: ترى هل بإمكان الحب أن يعيش؟

0: نقف قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأمينة؟
1: هذا هو عمرو بن كلثوم التغلبي، سيد تغلب وشاعرها وفارسها الأول، عاش في العصر الجاهلي ومات فيه، وهو أيضا صاحب المعلقة الخامسة في الشعر العربي.
2: هل تعلمون أحدا في العرب يأنف من خدمتي؟
1: أما هذا فهو عمرو بن هند، ملك الحيرة وأحد ملوك العرب في العصر الجاهلي، وكما سمعتم فهو يسأل عما إذا كان هناك أحد في العرب يأنف من خدمته.

0: ما بالكما صامتين؟ هل تعرفون أحد؟
1: دعك يا مولاي، دعك منهم، فليس هناك أحد إلا ويتمنى أن يكون خادما لتراب أرضكم.
0: لا تتكلمي أنت، أريد أن أسمع هذا من وزرائي.
1: لن يتكلموا، بل لن يجرؤوا يا مولاي.
0: ولماذا؟ هل على رؤوسهم الطير؟
1: بل لأنهم يعرفون ولا يستطيعون أن يتكلموا خشية منك.
0: ويحك، أو تعرفين أنت؟ تكلمي.
1: نعم يا مولاي أعرف، إنه عمرو بن هند سيد قبيلة تغلب، ذلك الأرعن الذي تطاول مرة بين أيديكم، هل تذكرونه؟
0: نعم أذكره. حسنا، ليذهب من يأتني به وبسرعة.
1: لا أظنه سيأتي منقادا، وأرى أن تدعونه ليكون ضيفا عليكم، فهذا أفضل وأضمن لقدومه.
0: أرى أن عقل المرأة أرشد، ليكن الأمر كذلك.
1: وإمعانا في التسلط والجبروت وقهر الآخرين، توجه الدعوة إلى ابن كلثوم وأمه ليتسنى للملك إذلال أكبر جزء من كرامة الإنسان حتى في أقرب الناس إليه.
2: هيهات، إني ما زلت أذكر يوم التراضي، وكيف حكم ابن هند لقبيلته بكر علينا، وقد كان الحق لنا ومعنا، وإني وإن ذهبت إليه سأذهب محتاطا يقظا.

0: أشد ما تعجبني صفاتك يا ابن كلثوم.
1: نور نقتبسه من وهجك أيها الملك.
0: وحديثك أيضا ممتع، لا شك أن أمي ستسعد كثيرا بأمك. إنكم ضيوف أعزاء علينا، أعزاء جدا،
1: وعلى أنفسنا أيضا يا ملك.
2: وأذ الله، وأذ الله.
3: ما هذا؟ ماذا أسمع؟
0: هذه أمك تناغيك أيها المدام.
3: ويحك، أجئت بنا لهذا؟ تبا لك، خذ.

0: ذاك ما كان من عمرو بن كلثوم وثأره لكرامته التي حاول الملك أن يمتهنها عندما أوحى إلى أمه أن تستخدم ليلى أم عمرو بن كلثوم، فكان ما كان.
1: والآن ننتقل إلى الشق الآخر في لقاء اليوم.

0: قبل أن يضع الجائر يديه بالوسيط، وقبل أن ينشر قوائم طغيانه تحت كل سقف وعلى كل حبة رمل في أرض السعيدة، كانت الحياة ترتدي ثوب الحب.
1: نعم، كانت ترتدي ثوب الحب المنسوج في أعين الناس من خيوط آمالهم ونبض قلوبهم الدافئة.
2: ورغم بساطة الحياة وبدائية العيش وبراءة الناس في أفكارهم وسذاجة تصرفاتهم، إلا أنها كانت في عيونهم جميلة ورائعة إلى أبعد بعد.
1: القلوب تأتلف على أبسط الأشياء وترضى بأقل القليل من العطاء المجدب.
0: لا تحسدوا، الزين وافق الزين، ما حدنا القرص يكفي اثنين، ونصطبح لجعين ونكتس يدين، وتنجلي ما بين غمضة العين.
1: هكذا هي الحياة في أعينهم، الرضا بما تيسر من أسباب العيش، والتمسك بالحب والخشي عليه، ونظرة إيمان بالفرج.
0: ترى هل بإمكان الحب أن يعيش؟

0: يوه يا فعلته، كيف عن نعيش؟ ما بش ما نأكل.
1: لا تطلبي مني عسل ولا سمن، ما عندي إلا الماء من دن للتن.
0: اجلس لك شعرر، قد قلت لك ما بش ما نأكل، بصير كيف عتعمل بناء؟
1: وأنا مفعل ما بش غير إن إحنا نعذب.
2: الهجرة الداخلية، الانتقال من مسقط الرأس إلى حيث توجد أبسط أسباب البقاء، حبة قمح وقطرة ماء.
1: سلام، جينا نعذب يا أهل وادي سحول، احنا محليين لا بارق ولا بقيول، والخير جلاب والمرعى بلاد السيول، وبيننا العهد والذمة وحضرة عدول.
3: كنتم مع قلائد الأيام، صور الشخصيات حسب سماع الأصوات:
2: علي أحمد السياني، مديحة الحيدري، وعبد الباسط محمد.
3: قلائد الأيام مع تحيات جمال عبد الله الرميم وطاهر الحرزي.
4: من الأرشيف،
5: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
4: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
6: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
4: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
7: وقفة إعلانية.
8: أخي المواطن، أخت المواطنة، الاستقلال الحقيقي لا يتحقق في الشعارات فقط، بل يبدأ من طبق طعامك. كلما اعتمدنا على محاصيلنا المحلية، كلما حررنا قرارنا من إرادة الغرب ودول الاستكبار ومن تقلبات الأسواق العالمية. فلنصنع سيادتنا الغذائية بأيدينا، ولنكن سادة قرارنا لا عبيدا للقمة خبزنا. حبوبنا هي كرامتنا وهي عنوان عزتنا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
9: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
10: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
11: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
10: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها، غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها، غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
11: يا عيبة أم والقساة على صنعاء، الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
10: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
12: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
14: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
13: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
15: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
14: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: المستمعون الأعزاء، المستمعات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد يجمعنا بكم
1: على درب البطولات التي اجترحها شعبنا اليمني الأبي ضد الغزاة والمحتلين. نرحب بكم إلى أحداث الحلقة السادسة من الموسم الثاني من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
2: المستمعون الأكارم، في حلقة اليوم سنقف أمام المعارك الأكثر صعوبة بالنسبة للغزاة الأيوبيين، وكذلك الأهمية الكبيرة للقلاع والحصون اليمنية التي كانت سياجا منيعا أمام تقدم القوات الأيوبية، وكما أوردها الباحث عبد الله بن عامر في أسلوب شيق ومتعدد الصور، حيث يقول عن أهمية تلك القلاع والحصون.
0: نظرا لما كانت تمثله القلاع والحصون اليمنية الشامخة من أهمية بالغة في الصراع الحربي، فلا غرابة في أن نجد معظم المعارك كانت تدور حول قلعة أو حول حصن، وذلك نظرا لمناعة تلك الحصون والقلاع واعتبارها معسكرات محصنة من خلالها يتم السيطرة على المناطق المحيطة بها بشكل كامل.
1: ولعل الأهمية الكبيرة للحصون والقلاع تتمثل في أنها تعد تحصينا بشريا إضافة إلى الحصانة الطبيعية التي تمثلها الجبال الشامخة والمرتفعات، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية التي جعلت الأيوبيين بحاجة إلى مضاعفة الجهود والمزيد من الدراسة من أجل اختراق الحصانة الطبيعية للجبال وتجاوز مسالكها الوعرة وتعرجاتها المعقدة وطرقها الضيقة.
2: هذه كمهمة أولى، وتليها مهمة أكثر صعوبة منها، وهي السيطرة على الحصون أو القلاع التي عادة ما تتربع على شم تلك الجبال، حيث إن مهمة الوصول إليها ليست بالسهولة التي قد يتصورها البعض، فالجيش الذي يريد الصعود إلى تلك الحصون والقلاع يحتاج إلى نقل معداته وعتاده عبر ظهور الخيول والجمال إلى أعالي تلك الجبال، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
0: كما يحتاج إلى معرفة مسبقة بالطرق والطبيعة الجغرافية للمنطقة، وكذلك تمشيط الطرقات وتأمينها من وجود أي كمائن فيها، وهذا كله يعد مهمة أولى، وتليها مهمة أخرى وهي نصب المجانيق في مواضع مستوية أو يتم تسويتها حول تلك الحصون، وبعد هذا يتم تعيين المكان المناسب في منطقة محصنة قريبة من الهدف المطلوب للسيطرة عليه كمعسكر للجيش.
1: ومن ذلك المعسكر يبدأ فرض الحصار على الهدف المطلوب السيطرة عليه، أكان حصنا أو قلعة، مع عدم الاقتراب منه، وقد يستمر الحصار عدة أشهر نتيجة لبراعة اليمنيين في بناء الحصون والقلاع، فكانت عملية ذلك البناء تتمثل في المناعة الحربية حتى لا يستطيع العدو اختراقها بسهولة، كما أنها تمتاز باستيعاب أكبر عدد ممكن من المدافعين عنها، بالإضافة إلى وجود مخازن للغذاء ومصادر للمياه، بما يعزز الصمود ويحقق عامل البقاء لعدة سنوات.
2: ويستمر الباحث عبد الله بن عامر في تناوله أهمية الحصون والقلاع الحربية قائلا: لقد أبدع اليمنيون في تخطيط وبناء القلاع والحصون الحربية، بحيث تشتمل على تجهيزات عسكرية مثل الممرات والمداخل السرية التي قد يحتاج إليها في بعض الظروف، مثل خروج القادة وعودتهم بطرق سرية أو الحصول على مؤن إضافية مثل الغذاء والسلاح، ولهذا نجد أن المهمة الأصعب التي واجهت الأيوبيين والعثمانيين من بعدهم كانت تتمثل في السيطرة على الحصون التي كانت تمتد من عدن إلى مرتفعات تعز وإب وذمار وصنعاء وعمران والمحويت وريمة وحجة والجوف وصعدة.
0: المستمعون الأكارم، ويضيف الباحث قائلا: كما فشل الأيوبيون في السيطرة على بعض الحصون كحصن الدملؤة المعروف حاليا بقلعة المنصورة في منطقة الصلو بتعز، وحصن خب في بعدان بإب، وبراش وذي مرمر بصنعاء، وكذلك حصون كوكبان وثلا وغيرها من الحصون التي ظلت صامدة بمن فيها لسنوات ولم يتمكن الأيوبيون من إخضاعها إلا باستخدام الحيل السياسية أو المال السياسي رغم قوتهم العسكرية واستخدامهم لسلاح المجانيق لإسقاط تلك القلاع والحصون الشامخة الرافضة لسيطرة الغزاة والمحتلين.
1: المستمعون الأكارم، وبما أن السيطرة على الحصون كانت المهمة الأصعب بالنسبة للأيوبيين، فإن عملية استعادتها من قبل المقاومة اليمنية لم تكن بسهلة، بل أنها تحتاج إلى عملية حربية متمكنة وأداء قتالي ضمن خطة محكمة.
2: ولعدم توافر كل تلك العوامل لجأت المقاومة إلى وضع خطة عسكرية لاستعادة تلك الحصون تتمثل في القيام بشن هجمات قتالية ومباغثة في حراسات القلاع والحصون التي استولى عليها الأيوبيون. فبدأ رجال المقاومة في تنفيذ خطتهم ضمن حرب استنزافية نفذها الجيش المنصوري خلال فترات متعددة.
0: ومن أهم وسائل تلك الحرب الاستنزافية ضد الأيوبيين الغارات الليلية الخاطفة كالهجوم على حصن الضفير والذي أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحامية ودحر حراستها، ثم تبع ذلك الهجوم هجوم آخر أدى إلى الاستيلاء على القلعة السفلى من الحصن، فيما بقيت القلعة العليا من الحصن تحت سيطرة الأيوبيين.
1: ومن أجل السيطرة التامة على الحصن اضطر الإمام عبد الله بن حمزة ومعه الأمير عمر بن علي إلى المشاركة في المعركة بهدف الاستيلاء على كامل الحصن، فتقدم برجاله لإسناد المقاتلين المتمترسين في القلعة السفلى، ودارت المعارك الضارية بين الطرفين، أبدى فيها اليمنيون قتالا عنيفا ضد الأيوبيين الذين اضطروا إلى الاستسلام وتسليم القلعة العليا إلى الإمام عبد الله بن حمزة في الوقت الذي كانت فيه قوة أيوبية أخرى في طريقها إلى الحصن، إلا أنها تراجعت بعد أن شاهدت حجم قوات الإمام عبد الله بن حمزة في شبابه.
2: المستمعون الأكارم، ومن الأساليب الحربية لليمنيين والتي تعود إلى زمن الحملات العسكرية الرومانية قبل الميلاد تدمير أي تحصينات قد يمكن أن يستفيد منها العدو، وذلك قبل الانسحاب منها، كما كان اليمنيون يحسنون تقدير مستوى قوتهم العسكرية التي ستواجه العدو، كما أنهم لم يكونوا يستهزئون أبدا بحجم قوات عدوهم التي قرروا الهجوم عليها أو التصدي لها.
0: وهذا ما يظهره لنا التحركات العسكرية بقيادة الإمام عبد الله بن حمزة ومشايخ بني حاتم في شبام وكوكبان الذين حققوا انتصارات عظيمة هزموا فيها قوات الأيوبيين شر هزيمة. وعندما علم الأيوبيون في صنعاء بخبر هزيمة قواتهم في شبام جهزوا حملة عسكرية بقيادة الشهاب الجزري توجهت إلى منطقة متنة، فتصدى لقتالها الإمام عبد الله بن حمزة بقواته ودارت المعارك بين الطرفين. ورغم وقوع الخسائر بينهما لم يحقق أيهما نصرا على الآخر.
1: مستمعينا الأفاضل، وبعد هذه التفاصيل عن الحصون والقلاع اليمنية وما لها من أهمية حربية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. فحتى لقائنا بكم في الحلقة القادمة، تقبلوا خالص التحايا القلبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
1: أفراح العنسي،
2: إسكندر المعطري،
0: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
2: ومن الإخراج سماح الفقيه. قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السابع، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن قول الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، في هذه الأسماء الحسنى التي ذكرت في قول الله تعالى هذا، في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله فيها ما يصنع الثقة في نفوس أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل. لكن لماذا لا يستفيدون من هذه الآيات؟ بسبب عدم الثقة. ثانيا أكد أن التي ضربت المسلمين كبارا وصغارا هي هذا، عدم الثقة بالله. ثالثا أكد أن الله العزيز الجبار المتكبر، وكان الحديث على ضوء هذه الآية، العزيز الجبار المتكبر، إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائه وأعدائك من يريدون ظلمك وجمعك واستدلالك، هو عزيز يمكنك أن تمتنع به، هو جبار متكبر سيقهرهم ويجعلك أنت من تقهرهم. رابعا أكد أنك عندما تثق بالله ستثق بمن هو سلام لك وأمن لك في مقامات السلام معه، وهو عزيز جبار متكبر سيمنحك من عزته وكبريائه وجبروته ما تقهر به أعداءك وأعداءه. ليس هناك نقص إطلاقا في جانب الله عندما تثق به وتلتجئ إليه. خامسا أكد أنه من الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من الإساءة البالغة إليه أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. سادسا أكد أنه

0: عندما يقول الناس نحن قليل، الآخرون قد يستذلونا، قد يقتل منا كذا، ونحن قليل لا نستطيع أن نعمل شيئا. الله هو الخالق، هو الذي يستطيع أن يمدكم بأموال وبنين، كما قال نوح عليه السلام لقومه: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سابعا، أن الأسماء الحسنى تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أسماء ألفاظ لا تعني شيئا، ما هي مجرد أسماء. مثل عندما آتي لأسميك، أسميك محمد أو أسميك قاسم أو أسميك أسد أو أسميك أي اسم، لا تزيد فيك الأسماء شيئا، لكن أسماء الله الحسنى تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أسماء ألفاظ لا تعني شيئا. ثامنا، أكد أن استشعار عظمة الله في نفوسنا، أن تملأ عظمته نفوسنا، هذه قضية مهمة، ولا شيء يمكن أن يمنحنا هذا الشعور سوى القرآن الكريم فيما يعرضه من أسماء الله الحسنى ومعانيها ومظاهرها وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نعود إلى القرآن لنتعرف على الله، لنعظم الله، ليعظم الله في أنفسنا من خلال آياته في القرآن الكريم. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آية الكرسي، تحدثنا عنها في درس سابق، هي في نفس هذا المسار، يمكن أن نتحدث عنها في مجال خلق شعور بعظمة الله سبحانه وتعالى وثناء عليه وشهادة بكماله. وكل أسمائه الحسنى، وكل أسمائه الحسنى هي مفردات تعبر عن كماله المطلق سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم. هذا نقطة، أن كل أسمائه الحسنى هي مفردات تعبر عن كماله المطلق سبحانه وتعالى. وهذا الأسلوب بالنسبة لنا يجب أن نرسخه في حياتنا، أن تكون هناك أوقات كما نحن ندعو الله في أوقات معينة، يكون هناك أوقات نمجد الله فيها، نعظم الله، نقدس الله من خلال ذكره الكثير الذي شرعه، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يردد الإنسان هذه التسبيحة كلما تذكر، هي ثناء على الله وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى، تترك في النفس أثرا طيبا، هو شعور بعظمة الله وتذكر دائم لله سبحانه وتعالى. وهذا نقطة ثانية، أنه يجب أن نرسخ في حياتنا أن تكون هناك أوقات كما نحن ندعو الله في أوقات معينة، يكون هناك أوقات نمجد الله فيها، نعظم الله، نقدس الله من خلال ذكره الكثير الذي شرعه، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هناك أيضا في دعاء الإمام علي عليه السلام، أو فيما أثر عنه وفيما أثر عن الإمام زين العابدين عليه السلام، من هذا النوع من الكلام الذي هو تمجيد لله شيء كثير، مناسب جدا أن يعود الإنسان إليه. فقط نحن نرى أنفسنا ندعو الله سبحانه وتعالى أدعية: ربنا آتنا، اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم اللهم، أليس هذا هو ما يحصل؟ هذا يسمى دعاء. هناك نوع آخر يسمى تمجيد لله وثناء عليه، هو عبادة مهمة ذات قيمة عظيمة، ولها أثرها فيما يتعلق بالنفس في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته. وهذا نقطة ثالثة، أن التمجيد لله والثناء عليه عبادة مهمة ذات قيمة عظيمة، ولها أثرها فيما يتعلق بالنفس في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته. فيما أثر عن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء يوم عرفة، قال عليه السلام: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، وأنت الله لا إله إلا أنت العلي المتعال الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القديم الخبير. هنا ملاحظة على القديم، هكذا وردت في الدعاء فيما أثر، ولعل أصلها القدير أو الحليم. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوم، وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت الداني في علوه والعالي في دنوه، وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء، أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا، أنشأت الأشياء من غير سنخ أي من غير أصل، أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يؤازرك في أمرك وزير ولم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت وحكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي لا يحويك مكان ولم يقم لسلطانك سلطان ولم يعيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شيء عددا وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون مولودا، أنت الذي لا ضد معك فيعاندك ولا عدل فيكاثرك ولا ند لك فيعارضك، أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع، سبحانك ما أجل شأنك وأثنى في الأماكن مكانك وأصدع بالحق فرقانك، سبحانك من لطيف ما ألطفك ورؤوف ما أرأفك وحكيم ما أعرفك، سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك، سبحانك خضع لك من جرى في علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك وانقاد للتسليم لك كل خلقك، سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع ولا تجارى ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر، سبحانك سبيلك جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد، سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم، سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك، سبحانك باهر الآيات فاطر السماوات بارئ النسمات، أليس هذا تمجيدا لله تعالى؟ وهكذا الإمام زين العابدين عليه السلام يمجد الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب الذي يشد النفوس نحو الله، يشد القلوب نحو الله سبحانه وتعالى، ومن خلاله تتعرف على معاني أسماء الله الحسنى وتعرف سعة علم الله ما أمكنك ذلك، وتعرف حكمته وتدبيره وقدرته. انتهت الملزمة أيها الإخوة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أن أسماء الله الحسنى، أن أسماء الله الحسنى، كل أسماء الله الحسنى هي مفردات تعبر عن كماله المطلق سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم. ثانيا أنه يجب أن نرسخ في حياتنا أن تكون هناك أوقات، كما نحن ندعو الله في أوقات معينة، يكون هناك أوقات نمجد الله فيها، نعظم الله فيها، نقدس الله من خلال ذكره الكثير الذي شرعه، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثالثا أن التمجيد لله والثناء عليه عبادة مهمة ذات قيمة عظيمة، ولها أثرها فيما يتعلق بالنفس في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته. رابعا أن هناك في دعاء الإمام علي عليه السلام أو فيما أثر عنه وفيما أثر عن زين العابدين من الكلام الذي هو تمجيد لله شيء كثير، مناسب جدا أن نعود إليه. يعني لا تكون فقط، قد يكون البعض بيدعي الله ولكن أدعيه اللهم ارزقنا، اللهم هيئ لنا، هذا دعاء، ولكن في جانب آخر يجب أن يكون هناك تسبيح وتمجيد لله سبحانه وتعالى. انتهت الملزمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعرفنا بأسمائه الحسنى، وأن يعرفنا من كماله ما يجعلنا نثق به ونعتمد عليه ونعتز به فنؤمن به ونقدس له. ونسأل الله تعالى أن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى، وأن يفرج عن الأسرى، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
2: تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
4: وهذا ما يقع به؟
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع، مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. مثلت ثورة 21 من سبتمبر العام 2014 العظيمة المباركة بأهدافها الوطنية والإنسانية المختلفة وأبعادها الاستراتيجية، ضربة قاسمة لمشاريع التجزئة والتمزيق الأمريكية الغربية الصهيونية الخطيرة في المنطقة، وبوابة عبور واسعة لتطلعات الشعب اليمني وشعوب منطقتنا المظلومة نحو مستقبل الخلاص من براثن المعاناة الطويلة بين مخالب الأعداء وذئابهم الخادمة لهم في الداخل الإقليمي والدواخل القطرية والمحلية. ومن العدل والإنصاف والموضوعية لدى رصد حوامل اليقين والثقة في وصول بدر التمام الثوري التحرري النهوضي هذا إلى دائرة اكتماله، الإشارة إلى بعض مهم من فواعل عنفوانه واشتداد عوده وجدية وعده الميمون لشعبنا وشعوب أمتنا، لا سيما الاحتشاد الشعبي الجماهيري حول موكبه الزاحف نحو مأمول الجميع ومستقر حلمهم وتطلعهم. ويبدو دور القبائل اليمنية واضحاً ومحوريا في هذا الأفق، إذ شكل هذا الدور رافدا أساسيا لطاقة الفعل الثوري منذ طوره المهادي مرورا بشتى مراحل المخاض والولادة واشتداد العود والمراس والاقتدار المتوالية صعودا حتى اليوم. وها نحن نرى في هذا اليوم ما يشرح صدر كل يمني حر وكل أحرار الأمة والعالم من ثمار هذه الثورة الإنقاذية الفتية المباركة ومحاصيلها اليانعة في الوعي والضمير والميدان، ونرمق بملء العين عظمة الانتصارات التي قهرت الأعداء وأوصدت الطريق أمام مختلف أشكال عدوانهم الظلامي الحاقد. وليس ما شاهدناه ونشاهده ويشاهده العالم بأسره من دور يمني محوري مشرف في قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين وتطوير مدهش للقدرات العسكرية الذاتية اليمنية إلا الشيء اليسير من عوائد الجهاد والصبر والإصرار على مجابهة التحديات والأخطار مهما كانت جسامتها، والسير على هذا الدرب المضيء المبارك تحت راية ثورة 21 من سبتمبر ومسيرتها التحررية النهضوية القرآنية المباركة. هذه المسيرة التي تقف في طريقها أعتى التحديات وأخطر الأعداء الذين يحاولون أن يذيقوا الشعب اليمني كلما استطاعت أيديهم الوصول إليه من صور وأشكال وأساليب المعاناة، انتقاما لقيام هذا الشعب بهذه الثورة، ولأنه قرر أن يحدد مصيره وأن يقطع يد التدخل والهيمنة والوصاية والعدوان. وهذا أمر لا يخص فئة بعينها من الشعب اليمني، وإنما يخص هذا الشعب بكله. ولذلك من أهم المحددات الأساسية لثورة 21 من سبتمبر أنها ثورة الشعب اليمني بكل ما يتصل به من سمات الإباء والحرية والكرامة والعراقة وكل ما يكتنز في روحه وثقافته وجوهره الحضاري من ثراء قيمي وأخلاقي وإيماني عال وفريد، وليست ثورة نخبة حزبية أو عسكرية منقلبة على وضع سياسي معين كما حال معظم الثورات التي سبقتها. ولذلك كانت مستوعبة لكل ما في تطلعات الشعب اليمني من اتساع وعمق وجذرية ومصيرية، وكل من طوى عليه حلم اليمنيين الذين عانوا الكثير الجم تحت رح الأوضاع المفرطة القساوة والضعة وانسداد الأفق، حلمهم المشروع في الحرية واستعادة القرار المستلب والخروج من شرنقة التبعية للشيطان الأكبر الأمريكي وسائر قوى الهيمنة الدولية والإقليمية التي كانت ممسكة بخيوط الوضع اليمني من أوله إلى آخره، والانعتاق من طاحونة الفساد والاستبداد والاستئثار بمقدرات أبناء الشعب اليمني وخيراتهم المنهوبة والعبث بأمنهم وكل مقومات حياتهم على يد السفير الأمريكي ومنظومته الهيمنية الوصائية الشريكة. وكانت هذه الثورة أيضا تصويبا وتصحيحا لمسار ما سبقها من حركات وانقلابات وثورات. ولقد شكل البعد التحرري الإسلامي القرآني لثورة 21 من سبتمبر وارتكازها على عناصر موضوعية أساسية تؤمن لها رافعة النجاح في الوصول إلى الأهداف الكبرى في التحرر والاستقلال والنهوض الحقيقي بالشعب والوطن. ومن بين تلك العناصر والمقومات الالتفاف الشعبي منقطع النظير حول هذه الثورة، والقيادة القرآنية الشجاعة والنزيهة والمقتدرة شكل هذا البعد الجوهري رعبا حقيقيا لقوى الاستغلال والظلم والهيمنة والعدوان العالمية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، ولنعالهم وفي مقدمتهم نظام بني سعود الكهنوتي المتصهين العميل، حيث لم تتباطئ هذه القوى في شن عدوانها البربري المستمر منذ أكثر من 12 عاما، مستعينة بكل الوسائل القذرة والأكثر وحشية ودموية بما فيها الحصار القاتل في محاولة تركيع الشعب اليمني وإعادته إلى عباءة الوصاية التي كان يعانيها. ولكن كل ذلك مساع ومجاهيد ينطبق عليها قول الله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة.
6: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: تمام 3 عصرا في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشهبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر استهداف تحشيدات للعدو السعودي بمعسكر الطوال. محافظ المهرة يؤكد أن مسؤولية مواجهة المحتل السعودي وأدواته تقع على عاتق أبناء اليمن من الشمال إلى الجنوب. وحماس تعلن أن لديها الجاهزية لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بشأن خطة السلام في قطاع غزة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أنه تم استهداف تحشيدات ومخازن وأسلحة للعدو السعودي بمعسكرات الطوال، وأشار إلى أن عملية الاستهداف كبدت العدو العشرات من القتلى والجرحى من الجنود السعوديين والسودانيين والمرتزقة مع إحراق مخازن أسلحة العدو في تلك المعسكرات. استشهدت امرأة وأصيبت طفلة إثر استهداف العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفع، وذلك في جبل الأزد بمديرية رازح محافظة صعدة. واستهدف العدو بأربع غارات مديرية مران وشبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر، وشن العدو ثلاث غارات على مديرية مقبنة ومقبرة الجنيدة بمديرية حيفان. جدد محافظ المهرة القعطبي الفرجي الدعوة لكافة أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية والشرقية للحذر مما يحاك ضد الوطن من مؤامرات خارجية تستهدف العبث بسيادته واستقلاله ونهب ثرواته الوطنية. وأوضح في تصريحات أن المعركة التي تخوضها القوات المسلحة والشعب اليمني هي معركة مصيرية ضد المحتل السعودي وأدواته، وليست موجهة بأي حال من الأحوال ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، مطمئنا أبناء تلك المحافظات بأن معركة التحرر والاستقلال للقوات المسلحة لا تستهدفهم، بل تسعى لخلاص الوطن من التبعية والوصاية السعودية التي جثمت على البلاد لعقود، مؤكدا أن حماية السيادة الوطنية ومواجهة المحتلين هي مسؤولية تقع على عاتق أبناء اليمن في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه.

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم إن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها بشأن خطة السلام في قطاع غزة، مؤكدا بأنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك. وأضاف قاسم اليوم أن التعطيل الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق المرتبطة ناجم عن رفض حكومة الاحتلال الالتزام بالاتفاق وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة، إلى جانب عجز مجلس السلام وممثله ميلادينوف عن إلزام الاحتلال بتنفيذ بنوده. من جهة ثانية، أدان مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى تدنيس رحاب المسجد الأقصى المبارك من خلال اقتحامه من قبل مئات المستوطنين بحجة الأعياد اليهودية وأداء الطقوس التلمودية. وأشار المجلس إلى أن تكثيف وجود المستوطنين داخل المسجد الأقصى وتوسيع نطاقه زمنيا ومكانيا يأتي ضمن مخططات وضع اليد على المسجد المبارك وفرض التصورات الصهيونية على حساب الهوية الإسلامية، بما يمثل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن كلمة الرئيس مسعود بوزشكيان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت بمثابة صوت للشعب الإيراني مجسدة وحدة أبناء إيران وتماسكهم وتنسيقهم في مواجهة العدو المتغطرس. وأشار حاتمي بأن بوزشكيان أظهر للعالم أحقية واقتدار وإرادة طهران القوية والشامخة في الدفاع عن الاستقلال وسلامة الأراضي والنظام. إلى ذلك، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن جولة جديدة من تبادل الرسائل والتوضيحات بين إيران والولايات المتحدة جرت عبر الوسيط القطري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لإحياء المسار الدبلوماسي. وأشار إلى أن الرسائل تضمنت شروط طهران المتعلقة بوقف الأعمال العدوانية والحصار البحري والإرهاب الاقتصادي الأمريكي، بالإضافة إلى إنهاء الحرب على كافة الجبهات. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للمفاوضات حول تسوية طويلة الأمد ومستدامة في أوكرانيا. وأشار لافروف إلى أن بلاده لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات، قائلا في جلسة بمجلس الأمن الدولي إن أوروبا تريد وقتا تستعد فيه لتعزيز الترسانة العسكرية لنظام كييف. على صعيد آخر، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم أن أفاق دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ ما تزال غير مؤكدة، رغم تصديق 179 دولة من أصل 188 موقعة. وأوضحت زخاروفا في بيان بمناسبة الذكرى 30 لفتح باب التوقيع على المعاهدة أن مزاعم واشنطن بشأن مشروع قانون التصديق لا تحظى بموافقة الكونغرس ولن تصمد أمام التدقيق، كما أشارت إلى أن توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر العام الماضي ببدء الاستعدادات لإجراء تجارب نووية يمثل تهديدا مباشرا لقرار تعليق التجارب النووية. وأكدت أن روسيا حافظت على التصديق لأكثر من 20 عاما قبل أن تسحبه في العام 2023 لاستعادة مبدأ التكافؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية. كان ذلك مسامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهاية هذا تذكير بالعناوين: سقوط عشرات القتلى والجرحى
إثر استهداف تحشيدات العدو السعودي في الطوال. محافظ المهرة يؤكد أن مسؤولية مواجهة المحتل السعودي وأدواته تقع على عاتق أبناء اليمن شمالا وجنوبا. وحماس تعلن أن لديها الجاهزية لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بشأن خطة السلام في قطاع غزة. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. الزميلة أماني عامر توفيكم بالمتابعات الإخبارية بعد لحظات.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها إلى السعودية تكثف غاراتها الجوية ودفاعات صنعاء تكسر المعادلة في سماء اليمن وعجز الجو أمام البحر تقارير دولية تكشف مأزق الرياض في مواجهة حصار صنعاء. أهلا بكم.

شهدت الساحة الميدانية تصعيدا عسكريا متسارعا إثر تكثيف الطيران الحربي السعودي غاراته الجوية على مواقع مدنية في عدة محافظات يمنية في موجة استهداف جديدة رفعت إجمالي الغارات إلى مستويات قياسية قوبلت بمواجهات في الدفاع الجوي اليمني أدت إلى إسقاط مقاتلات حربية وتصدي دفاعات صنعاء لتشكيلات جوية متكررة وفقا للبيانات والتحديثات العسكرية الصادرة عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. كثف الطيران الحربي السعودي غاراته باستخدام مقاتلات من طراز F-15 وتايفون، وأفادت البيانات أن هذه المقاتلات انطلقت بشكل رئيسي من قاعدتي الملك خالد الجوية في خميس مشيط والملك فهد الجوية في الطائف، وطالت الغارات الجوية التي تجاوز مجموعها 988 غارة وصاروخا منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة طيفا واسعا من المحافظات اليمنية شملت تعز ومارب والجوف والحديدة والبيضاء وصعدة وعمران وحجة ولحج. وأشارت التقارير العسكرية إلى أن القصف استهدف مواقع مدنية شملت طرقا وجسورا ومدارس، إضافة إلى جريمة استهداف السجن المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وشهدت ساحة المواجهة تطورا لافتا في قدرات الدفاع الجوي لصنعاء، حيث تم إسقاط عدد من المقاتلات الحربية التابعة للعدو آخرها أمس، حيث أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم نوع لونغ 2 في أجواء المخا بمحافظة تعز، بالإضافة إلى إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء محافظة مارب أثناء تنفيذها مهام جوية في 16 من سبتمبر الجاري. كما سجلت البلاغات العسكرية عدة عمليات تصدي قتالية لنشرات جوية مقاتلة شملت إجبار تشكيلين جويين من طرازي والتايفون على التراجع في مارب أثناء بحثهما عن حطام الطائرة الأسيرة، فضلا عن اعتراض تشكيلات حربية في أجواء منطقة المخا بمحافظة تعز وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ هجماتها.

تقرأ التقارير الصادرة عن مراكز الاستخبارات ومؤسسات التقييم العسكرية الدولية عودة الغارات الجوية السعودية المباشرة على العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية بوصفها هروبا تكتيكيا إلى الأمام، يعكس حالة عجز عن كسر الحصار الملاحي والعسكري المفروض على الموانئ والمنشآت السعودية. وفي تحليلات حديثة لمعادلة الردع ترى هذه الدوائر أن لجوء الرياض المكثف لمقاتلات F-15 وتايفون لا يعبر عن تفوق ميداني بقدر ما يجسد محاولة تغطية على الفشل في تأمين الشريط البحري والبري الجنوبي في ظل اتساع رقعة الاستهداف بالصواريخ البالستية وأسراب المسيرات. وتبرز هذه التقييمات اللوجستية معضلة الاستنزاف غير المتكافئ لمنظومات الدفاع الجوي السعودية، حيث اضطرت الرياض لاستهلاك مخزونات ضخمة وباهظة التكلفة من صواريخ الاعتراض مثل باتريوت لمواجهة هجمات متواصلة ومخفضة التكلفة تنفذها قوات صنعاء. هذا النزيف المتصاعد في منظومات الاعتراض دفع المسؤولين السعوديين لبحث خيارات طارئة وتأمين دفاعي عاجل من حلفاء إقليميين ودوليين بعدما كشفت أسراب المسيرات والصواريخ الموجهة عن ثغرات واضحة في القدرة على حماية المقرات والقواعد الجوية المتقدمة. مثل سيناريو الغارات الجوية الجريئة لن يحسم الصراع أو يفك الحظر الملاحي، بل يمنح صنعاء مشروعية عملياتية لتوسيع بنك أهدافها وإدامة معادلة التصعيد بالتصعيد. ومع تحول أسراب الطائرات المسيرة إلى متغير استراتيجي ثابت يلغي فعالية الغطاء الجوي التقليدي، تجد المملكة نفسها أمام مأزق كلفة مادية وعسكرية مفتوحة تعمق من استنزاف قدراتها الدفاعية وتجعل منشآتها الاقتصادية واللوجستية تحت تهديد دائم ومباشر.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية، لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين تقي، من التنفيذ يحيى مهدي، ومن التقديم أماني عامر. دمتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: بشموخنا وصبرنا نروي ترابنا، وبأيدينا نزرع قوتنا. كل حبة قمح تنبت في حقولنا هي صفعة في وجه الحصار، وهي برهان على أن الإرادة اليمنية أقوى من كل الحصار. فلنزرع، فلنحصد، فلنأكل من خير أرضنا ولنعش أحرارا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
5: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
4: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان: مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان: من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
6: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
1: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
0: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع.
1: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
0: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
1: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
0: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
1: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
0: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. لينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

شعبنا تسليم للسيد وطاعه مطلقة ويدبر الباري شؤون الحرب ومآلاتها. يا شعبنا والوعد حامي والمخاطر محدقة، استنفر القوات وابدأ نشر تشكيلاتها. التعبية يلا تحشد كل حامل بندق وهلام، المواقع ترتعد من كثر تعزيزاتها، والبحرية تسرح على باب المضيق تغلقه لا يعبر أحد منه إلا حسب تعليماتها، والجوية ما شافته تقفل عليه وتلحقه. واليوم واليوم فرصتها تعوض كل ما قد فاتها، والبرية تزحف على الحد السعودي تحرقه من كل جانب، والمسير بانتحارياتها والقوة الصاروخية دي في المخازن تطلقه على مطارات السعودية وخزاناتها. وقفل الجوال يا عبد السلام وعلقه، واليوم يومك يا مداني رتب إجراءاتها. ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه، ما عاد با نلقى من الهدنة سلام نحققه، لا خير في الهدنة ولا شيء غير سلبياتها. جولة قفا جولة وجلسة بعد جلسة مغلقة، ولا نزال بنفس تلك المشكلة وذاتها. تعاملت صنعاء بنية صادقة ومصدقة، لكنهم ما عاملوا صنعاء على نياتها. صنعاء تصون العهد لكن والرياض تمزقه، صنعاء تصالح والرياض تواصل معاداتها. وكل ما نسعى لتفكيك الخلاف تعمقه، وكل ما قلنا تهدي زادت مؤاذاتها. ونصل معاها كل مرة لاتفاق وتخربه، ما ودها تنهي قضايا الحرب وشكالاتها. تعهدت تترك بلدنا واستمرت ترهقه، تريد هذا الشعب يبقى عبد لسياساتها. تعهدت تنهي حصاله واستمرت تخنقه، تريد هذا الشعب يشحت عند بواباتها. تعهدت تدفع حقوقه واستمرت تسرقه، تريد هذا الشعب كادح تابع ملاءاتها. تقتله وتجوعه وتدمره وتفرقه، وتريد تجريد حقوقه وارضه وثرواتها. خانت بنود الصلح والهدنة خيانة موبقة، وخيبت ظن الوساطة وابدلت كلماتها. يا حضرة المبعوث، يا حضرة المبعوث، ما عاد الوعود مصدقة. الله يكثر خير بعثتكم ومقترحاتها. غلق تويتر شكلها متوترة ومحلقة، ما عاد معنا وقت لأفكارك ولنقاشاتها. ما بيظل الشعب صابر والسعودي يسحقه، ولا من المعقول ترضى الناس بمعاناتها. خلاص تقرح كيف ما قرحت، وبالله الثقة تقرح وللباري عواقبها وترتيباتها. تقرح وما عاد النتائج حين تقرح مقلقة، تقرح ويحصل ما حصل ما همنا ويلاتها. أشرف لنا وعز ندهف روسنا للمحرقة، ولا توطى للسعودية ولا لطغاتها. وبعيد هذا عنها بعد الشموس المشرقة، وعاد باقي جهد في رجال لملاقاتها. وعهد ربي لا نخليها عليهم مطبقة، ولا نخليها تراصى من جميع جهاتها. وبيننا في البحر الأحمر واشهدي المنطقة، لا ما عطفناها في محنة ندها وكفاتها، لا ما عطفناها في محنة ندها وكفاتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار.
0: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
4: في ذاكرة اليمن أيام خالدة وتواريخ شاهدة على عظمة وشموخ الشعب اليمني وحضارته. اليوم وبعد أن خلع أثواب الوصاية والارتهان، يمضي اليمن بإرادة وطنية خالصة ليصنع ويتوج تاريخه العريق بأمجاد وإنجازات عظيمة ستظل في أسفار التاريخ شاهدا على أن اليمن ستبقى مقبرة الغزاة على مدى الدهر. وثورة 21 سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال التي كسرت كل أحلام ومخططات قوى الاستكبار العالمي.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن: في ظل حالة الانفلات الأمني وانهيار مقومات الحياة وانعدام الخدمات تتحول إلى مدينة أشباح، وحرب سحق الإنسان يديرها الاحتلال وأدواته.
2: ترزح المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تحت وطأة واقع أليم وأزمات خانقة يفرضها الاحتلال السعودي في إطار حرب خدمات ممنهجة تهدف إلى سحق المواطن وإذلاله في قوته اليومي. لقد تجسدت هذه السياسة الإجرامية في اندلاء أزمة غاز منزلية حادة تخنق مدينة عدن المحتلة وبقية المناطق، متزامنة مع جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية فرضتها حكومة العمالة والارتزاق لتضاعف من كاهل أجور المواصلات وأسعار المواد الغذائية، في وقت تتوقف فيه المرتبات وتتداعى القدرة الشرائية للأسر العفيفة، ناهيك عن الانفلات الأمني والتقطعات المسلحة على خطوط الإمداد كالتي تشهدها طرق العبر وسط عجز فاضح وطوى تصريح من سلطات الوصاية. إن هذا التباين الشاسع بين خطين ومسارين، مسار الحرية والكرامة والسيادة الوطنية في العاصمة صنعاء ومسار الإخضاع والتجويع ونهب الثروات في المحافظات المحتلة، يضع أبناء الجنوب الأحرار أمام حتمية المواجهة وإسقاط رهانات التجويع، إذ أن استمرار افتعال الأزمات ومصادرة العيش الكريم لن يزيد الشارع الجنوبي إلا اشتعالا وإصرارا على انتزاع كافة حقوقه المسلوبة وقطع يد كل من يسعى لترهيبه في قوته وكرامته.
0: أدوات السعودية تواصل إذلال الناس وتمنع وصول قاطرات الغاز إلى مدينة تعز، وهروب جماعي لكبار قيادات مرتزقة التابعين للسعودية.
3: تشهد مدينة تعز أزمة غاز متفاقمة حولت البحث عن اسطوانة واحدة إلى مهمة شبه مستحيلة، وتركت شوارعها شبه خالية في مشهد يعكس عمق الخلل الخدمي الذي يثقل كاهل السكان. وطالب الأهالي الذين يتجرعون مرارة الانتظار يوميا الجهات المختصة بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان توفير الغاز المنزلي بانتظام، محذرين من استمرار الوضع على هذا الحال سيزيد من معاناتهم ويفاقم أزماتهم المعيشية.
4: كشفت مصادر مطلعة عن هروب جماعي للقيادات العسكرية والمحلية الموالية للسعودية من مدينة تعز مع اقتراب القوات المسلحة اليمنية من السيطرة الكاملة على مدينة التربة مركز مديرية الشماية جنوب المحافظة. وأكدت المصادر أن القيادات الموالية للرياض وعلى رأسها ما يدعى محافظ تعز المعين من قبل السعودية نبيل شمسان غادروا المدينة بصورة مفاجئة متجهين إلى مدينة عدن عبر طريق التربة طور الباحة عدن قبل فرض القوات المسلحة سيطرتها على الطريق الرئيسي الذي يربط تعز بعدن في التربة بمديرية الشمايتين. وأوضحت أن معظم القيادات الموالية للسعودية فرت برفقة أسرها صوب عدن مع اشتداد الضغط العسكري والتقدم الميداني الخاطف الذي أحرزته القوات المسلحة بفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية في الشمايتين باتجاه مدينة التربة. وأفادت المصادر بأن الانتصارات المتسارعة للقوات المسلحة جاءت وسط انهيار واسع وشامل لموقع فصائل القوات الموالية للسعودية.
0: وفي حضرموت تتسع شرارة التمرد بين فصائل درع الوطن السلفية والقبائل، وصراع النفوذ الإقليمي يهدد المحافظة بالتفكك والتقسيم، وصيحات غضب المعلمين والأهالي تتصاعد ضد حكومة المرتزقة.
5: ما رأينا أي اهتمام بالعملية التربوية والتعليمية في محافظة حضرموت من قبل السلطة المحلية.
6: من طالب السلطة والتربية بالمستحيل بل بالمساواة بغيرنا من المحافظات التي لا تمتلك نفس مواردنا اليوم.
5: كتب مش موجودة، كتب القرآن، كتب الإنجليزي، كتب العربي، كتب مش موجودة، فلماذا يراد تدمير التعليم في حضرموت؟
7: ونحن مش مدعاة فوضى وتعطيل تعليم، إنما جئنا لنطالب بحقوقنا، والآن الكرام في ملعب السلطة المحلية.
8: أعلن في محافظة حضرموت عن تمرد عسكري جديد بين فصائل درع الوطن الموالية للاحتلال السعودي، والثاني في أقل من 24 ساعة. وأكد مصدر محلي أن ما يدعى قائد كتيبة في اللواء الثاني درع وطنة بمدينة سيئون مركز مديرية وادي حضرموت طه خباه رفض التحرك بعناصره للمشاركة في المواجهات تنفيذا للأجندة السعودية. وقال المصدر إن قيادة فصائل درع الوطن السلفية أوقفت القيادي خباه من قيادة الكتيبة وأحالته للتحقيق وعملت على تعيين شخص آخر بدلا عنه. وأضاف المصدر أن أبناء حضرموت في فصائل درع الوطن يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل العناصر السلفية التي تم تعيينها من قبل الاحتلال السعودي وتوجيه اتهامات لها بالخيانة. يأتي ذلك عقب رفض ما يسمى أركان اللواء السادس درع الوطن الذي يعرف بلواء القطن الموالي للعدو السعودي سمير باجراد السبت الماضي الزج بعناصره في المواجهات شرق محافظة الجوفة والتي أودت بحياة العشرات من أبناء حضرموت بين قتيل وجريح. وجعل الاحتلال السعودي من أبناء المحافظة الجنوبية والشرقية أدوات لتنفيذ الأجندة الأجنبية عقب تجنيدهم في الفصائل الموالية لها واستغلال احتياجاتهم المالية بسبب تردي الأوضاع المعيشية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة المحتل السعودي.
0: وفي مأرب المحتل حزب الإصلاح يحتفظ بقواته ويحمي مصالحه ويحظر التجوال في محيط المنشآت النفطية خوفا من نقل المعركة إلى المحافظة، وغضب شعبي في المحافظة النفطية بسبب أزمة الغاز وانتشار السوق السوداء. السعودية تفريض الإقامة الجبرية على العليمي، وإهانة الناشط السعودي لقيادات الإصلاح والشرعية تفتح سجالا يمنيا حول علاقتهم بالرياض.
9: وتبنتك وانت في دولة منفى، ليش ما ترجع عدن؟ لأن أبو جدك، ارجع عدن اقعد في أرضك. لا، استمرأوا الخيانة، استمرأوا الإهمال، الشعب ذا ما يعني لهم شيء، الشرعية شرعية الشعب، أما واحد أقزام. حتى اللي حصل في الساحل ما ما ما سلتوح منكم تكلم، حتى كذا أقول يا أخي يمكننا يعني في خلل. لا، امسك لي واقطع لك، المؤتمر يمسك الإصلاح والإصلاح يمسك المؤتمر، وكلهم في أقدام الحوثي.
2: شن الاحتلال السعودي هجوما عنيفا على الإعلاميين والناشطين اليمنيين الموالين له ووصفهم بالثعاليك المفلسين التافهين الهاربين من وطنهم وغيرها من الألفاظ السيئة. وكتب الناشط السياسي السعودي سعد العمري منشورا على منصة إكس قال فيه: العجيب والغريب أن الإعلاميين المفلسين المتحزبين في الشرعية لازالوا يمارسون التنظير والفهلوة والتذاكي على اليمنيين وتبادل الأدوار القبيحة المخزية بحق وطنهم. وأضاف: هم شوية طارئين سعاليك هاربين من وطنهم ولا يتواجدون في أرض المعركة لتغطية انتصاراتهم المعدومة أو هزائمهم المعتادة حسب قوله. وأوضح النشط السعودي أن الإعلاميين الموالين لما أسمها الشرعية أصبح منظرهم وقح جدا ومثيرا للإشمئزاز، مشيرا بقوله إلا أنهم لا يستحون أبدا ويجب وضع المجهر عليهم.
0: ثورة 21 من سبتمبر، حرية واستقلال، أسقطت الوصاية وكل مشاريع الاحتلال والهيمنة.
1: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار، سقوط الوصاية ورحيل المحتل. كان اليمن قبل ثورة 21 من سبتمبر مرتهنا للقوى الإقليمية والدولية، وكانت السفارات الغربية وخاصة الأمريكية تتحكم في مفاصل الدولة ومسارات اتخاذ القرار السيادية وبما كان يخدم الأجندة الأمريكية والغربية، وبقي البلد في حالة من الارتهان التي أوصلته إلى حافة الانهيار في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
10: اسأل عن السيادة وانظر أولاً إلى غرفة الارتهان، من كان يركع تحت أحذية السفراء، ومن كان يوقع على سلب الكرامة، ومن كان يحدد لليمنيين سقف الحرية. ثم انظر إلى 21 سبتمبر، هناك سحقت الوصاية وانتزعت صنعاء قرارها بالقوة في دار الرئاسة. لم تكن الأوامر تخرج من مكتب الرئيس، بل كانت تملى من بهو السفارة الأمريكية. سفير أجنبي يحدد شكل الدولة، يوزع المناصب ويرسم حدود السياسة، وحكام يوقعون على بياض.
11: الآن في ظل هذه التطورات الأخيرة، الآن من يحكم اليمن اليوم؟ هذا السؤال.
12: السفير الأمريكي هو الذي يحكم، لا تصدق لا عبد ربه منصور ولا أحمد علي ولا الغير، ولا وزير دفاع ولا وزير داخلية، والله ما بيحكمها غير السفير الأمريكي المتخب.
10: ومن غرفة الارتهان الأمريكية إلى وصاية سعودية لم تكتفي بالتدخل، السعودية لم ترد لليمن أن يقرر، بل أرادت أن تقرر عنه، تتدخل في تشكيل الحكومات وتفرض إرادتها على القرار اليمني، وتتعامل مع اليمني كأنه ساحة تابعة لا دولة تملك سيادتها.
13: اليمن هي الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج.
14: ليس هناك طاولة حوار، هناك يعني واحد يتحكم في المشهد السياسي، يعني ممثل الحكومة السعودية، هو محمد آل جابر، هو الذي يقوم بهذا الدور كله، وهو الذي يصدر فرمانات فرما يعني توجيهاته.
15: السفير السعودي في اليمن تقصد؟
14: فلان السفير السعودي.
10: لم تكن الوصاية على القرار وحده، بل كانت وصاية على الثروة والمستقبل، نفط اليمن وغازه تحت التعطيل، ومشاريعه الاستراتيجية رهينة المنع، أنابيب النفط والموانئ مشاريع أجهضت قبل أن ترى النور.
16: منطقة الجوف، الأخوة في المملكة العربية السعودية قالوا لعبد الرب منصور هادي نريد هذا الخط إلى العبر إلى المهرة، ونريد إعادة النظر في اتفاقية الحدود. قالوا اتفاقية الحدود موقع عليها الأمم المتحدة وصادق عليها مجلس النواب ونسخة منها في الأمم المتحدة، يعني ويمنع منعا باتا دخول أي معدات حفر إلى الجوف لمدة 100 سنة.
10: حتى دويلة الإمارات لم تكن بعيدة عن انتهاك سيادة اليمن، تدخلت في شؤونه الداخلية ومدت نفوذها إلى موانئه، وعدنوا في المقدمة ميناء استراتيجي حوصرت قدرته على النهوض وتحول إلى ساحة هيمنة إماراتية على حساب سيادة اليمن ومصالحه.
17: عدن. ظلت الإمارات العربية المتحدة تراود الرئيس علي عبد الله صالح منذ قبل 2003 للسيطرة على هذه الموانئ تحت مسمى الشراكات.
18: طلبنا رحيل شركة دبي، ما طلبنا الأول والأخير رحيل شركة دبي. استغلت الميناء، ضيعت الناس، ضيعت حقوق الناس، باعت الميناء، الدولة السابقة باعت الميناء للذي لا يخاف من الله ولا الرسول.
10: وهنا كانت 21 سبتمبر لحظة كسر معادلة الوصاية، حين خرج القرار من السفارات إلى صنعاء كان لابد أن تبدأ محاولة إعادته بالقوة، فكان العدوان محاولة لإعادة اليمن إلى ما قبله 21 سبتمبر.
0: مثلت ثورة 21 من سبتمبر تحولاً جذرياً في تاريخ اليمن المعاصر، والتي أنهت حقبة من الارتهان والوصاية والتبعية الخارجية، كما تمكنت من إفشال وإحباط المخططات العدوانية التي سعت إلى تجزئة اليمن وتقسيمه وتحويله إلى ساحة مفتوحة للصراع، وانسجاماً مع شعارها حرية واستقلال. ترجمت هذه الثورة تطلعات الشعب اليمني نحو الحرية والاستقلال، ومكنته من حماية سيادته والدفاع عن خياراته وانتزاع حقوقه المشروعة في مواجهة قوى الاستكبار وأدواتها في المنطقة، وكذلك الدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
19: لم تكن ثورة 21 من سبتمبر حدثاً عابراً في التاريخ.

0: أفكار التبعية والإرادة الأجنبية. بفضل الله وهذه الثورة المشبعة بمعاني الكبرياء والتاريخ، باتت الدولة اليمنية حرة في بناء وطن قوي يملك عناصر القوة والنهضة ويحمي شعبه ويحفظ مصالحه.
1: أنه يتحمل مسؤولية تجاه مقدساته، تجاه إخوته وشعبه في فلسطين.
0: استعاد اليمن بها القدرة على اتخاذ مواقف مؤثرة تجاه قضايا الأمة، وفي القلب منها فلسطين. جاءت ثورة 21 سبتمبر لتفتتح عهداً جديداً من القرار السيادي المستقل، ونجحت في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي الذي حشد كل إمكانياته ومرتزقته لإسقاط الثورة في مرحلة مبكرة من عمرها. وبعد أن كانت العاصمة صنعاء محطة إقليمية للاستخبارات الأمريكية، غادر عناصر المارينز وضباط الاستخبارات صنعاء في 11 فبراير 2015، بعد أن وصلوا إلى قناعة بأن اليمن لم تعد مباحة، وأن السفير الأمريكي لم يعد الحاكم المطلق، وأن زمن الوصاية قد انتهى، في صورة عكست مشهدا فريدا بالتحرر من الهيمنة الأمريكية التي تحكم العالم.
2: الأمريكيون وضعوا أنظارهم على هذا البلد، حاله حال بقية بلدان وشعوب أمتنا الإسلامية، من واقع وبدافع قدائي واستعماري.
0: داخلياً تأسست حكومة الإنقاذ لترسيخ مبادئ الثورة وتجسيد مبادئ الشراكة الوطنية، وتلتها حكومة التغيير والبناء التي تشكلت من كفاءات وطنية بعيداً عن أي إملاءات أجنبية. وقدم رئيسها وعدد من وزرائها أرواحهم شهداء على طريق القدس إثر هجوم إسرائيلي جبان. منحت الثورة المواطن اليمني قيمة حقيقية، وخلقت بيئة للإنتاج والتنمية في سائر المجالات الحيوية، وطورت أساليب اقتصادية ومالية وخدمية ناجحة لمواجهة الحصار الاقتصادي والمؤامرات الدنيئة التي يقوم بها مرتزقة العدوان ومن ورائهم أمريكا وأدواتها المطيعة في المنطقة. كما تم كشف خلايا التجسس الأمريكية والبريطانية التي أقرت باستهداف الاقتصاد والتعليم والوعي الوطني للعقود،
3: العمل على تدمير الاقتصاد اليمني.
4: الجانب الأمريكي كان مركز على الاتصالات كذلك،
5: قطاع النفطية، القطاع الغازي، قطاع المعادن، قطاع الطاقة.
0: وعلى المستوى العسكري طورت القوات المسلحة قدراتها في التصنيع الحربي، فأصبحت قوة ردع استراتيجية تعزز مكانة اليمن كرقم صعب في معادلات المنطقة. تجلى ذلك بوضوح في الموقف البطولي الذي اتخذه اليمن انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، حيث أعلن اليمن وقوفه إلى جانب غزة في مواجهة جريمة الإبادة والحصار والتجويع على يد العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023.
6: بفضل الله وعونه وتمكينه، أعاد اليمن صياغة قواعد الاشتباك وراكم الإنجازات في خضم معركة التحرر والاستقلال التي أعلنها ضد العدو السعودي الذي دأب على مدى 12 عاماً على إذلال اليمن وتركيعه وإبقائه الحديقة الخلفية لمشاريعه والمشاريع الأمريكية والصهيونية. ومع مرحلة التصعيد السعودي الأخير انتقلت صنعاء إلى مرحلة المواجهة على كافة المستويات، والتي شملت العمق السعودي والممرات البحرية واستهداف تحشيدات العدو السعودي، مما دفع الرياض للبحث عن مسارات سياسية وعسكرية لاحتواء تداعيات المرحلة والتخفيف من مرارة الهزيمة وانهيارها الاقتصادي. ومع ذلك كله، لازالت السعودية تواصل حربها العدائية على اليمن غير مدركة ما سيحل بها من ويلات الغضب اليمني. لا يوجد شيء يستحق أن تقامر السعودية بمنشآتها وطاقتها من أجله، وتعنتها ورفضها لكل الحلول السلمية العادلة يعد إجراماً واضحاً يكشف إصرارها على مواصلة عدوانها على بلادنا، ويفضح أهدافها العدوانية ودورها المشبوه في خدمة المشروع الصهيوني. للوقوف أمام آخر التطورات والمستجدات، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الفتاح البنوس، الإعلامي والخبير السياسي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
7: طيب الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين جميعا.
6: حياكم الله أستاذ عبد الفتاح. تمكنت ثورة 21 سبتمبر من إسقاط الوصاية وإحباط المخططات العدوانية، كما أصبحت اليوم صنعاء صانعة القرار والأنموذج الملهم للعواصم العربية والإسلامية بما حققته من إنجازات وانتصارات مكنتها بفضل الله من كسر

0: شبكة قوى الاستكبار العالمي، وهذا ما خافت منه السعودية من أن تتحول اليمن إلى قوة إقليمية إذا خرجت من تحت عباءتها وهيمنتها. سؤالي لكم أستاذ عبد الفتاح، لماذا تصر السعودية على إبقاء اليمن تحت هيمنتها وإبقاء نفسها في دائرة المخاوف من حرية اليمن واستقلاله وكل مشروع وطني يسعى إلى بناء اليمن بعيدا عن الوصاية الخارجية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل السعودية. لديها نزعة عداء تجاه الجمهورية اليمنية، دائما ما تنظر نظرة دونية إلى اليمن، لا تريد اليمن أن يكون حرا مستقلا. نعم. لوصية هالكهم المؤسس عبد آل سعود الذي عمل أحفاد على تطبيقها وترجمتها بطريقة قذرة. اليوم نحن نعاني من السعودية. السعودية كان من المفترض أن تكون هي جارة تربطنا بها علاقات أخوة وتعاون ثنائي، ولكن للأسف الشديد السعودية لا تريد الخير باليمن واليمنيين مطلقا.
0: نعم.
1: منذ 34 وبعد اتفاق الطائف وإلى الآن، والسعودية تحيك المؤامرات لليمن واليمنيين، ودائما ما تقف عقب خؤود وحجر عثرة أمام أي تحول لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة. شاهدنا خلال عهد الرئيس إبراهيم الحمدي رضوان الله عليه، عندما بدأت اليمن تخطو خطوات ثابتة خلال 3 سنوات ونيف، عملت السعودية على تحرير كل أذنابها، كل أدواتها، سعت بكل ما أوتيت من قوة من أجل القضاء على هذا على ذلك مزدعم، لأنها لمست فيه الكثير من المؤشرات على أنه هذا فعلا هذا من سيبني اليمن، هذا من سيبني دولة قوية إلى جانب السعودية. السعودية لا تريد أي دولة قوية إلا تنظر إلى نفسها بأنها دولة قوية. لو تتبعنا أيضا مسار الوحدة، كانت المعرقل الرئيسي وعملت لأكثر من مرة على عرقلة الوحدة، وبعد الوحدة عملت على الانقضاض عليها ودعم محاولة الانفصال، ومن ثم جرى بعد ذلك دون الحروب على صعدة وغير. كانت السعودية هي الضالع الرئيسي في كل ما سبق وكل المآسي والنكبات التي تعرض لها اليمن واليمنيين.
0: هذا صحيح.
1: لماذا؟ لأن السعودية اليوم تدرك فعلا إذا ما كان اليمن قويا فإن الأمر سينال من قوتها. السعودية تجسم على نسبة كبيرة من المخزون النفطي القريب من الأحواض النفطية بمحافظة الجوف. اليمن تمتلك ثروات معدنية وموقع استراتيجي، ومع ذلك تقدم اليمن على أنها الدولة الفقيرة، الدولة الضعيفة، من أجل أن تمتد اليد السعودية إلى الداخل اليمني. عملت على زرع اللجنة الخاصة السعودية من أجل هذه الغاية، من أجل الإتيان بقادة وأنظمة تعمل على تقديم الولاء والطاعة لها للحيلولة، دون أن يكون هناك برنامج وطني يعمل على بناء الوطن والإنسان من الداخل واستغلال الثروات والمقدرات اليمنية لخدمة أبناء الشعب اليمني. ولذلك عملوا على صناعة هذه الأصنام والفراعنة في الداخل اليمني، ومن ثم ذهبوا للاعتداء على الجمهورية اليمنية واللين من مقدراتها وإنجازاتها والتحولات التي شهدتها، بهدف العودة باليمنيين إلى مربع الصفر ليضمن لظل تحت رحمتها وأيدينا ممدودة إلى اللجنة السعودية الخاصة وإلى المخرومات الأميرية والملكية التي تأتي من قبالها.
0: نعم، هذا صحيح. أستاذ عبد الفتاح، ونحن نحتفل بذكرى الثورة، تحقق القوات المسلحة انتصارات عظيمة في معركة الحرية والاستقلال، وما زالت مشاهد الإعلام الحربي من الساحل الغربي تبهر الصديق وتغيظ العدو بتلك الإنجازات النوعية والتي كشفت عن حجم الحقد والعداء السعودي وحجم المخططات الهادفة إلى تمزيق اليمن وتقسيمه. بتحرير الساحل الغربي انهارت كل المشاريع الصهيونية والأمريكية، ولهذا تضاعفت فاتورة الخسائر وتزايد المخاوف بشكل كبير. سياسيا أستاذ عبد الفتاح، كيف يمكن قراءة تلك المشاهد وآثارها في إفشال كل المخططات السعودية والصهيونية، وتحديدا بعد أن أصبح باب المنداب في يد صنعاء؟
1: من الجميل ومن اللافت في الأمر أن الانتصارات جاءت متزامنة مع الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، وهي شكلت ضربة قاضية، جددت للسعودية الضربة القاضية التي مثلتها الثورة منذ بدايتها في 21 من سبتمبر من العام 2014. ذكرى قطع اليد السعودية الممتدة إلى الداخل اليمني، إنهاء زمن الوصاية والتبعية، التبديد تلكم الصورة القذرة التي سعى السعودي لفرضها بتسمية اليمن والتعاطي مع اليمن على أنها حديقة خلفية له يلهو ويمرح بحريته في إطارها. جاءت هذه الانتصارات لتعزز مكان صنعاء ودور صنعاء في المنطقة وأيضا في هذه المعركة، لتؤكد أن صنعاء لها الغلبة والتمكين، وخصوصا أنها جاءت متزامنة مع عمليات الحظر البحري التي تستهدف السفن السعودية، بالتوازي مع العمليات العسكرية التي تستهدف العمق الاستراتيجي السعودي والمنشآت الحيوية والاستراتيجية عقب الهمجية السعودية والاعتداء على بلدنا. كل هذه المعطيات جعلت من هذه الذكرى، جعلت من هذه الانتصارات دافعا، ودفع القيادة والأبناء القوات المسلحة للمضي قدما في تحقيق ما تبقى من أهداف الثورة فيما يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار والاستقلالية والحفاظ على السيادة واستعادة المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال. كل هذه مقدمات للذهاب إلى ما هو أبعد، وهو استكمال الوهج الثوري، استكمال الأهداف التي عمل العدوان السعودي والأمريكي والإماراتي على الحيلولة دون استكمالها، والذهاب إلى تحرير الأرض اليمنية، ومن ثم التوجه نحو مسيرة البناء لبناء هذا الوطن المعطاء، بناء الدولة اليمنية الحديثة الذي سعى السعودي ومن قبل والإماراتي ومن خلفهم الأمريكي والإسرائيلي للحيلولة دون الذهاب إليها. اليوم عندما تتحرر الأرض اليمنية من دنس المحتلين وتعود الحالة الأمن والاستقرار، تستطيع الحكومة أن تشتغل، تستطيع القيادة أن تتحرك، نستطيع نحن كشعب أن نحاكم الدولة، أن نقول لماذا لم تتحركوا؟ لأنه أزلنا كل العوائق والحواجز والعقبات والعثرات التي دائما ما تقف دون تنفيذ مشروع الحكومة أو مشاريع الحكومة وبرنامجها التنموي والخدمي. ولذلك يدرك العدو بأنه استطاع صنعاء أن تنجز فعلا هاما جدا. اليوم إذا كان السعودي يتذمر، إذا كان السعودي اليوم بحالة من الهستيريا تحت وضع تحرير الساحل، فإن أسياده من الأمريكيين والإسرائيليين أكثر إيلاما، أكثر حزنا، أكثر صدمة مما هو عليه السعودي والإماراتي. جزيرة ميون، الخبيل، حنيش، وبقية المناطق، باب المندب، المخا، ذباب، كل تلك المناطق التي كانت مهيئة لأن تكون قواعد عسكرية للعدو الإسرائيلي وتكون منطلقا للعمليات العدوانية تجاه اليمن ودول المنطقة، والتي كانت أيضا أمريكا تريد من خلالها إقامة قواعد خاصة بها للدعم وإسناد العدو الإسرائيلي، كل ذلك تبخر في الهواء في غضون ساعات قليلة. استطاع أبناء القوات المسلحة بفضل الله وعونه وتوفيقه من تحرير كل هذه السلسلة، نتحدث عن 5400 كيلومتر مربع، وهي مساحة ليست بالهينة، مساحة شاسعة في موقع استراتيجي لها الكثير من الأبعاد والدلالات والرسائل السياسية والعسكرية التي التقطها العدو وأدرك فعلا حجم الانتصار. صحيح نحن كشعب أدركنا حجم الانتصار، ولكن الطرف الذي أدرك حجم الانتصار بشكل مضاعف أما نحن عليه هو العدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي، لأنهم يدركون حجم الضخ الذي دفع والذي قدم لمرتزقتهم وأدواتهم في تلك المناطق من أجل ما يسمى بمعركة تحرير صنعاء. وإذا بصنعاء هي من تأتي إليهم وتحرر المناطق التي تحت أيديهم، بل وتذهب بعيدا جدا نحو تطهير الأرض اليمنية من دنس المحتل وأدواته.
0: نعم، وبإذن الله ستتواصل هذه المسيرة حتى يتحرر الوطن. أستاذ عبد الفتاح، من يقرأ ويتابع وضع السعودية يدرك بلا شك أنها تعيش حالة من التخبط والإرباك والخوف من انهيارها وهزيمتها، ولهذا ما زالت تبحث عن القشة التي تنجيها من الغرق رغم كل تلك التحالفات والأموال التي تنفقها، إلا أنها لم تجد من الدول الغربية والإقليمية من يقف معها. وفيما تداولته بعض وسائل الإعلام أن بريطانيا قررت أن تساعد السعودية، هناك أيضا لا ننسى أن رسالة السيد القائد ضمن خطابه بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، كان هناك رسالة وجهها بشكل مباشر وواضح لكل من باكستان وتركيا. هذه الرسالة اعتبرت بمثابة انذار من أن يوقعوا أنفسهم في حبال السعودية والمستنقع اليمني. السؤال هنا، هل ستتحمل السعودية المواجهة مع اليمن لوحدها، أم أنها ستلجأ للتفاوض وطريق السلام، والذي على ما يبدو بدأت تلوح به بعد أن تخلى عنها الجميع؟
1: نحن جاهزون لكل الخيارات، لكل السيناريوهات. إن قاتلتنا السعودية بمفردها فنحن حاضرون، وإن أتت بأذناب بعملائها وبمرتزقتها وبحلفائها ف فنحن حاضرون. السعودية جربت الكثير من التحالفات، دخلت مع 17 دولة في عدوان على اليمن وفشلت، دخلت في حادث الازدهار وفشلت، دخلت في التحالف البحري وفشلت. الرسالة التي أوصلها السيد القائد لتركيا وباكستان كانت في محلها وجاءت ودقت جرس الإنذار. لا يمكن يعني عقلا ومنطقا دولة قامت بتنفيذ ما يقارب 300 ألف غارة جوية على 11 إلى 12 محافظة يمنية وفشلت فشلا ذريعا على مدى 12 عاما أن تحقق أهداف. ما الذي ستحققه تركيا وباكستان إنهما دخلت في خطام مع الجمهورية اليمنية في الوقت الذي تدرك باكستان وأيضا تركيا بأنه لا يوجد هناك أي ضرر عليهم ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر قانوني لهم للدخول في هذا التحالف. أيضا هناك قطر قانونية ومؤسسات دستورية في كلا البلدين ستقف حجر عثرة حتى أمام أي تحرصات للرئيسين إن ذهب خلف الإملاءات السعودية. اللافت في الأمر هنا بأن السعودية تحالفت مع الشيطان نفسه مع الولايات المتحدة الأمريكية وفشل هذا التحالف، ولا أعتقد بأن هناك من هو على المستوى الله سبحانه وتعالى هو القوي فوق كل القوة فوق كل قوة وقوته هي الغالبة، ولكن على المستوى الدنيوي هي الشيطان الأكبر هو القوة العظمى في المنطقة. لا يمكن لا لبريطانيا ولا لإيطاليا ولا لفرنسا أن تحدث للسعودية أي تغيير على أرض الواقع. الحماقة السعودية اليوم تدفعها نحو إنفاق المال وإهدار ثروة الشعب نجد والحجاز على هذه التحالفات الهشة التي لا يمكن أن تغير الواقع الميداني، لا يمكن أن تغير بأن صنعاء اليوم هي من ترصد نفوذها على الساحل الغربي، لا يمكن أن تغير من أن صنعاء هي من تمسك بزمام مضيق باب المندب، كانت تشرف عليه وتمسك بزمامه ناريا ولكن اليوم إشراف مباشر، ولا يمكن أن يتغير هذا الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى. ما الذي سيعود على السعودية من تحالفات لا تجني من ورائها السعودية إلا الخسائر، المزيد من الدعم، المزيد من الإسناد، المزيد من الضغط، مقابل ماذا؟ مقابل المزيد من القوة، المزيد من الغلبة، المزيد من التمكين لأبناء الشعب اليمني. هذه هي الحقيقة الماثلة للعيان. السعودية لديها بإمكانها أن تذهب نحو السلام، كلفة السلام قليلة جدا ولا تساوي شيئا أمام كلفة الحرب.
0: صحيح.
1: السعودية لو كانت جادة وتدرك بأن لديها قضية عادلة لقاتلة اليمنيين بشكل مباشر، ولكنها تعتمد دائما على الأدوات والأذرع والأذناب، وهؤلاء سبق عليهم أن واجهوا اليمن وفشلوا، هزموا شر هزيمة.
0: صحيح.
1: واجهنا السعودية مباشرة وهزمت، البريطانيين أيضا هزموا، لفرنسا أيضا ذكريات مؤلمة مع اليمن، لإيطاليا كذلك في السابق ذكريات مع اليمن، للأمريكيين اليمن كانت وما تزال وستظل مقبرة للغزاة. نحن أيادينا ممدودة للسلام ونحن رعاة ودعاة السلام. من أراد السلم فنحن حاضرون، ومن أراد الحرب فنحن حاضرون، ونحن أهلها، أهلا للحرب وأهلا للسلام. ومن أراد أن يجرب الارتماء في أحضان السعودية عليه أن يدفع ثمن أي حماقة قد يذهب إليها، وليعلم بأن الحظر البحري سيطاله كما يطال السعودية وسيطال كل من يقف إلى جانب السعودية، لأننا في معركة. والمعركة تتيح لنا استخدام كافة أوراق بما في ذلك ورقة مضيق باب المندب وقانون البحار الموقع عليه من كثير من دول العالم شرع لليمن ذلك في حال تعرضها لأي اعتداء.
0: ونحن
1: نستخدم هذه الورقة، ولا يمكن لأي دولة أو أي قوة في العالم أن تشرع أو تشنع علينا ذلك.
0: نعم هذا صحيح. أستاذ عبد الفتاح، إعادة الشرعية هذه الكذبة التي حاربت من أجلها السعودية، اليوم وبعد 12 عاما هل ستغامر السعودية بمنشآتها وأمنها وطاقتها من أجل هذه الكذبة التي اتخذتها غطاء لمخططاتها ومشاريعها في اليمن، خاصة بعد أن تكشفت كل تلك المخططات والمشاريع وأصبحت تكذب حتى على لسان المرتزقة أنفسهم؟
1: أولا بالنسبة للشرعية، السعودية هي لاعبة هذه الورقة وهي تدرك بأنها ورقة خاسرة، لا يوجد هناك شرعية بدليل أنها من قامت، حتى لو سلمنا بأن عبد ربه منصور هادي كان يمثل الشرعية فهي من انقلبت على هذه الشرعية وأتت بثمانية بدل عبد ربه منصور هادي، بدليل بأنها عملية مسرحية هزلية، ولا يوجد هناك أي شرعية، أي شرعية تقيم في فنادق الرياض والقاهرة والإمارات وتركيا، أمر أكل عليه الدهر وشرب وكل يدرك ذلك. اليوم السعودية تغامر، السعودية اليوم في ورطة، السعودية تقف في موقف محرج، السعودية اليوم تحاول أن تحافظ على ما تبقى من ماء وجهها، لا تريد أن تشعر أو تشعر الشارع السعودي والمنطقة العربية بأنها هزمت، تريد تبحث عن مخرج آمن. السعودية أيضا تمارس عليها ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي للذهاب بعيدا في حربها مع اليمن، غير مدركة تداعيات هذه الحرب، غير مدركة للآثار السلبية التي قد تترتب على منشآتها الحيوية والاستراتيجية. اليوم رؤية محمد بن سلمان 2030 على المحك باتت مهددة. اليوم لا يمكن السعودية اليوم بحالة من الحيرة، إما أن يذهب قدما نحو المواجهة مع الجمهورية اليمنية وهو يدرك تماما تبع ذلك، أو يتخلى عن ذلك ويواجه أيضا بابتزازات من قبل الجانب الأمريكي. هو بإمكانه أن يوازي ما بين الجانبين ليذهب نحو ترسيخ العلاقات اليمنية وتسليم الحقوق اليمنية المنهوبة لديه والدخول مع اليمن في مفاوضات من أجل تعزيز أواصر الأخوة والعلاقات الثنائية ما بين الجانبين واحترام القائمة على الندية والاحترام المتبادل. هذا هو الحل الوحيد والناجع الذي يحمي السعودية ويحفظ لها ما تبقى من ماء وجهها. أما الذهاب نحو التصعيد فلن يخلف إلا تصعيدا مضادا، والتصعيد المضاد كله تدفع ثمنه وخسائر السعودية سواء كان في اليمن أو في السعودية. الأطراف الأخرى هي تحاول، وخصوصا الجانب الأمريكي، ولكن الجانب الأمريكي لو كان لدى القيادة السعودية ذرة عقل لتعمل مثل ما عملت أمريكا. أمريكا جاءت إلى اليمن وهادنت ووقعت على اتفاق بأنه إيقاف العدوان على بلادنا مقابل إيقاف الاعتراض للسفن الأمريكية. تفعل السعودية كما فعلت أمريكا، وهي من تعبد أمريكا وتظن وتتعامل مع دونالد ترامب على أنه خليفة المسلمين بالنسبة لها.
0: نعم أستاذ عبد الفتاح، حالة الإرباك والقلق الحاصل بين النظام السعودي ومرتزقته تكشفت على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وحجم التهتر الإعلامي والتخوين بينهم أصبح واضحا، وقد أثار الناشط السعودي سعد العمري سجالا كبيرا بعد توجيهه عبارة مهينة إلى قيادات في حزب الإصلاح وكذلك قيادات فيما يسمى بالشرعية، كما كشفت هذه الإهانة حقيقة العلاقة وأسلوب تعامل الرياض مع هؤلاء المرتزقة. كيف تفسرون صمت المرتزقة أمام هذه الإهانة التي أغاضت كل الشرفاء من أبناء اليمن؟
1: الإهانات بالنسبة للمرتزقة دائما ما يتلقونها ويتعاملون معهم على أنهم مجرد أدوات وكروت سرعان ما يتم الاستغناء عنهم فور الانتهاء من أداء المهمة والموكلة إليهم. عبارات التخوين التي تصدر عن الكثير من المسؤولين السعوديين فيها الكثير من الانتقاص، فيها الكثير من الإذلال، ولكن مشكلة الإخوة المرتزقة في الإصلاح أو بقية العناصر الارتزاق والعمل من أبناء جلدتنا الذين يأتمرون بأمر السعودية وينتهون بنهيها بأنه لم تعد لديهم كرامة، لم تعد لديهم شعور بالرجولة على الإطلاق. الامتهان وحالة الإذلال التي تمارس عليهم شاهدنا منذ السابق حوادث، وسمعنا عن حوادث صفع يقوم بها مسؤولون سعوديون عسكريون قادة وشخصيات اجتماعية يمنية. هذه الممارسة جميعها كانت كفيلة بأن يتحرر هؤلاء من التبعية والوصاية للسعودية. ما قاله سعد العمري جزء من واقع فعلا، يعني ينظرون إلى هؤلاء بأنهم مرتزقة، بأنهم أدوات قذرة، وأن عليهم أن يعودوا إلى اليمن، وأن على السعودية أن تقف عن دعمهم، وأنهم وأنهم وأنهم، في حين أن هؤلاء يقدمون أنفسهم قرابين للسعودية. اليوم حزب الإصلاح يدرك تماما أنه لا مخرج له إلا بالعودة إلى حضن الوطن والذهاب إلى دخول مفاوضات ثنائية مع القوى السياسية اليمنية في الداخل اليمني، ولكنه لا يمتلك الجرأة لأن قيادته اليوم تحت الإقامة الجبرية في الرياض، ولا يمكن لهذه القيادات أن تتخذ هكذا موقف أو هكذا قرار أو هكذا توجه لأنها تدرك تبعات ذلك. السعودية هي من تمسك بزمام الملف اليمني بالنسبة للمرتزقة، وكالها محمد قحطة منذ بعد اتفاق السلم والشراكة بأنه القرار لدى السفير السعودي. بعد أن عاد زيد الشامي من لقاء السيد القائد في صعدة قال لهم يا إخوة القرار بيد السعودي، راجعوا السفير السعودي وما قاله السفير السعودي ونحن ملتزمون به، بمعنى أنه السعودية هي من يقتات هؤلاء من موائدها وهي من تتحقق بقراراتهم، ولذلك لا يبالون بالإهانات، لا يبالون بالمواقف المذلة
0: المهينة
1: لهم، بأنهم غير آدميين، لأنهم
0: هو فعلا منبع وطنه
1: يسهلون هوان عليه ما لجرح بميت إيلام.
0: هذا صحيح، وهم هم من وضعوا أنفسهم في هذا المكان. سؤال الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح، رغم حالة الإحباط واليأس والجوع والفقر التي يعيشها أبناء المحافظات المحتلة، وتخلي السعودية عن وعودها في تقديم يد العون وتخفيف تلك المعاناة، إلا أنها ما زالت تسعى إلى تحشيد المزيد من أبناء تلك المناطق وتصر على جعل أدم الجنوبي وقودا لصراعها مع صنعاء، ما هي الرسالة التي يجب أن يعيها ويفهمها أبناء تلك المناطق إذا لم تستوعب السعودية الدروس السابقة وأن هزيمتها حتمية مهما تمادت وحشدت وجمعت؟
1: السعودية تتعامل مع أبناء الجمهورية اليمنية في كل المناطق على أنهم وقود حرب، وتركز على المحافظات الجنوبية بحكم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عملت هي على فرضها. الواقع المزري الذي عليه المحافظات اليمنية المحتلة في الجنوب والشرق ليست عفوية، وإنما جاءت من أجل خلق حالة من البؤس والشقاء في أوساط المجتمع في تلك المحافظات، من أجل الذهاب بهم يعني يكونوا وقود حرب في حربها الخاسرة ضد أخوانهم في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة صنعاء الشرعية التي تمثل الشرعية والإرادة اليمنية الحقيقية. المشكلة اليوم بأنه تجار الحروب من أبناء المحافظات الجنوبية هم من يقودون هؤلاء المرتزقة، هؤلاء المخدوعين والمغرر بهم لأن يكونوا وقود الحرب. هناك بدأنا اليوم نسمع عن أصوات من أبناء صبيحة يحاولون أن يتدخلوا من أجل فرض واقع مغاير يحيد المناطق الخاصة بهم عن الصراع، ويمنعون أي تحشيدات من أبناء هذه المحافظات تلتحق بصفوف المرتزقة ومرتزقة السعودية. الرسالة التي نوجهها لأبناء المحافظة الجنوبية، عليكم أن تعوا وتتركوا، عليكم أن تراجعوا. شاهدتم المواجهات في الحد الشمالي بالنسبة لليمن وبالحد الجنوبي بالنسبة للسعودية، شاهدتم أيضا المعارك في الساحل الغربي. أنتم يتعامل معكم على أنكم وجود الحرب لا قيمة ولا فائدة لكم، بدليل بأن هؤلاء القادة الذين عملوا على تجنيدكم تركوكم ونادوا بالفرار، لهم أكثر من قبل أن تبدأ معركة الساحل الغربي ولهم أكثر من أسبوع وهم يعملون على ترحيل عوائلهم إلى عدن وإلى القاهرة وإلى أبو ظبي وإلى دبي وإلى تركيا وإلى كثير من المناطق التي ذهبوا إليها فيما تركوكم وجود. اليوم إذا كنتم تريدون بناء دولة صنعاء ترحب بكم، عودوا إلى حضن الوطن، الوطن يتسع للجميع، لا يمكن للسعودي أن يأتي بخير لكم، لا لكم ولا لأبناء المحافظات الشمالية.
0: أكيد.
1: القوة اليمن في وحدتها، عليكم أن تتحدوا، عليكم أن تدركوا جميعا بأن المحارك التي حصلت أنتم أكثر المحافظات اليمنية من دفع ثمنها. اليوم السعودي يأتي ليشتريك ويظن بأنه بالألف والألف وخمسمائة ريال السعودي بأنه اشترى حياتك وبأن حياتك لا قيمة لها، لا قيمة لها وأنك لا وزن لك بالنسبة له. ما دام السعودية تعمل معك هكذا عليك أن تعود إلى رشدك، والأحداث والشواهد التي نشاهدها بأم أعيننا في مختلف ساحات المواجهة تكشف ذلك. كيف يتم ترك الجرحى والجثث مرمية في الصحاري في الشوارع دون أن يكون هناك أدنى ذرة اهتمام بهم؟
0: صحيح.
1: كيف يتعامل مع الجرحى؟ كيف يتعاملون مع الأسرى؟ حتى هذه اللحظة تقف السعودية حجر عثرة للحيلولة دون إخراج إخوانكم في المعتقلات والسجون، رغم أنه مضى عليهم أكثر من سنوات وهم يقبعون فيها.
0: نعم، هذا
1: فرصة بأن تصححوا مساركم وأن تعملوا على مراجعة تلك السياسات الخاطئة التي أوقعتم أنفسكم فيها.
0: نعم.
1: حافظوا على مناطقكم، إياكم والانغرار بالأموال السعودية، ابتعدوا وارفضوا أن تكونوا طرفا في حرب خاسرة بين أبناء بين اليمنيين أنفسهم
0: وبين السعودية.
1: لن نعمل جميعا من أجل توجيه أسلحتنا نحو العدو الحقيقي وهو العدو السعودي. لنعمل جميعا من أجل حرية واستقلال وكرامة أبناء الشعب اليمني. لا نريد مساعدات السعودية ولا ريالاتها، لدينا من الثروات والإمكانيات ما يؤهلنا لأن نكون دولة تضاهي السعودية بل وتتغلب عليها،
0: تفوق على الجزيرة العربية بأكملها. أستاذ عبد الفتاح، إذن حرية اليمن واستقلاله مسؤولية جماعية، وتبقى شعلة الثورة متوهجة حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن، وسيرحل الاحتلال صاغرا ذليلا. في ختم هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوسة الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يستعمار.
1: شكرا لكم جميعا وللسادة المستمعين.
0: شكرا لكم، في أمان الله. من عطاء الرجال وتضحيات الشهداء، ولد 21 سبتمبر لمجده العظيم.
2: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: وفي براعي استعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: مقاومة الاحتلال وكل المشاريع الخارجية هي سبيل إلى حرية اليمن واستقلاله، ومواجهة أوهام الاحتلال وأكاذيبه هي خط الدفاع الأول في معركة الوعي. ولكل أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة نقول: لا تجعلوا من أنفسكم وقودا لحرب ليست حربكم، واستمعوا إلى صوت العقل والحكمة.
5: أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب، عرض هذا الشعب، عرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي وقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة العداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
6: هي حرب عبثية، والله إنها عبثية، حرب لا تعنينا ولا مصلحة لنا فيها، حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. تروحون ليش؟ لا العقل ولا المنطق يقول لك أنك تذهب إلى الشمال، عندهم 400,000 جندي على ما سماهم فتحي بالأزرق جيش الدجاج في مارب، عندهم 100,000 جندي في محور تعز، عندهم في الساحل الغربي قوة، عندهم عتاد عسكري أكثر مما عندك، تذهب الشمال ليش؟ حربهم وهم أدرى بها، يحررون ولا عنهم لا تحرروا. تذهب بقواتنا الجنوبية ليش؟ ما كفاكم الدروس اللي أخذناها من الساحل الغربي؟ والله أنكم بدون القوات هذه الموجودة أنكم صفر. فنصيحة لله، لا تدخلوا في حرب عبثية، لا تدخلوا في حرب خاسرة، الحرب ما تعنينا.
0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن، الذين سيظل هتاف حناجرهم برع استعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد: براعي استعمار،
7: براعي استعمار، من أرض الأحرار،
2: براعي استعمار،
7: براعي ولا الليل يكويك التيار، براعي ولا الليل يكويك التيار.
2: براية استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براية استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: الخامسة مساء. نحييكم سامعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت امرأة وأصيبت طفلة إثر استهداف العدو السعودي منزلهم بقذيفة مدفع في جبل الأرد بمديرية رازح بمحافظة صعدة، واستهدف العدو بسبع غارات مديرية مران وشبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر ومديريتي مقبنة حيفان بمحافظتي صعدة وتعز. جدد محافظ المهرة القعطبي الدعوة لكافة أبناء المحافظة والمحافظات الجنوبية والشرقية للحذر مما يحاك ضد الوطن من مؤامرات خارجية تستهدف العبث بسيادته واستقلاله ونهب ثرواته الوطنية. استشهد فلسطيني وأصيب 13 في قصف صاروخي استهدف سيارة ومواطنين غرب دير البلح في خان يونس بقطاع غزة. أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، إلى جانب استمرارها في فرض احتلالها غير المشروع ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم أن الشعب الإيراني وجه عبر كلمة الرئيس مسعود بازسكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صفعة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام أنظار العالم. أكدت وزيرة خارجية كوريا الشمالية اليوم أن بلادها ستحتفظ بأسلحتها النووية إلى الأبد، ردا على دعوة الرئيس الكوري الجنوبي إلى إقامة شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: انظروا إلى أرضنا تفيض خيرا وبركة، وشعبنا الصابر المعطاء يستحق أن يكافأ بأفضل ما تنتجه يداه من خيرات تربته. الاعتماد على أرضنا ليس خياراً، بل هو طريقنا الوحيد للكرامة والعيش الكريم الذي يليق بنا. كل سنبلة تنمو في حقلنا هي رسالة أننا شعب لا يستجدي لقمة عيشه، بل يزرعها بكرامته. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب. مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
7: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
6: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن مجريات الثورة وأحداثها بشيء من التفصيل بالنظر إلى أهداف الثورة، ونحن في إطار حديثنا يتحدث عن أهداف الثورة أو قراءة في أهداف الثورة. فيتبين لنا أن أهداف ومطالب الثورة وغاياتها كانت أكثر من تلك الأهداف والمطالب الثلاثة التي أعلنت، وأن المطالب المعلنة هي مجرد مطالب وعناوين تشير إلى أن هناك أهداف أكبر من تلك الأهداف المعلنة. في 9 مارس 2014 ميلادية، بعد أن استشهد الدكتور أحمد شرف الدين على يد أناس وعلى يد مجرمين كان لهم علاقة بالزعماء ورؤوس في السلطة، في 9 مارس 2014 ميلادية في أربعينية الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين، قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة: إن عدم تحرك الحكومة بشكل جدي لملاحقة المجرمين يكشف طبيعة الوضع الأمني السيء الذي وصل إلى درجة فظيعة جدا، وأنه يثبت فشل الحكومة على كل المستويات. هكذا قال السيد القائد، وخلص إلى أن حكومة لا تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب فتغييرها ضرورة ومطلب للشعب الذي يخرج كل أسبوع مناديا بالتغيير. إذن يتبين لنا أن هناك مطالب سابقة ليوم الثورة وسابقة لتحركات الثورة، وأن هذه الحكومة ليست مؤتمنة ولا جديرة لأنها فاشلة في كل المستويات. ومن أهم المستويات التي ظهر وبان فشلها هي الوضع الأمني، حيث كانت هناك اغتيالات متعددة وكان هناك انهيار أمني أو هناك انفلات أمني بشكل كبير جدا. كثير من القضايا كانت تقيد على مجهولين، وبالتالي هذا يشير إلى أنه لا إمكانية لبقاء هذه الحكومة وذلك النظام بذلك الشكل. كان السيد القائد يوقن أن هناك استهدافا شاملا للشعب، ومن ضمنه الاستهداف الاقتصادي وإثقال كاهل أبناء الشعب بالأعباء المعيشية والاقتصادية. ولهذا السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي يحفظه الله